يقول ائذني ولا تفتني. ومنهم سواء يعني من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول هو أذن، لأن الآيات كلها على هذا النحو. ومنهم ومنهم بتعري من المنافق. وهنا أيضا ومنهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، واضح ماشي. فيكون منهم هو الخبر المقدر، والذين مبتدأ اسم موصول مبني على الفتح أو على السكون في محل رفع مبتدأ. يلمزون المتطوعين، أو يكون بدل من قوله يعلم سرهم الذين، يعني الضمير في قوله سرهم سر مضاف وهم مضاف إليه، من هم؟ قال الذين يلمزون المتطوعين. لكن كأنه ابتداء كلام جديد أحسن، لأن احنا في بداية تأسيس كلام جديد وفضيحة جديدة من فضائح المنافقين. أن من علاماتهم أنهم يلمزون المتطوعين. ما معنى يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم؟ هذه الآية نزلت أيضا في شأن منافقين، عندما النبي صلوات الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى بذل أموالهم وإلى بذل صدقاتهم وزكواتهم في سبيل التجهيز لجيش العسرة للخروج إلى تبوك. جاء أناس دفعوا جل مالهم، وناس دفعوا قليل من مالهم، الناس ما بيش معهم شيء يدفعوه، تألموا تألموا. ومنهم البكاؤون، وذا سيأتي لنا أنهم بكاؤون أنهم ألا يجدوا ما ينفقوا، حذرا ألا يجدوا ما ينفقون، سواء تولوا أعينهم تفيض من الدم حذرا ألا يجدوا ما ينفقون، سواء. فذليك الذي فوق الدكة المنافق دائما المنافق، يعني تصلي بتحاكى فيك، ما تصليش بتحاكى فيك، تتصدق بتحاكى فيك، ما تتصدقش بتحاكى فيك، ما يعجبها العجب كما يقال في المثل ولا الصيام في رجب، دائما بيطعنوا في أعراض الناس، هؤلاء المنافقون. سواء عبد الرحمن بن عوف كما جاء في التاريخ في السيرة وفي كتب التفسير أنه كان معه 8000 درهم، فأتى 4000 درهم الناصفة، قال بذلت يا رسول الله 4000 في سبيل الله وأبقيت لي 4. قال النبي بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أبقيت، سواء ودرها. جاء واحد كأنه أبو عاصم، يقال له أبو أبا عاصم، يقال له أبو عاصم، كان معه 100 وسق وفي رواية 8 أوسق، سواء 100 وسق يعني إذا قد كان كم الست كم الخمسة الأوسق 18 قدح، احسبوا كم يا قدح. المهم جاء درها في سبيل الله. جاء واحد اسمه أبو عقيل، قال يا رسول الله أنا اشتغلت طيلة الأمس طيلة البارحة ولم أجد إلا هذا الصاع من التمر، صاع أو صاعي، سواء. قال تقبل الله منك. أمر النبي بأن ينثر على الصدقات، ما درحش في زوه هكذا، سكب في الكل. المنافق بيشتغل في الفيسبوك حقه والواتساب وبيغرد وبيشولح وبيسمع بالناس، هذا المنافق، عادة المنافق. ما قالوا؟ قالوا ما بذل عبد الرحمن بن عوف وأبو عاصم إلا رياء وسمعة، وإن كان الله لغني عن صاع أبي عقيل، لا رضي بهذا ولا رضي بهذا، ما أعضى فلان فلان إلا رياء منه. اليوم المنافقين بيشتغلوا، إذا صرت تزور الجرحى في التلفزيون طلعوا قالوا بيزور الجرحى، قالوا غير رياء وسمعة لا صدقوش أبدهم. وإذا زرت أسر الشهداء قالوا ها غير يستوي سمعة ويستوي شهرة ويستوي لمعون. قول ما دراك أنت بنفسيات الناس أنه رياء وسمعة؟ هذه الأعمال الرياء والسمعة من أعمال القلوب، والتي لا يختص بها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى. ما دراك أن تحمل الناس على السلامة؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ما من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا ليس من شأن المؤمن أبدا. صار يجاهد قالوا غير صار لأجلك هذا ويسمعه، خلي النية عند الله، أنت قل له لا يفعل شاك هذا، أما أنك تطعن في عرضه وتقلل من شأنه وتحاول أنك تبعد الناس منه، هذا خطا كبير، هذا الذي لا يجوز. هذا ما عمله من المنافق، يعني واحد ادى نصف مالك قالوا ما أعطى إلا رياء وسمعة، أنت داري ما في قلبه إنه رياء وسمعة وعجب، وهذا كتا قليل قالوا والله غني عن حقك لهذا خلينا من حالك هذا نعرج للسماء. فهذا شأن المنافق، لا يرحم ولا يجعل رحمة الله ما فما يقال تنزل. فهذا ليس من شأن صفات، ما هي من صفات المؤمنين على الإطلاق. ومنهم الذين يلمزون، ما معنى يلمزون؟
يعتمدون يعني يطعنون. ويل لكل همزة مه لومزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. شيء عجيب عندما ذكر الأفئدة لأنها محل المه النيات التي تطلع على الأفئدة في مه إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة اللمزة هو اللمز هو الطعن في أعراض الناس الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراضهم والتشكيك في إيمانهم وفي أعمالهم هذا يسمى من اللمز. قال الذين يلمزون المطوعين والمطوعين جمع مطوع والمطوع حذفت فيه التاء والتقدير والمتطوع المتطوع هذا في الدلالة على أنه فوق المه فوق الزكاة الواجبة يسمي التطوع يعني غير الزكاة التي فرضت عليهم أعطوا فوق الزكاة. الذين يلمزون المطوعين مش المطوعين يجمع التقن هذا المطوعين على المتطوعين بأموالهم المتصدقين بأموالهم ضواعية. قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم مثل ذي أبو عقيل الذي قلنا لكم هذا متطوع بماله مثل عبد الرحمن بن عوف وذيك أبو عاصم وهذا أبو عقيل التاذي الصاع قليلة سواء. الذين لا يجدون إلا جهدهم يعني تصدق بالذي بجهده بقدر حالته سواء فهم بالمزوى الطرفين بيطعنوا في الطرفين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم دحين هذا الذين معطوف على قوله المطوعين يعني في محل نصب مفعول به يعني يلمزون المطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخروا من ذلك قالوا إن كان الله لغني عن حقك الصاع يا أبا عقل جيت الدين أيها خلينا وهم ما مش في وادي مشون في وادي صلاح أبدا أبدا ولا في وادي جهاد ولا في وادي استقامة وإنما هذا دائما حال المنافق يحاول ضربه هنا وضربه هنا وخبطه هنا وخبطه هنا ودائما يعيش متذبذب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل لله فلن تجد له ما سبيلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم من دون الله ولي ولا نصيرا. سخر الله منهم هذا يسمى من باب المشاكلة وإلا فالسخرية لا تجوز على الله سبحانه وتعالى لأنها مذمومة السخرية مه لكن من باب المشاكلة والمشاكلة هو أن تأتي بكلام يشاكل كلام الآخر في اللفظ لكنه يغايره في المعنى مثل قول القائل قال اقترح شيئا نجد لك ضبخه اقترح شيئا نجد لك يعني نطبخ لك طبيخ قلت اطبخوا لي جبة وقميصا فالجبة ليس مما يطبخ مه لكنك قلت اطبخوا لي جبة فأتيت بالمشاكلة شاكلت كلام عندما قال نجد لك طبخه لكن المعنى مه يعني أنا ما نش بحاجة إلى طعام وشراب أنا بحاجة إلى ثياب اللي ألبسها واضحة ماشي. فهذا يسمى المه المشاكلة في اللغة العربية نوع من معاني من أنواع البلاغة يسمى المشاكلة واضحة وماشي. قال فيسخرون منهم سخر الله منهم ما هي السخرية من الله تعالى منهم خذلانهم حرمانهم من رحمته تعريضهم لعقابه وأكبر سخرية أنهم يدخلوا جهنم أكبر سخرية أنك بتحاكي نفسك أنك مه فلان ابن فلان سواء ولا إن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها بتحاكي نفسك أنك مه أنك ما عفرتش الباري منك لأنك مدري حقك العظم هذا من بسيكولا مش أنت من ماء مهي بتحاكي نفسك أنك مدري ما أنت لكن في السخرية في الأخير ستعرفون كما قال النبي مه فليضحكوا كانت على في آية فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. قال ما لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم مه السخرية يوم القيامة مه قال ربي إني كان لي قريب فاطلع فرآه بسواء المه قالت تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين السخرية آنذاك يوم القيامة سواء ما تبصر المؤمن قد فرح مستبشر برضوان الله والمنافق عندما يقال له امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد لك يعني هكذا ينكيهم البارجة وكذا ما بيشتغله ارجع من الباب يلا سواء في فعل كبير ذلك يوم السخرية وذلك يوم الحسرة ذلك يوم الحسرة والندامة والعياذ بالله. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
أليم، يعني هذا صيغة فعيل تدل على شدة الألم، تدل على شدة الألم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. وعلى هذا الناح إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. من عنده قدرة أنه يقنبر يوما 3 أيام بغير أكل وبين الشمس وغير شراب، من عنده قدرة على 3-4 أيام على هذا النحو، كيف المسألة فيها الخلود في جهنم والعياذ بالله؟ نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء المنافقون يعني عندما يدرون انهم قد تورطوا وقعوا في الداء ونزلت فيهم ايات، يجوا عند النبي يبينوا له انهم قد تابوا، انهم قد رجعوا وصفحه جديده وعلاقه جديده، استغفر لنا يا رسول الله. يحكى ايضا انه لما مات عبد الله بن ابي بن سلول، جاء ابنه عبد الله فطلب من النبي ان يستغفر لابيه، فاستغفر له النبي هكذا قيل، والله تعالى اعلم. سواء فنزلت هذه الايه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله منه. قالوا قال النبي لو علمت أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت منه. ما بش مجال. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا أهلا للاستغفار، لم يعودوا أهلا للرحمة، كانوا على هذا النحو من اللف والدوران والخبث واللؤم والطاغوت والشؤم، فهذا العينات ما عاد ينفع فيها دعاء. سواء لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلى هنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا أمهاتنا أبنائنا وإخوائنا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ظهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين، واكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم، واجعل بأسهم بينهم عجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخير يا رحمن، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونضع

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وجلاء همنا وحزننا يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرات السابقة أو في المحاضرة السابقة عن النباتات وأهميتها للحياة وللإنسان، وما سخر الله سبحانه وتعالى في هذه النباتات من الفوائد العظيمة للبشر. اليوم سنتحدث من خلال آية القرآن الكريم عن نعمة أخرى هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وأكمل بها الحياة في هذا الكوكب، وهي نعمة الحيوان. الله سبحانه وتعالى قد تحدث في كتابه الكريم عن هذه الحيوانات والكثير من أنواعها، بل خصص صورا بأسماء هذه الحيوانات كسورة البقرة، سورة الأنعام، والنحل، والعنكبوت، والعاديات، والفيل، والنمل، وغيرها. سمى الله هذه الصور بأسماء حيوانات ليدل على أن الحيوانات هي جزء أساسي ورئيسي من هذه الحياة. وذكر في أثناء القرآن الكريم الكثير من الحيوانات من مختلف الأنواع، من مختلف أنواع الحيوانات. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الحيوانات بشكل عام وسماها الدواب، ومعناها كل ما يدب على هذا الكوكب وكل ما يمشي فوق البسيطة وفوق سطح الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. في خلق الإنسان نفسه، وفي أيضا ما يبث الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض من الدواب المختلفة الأشكال والأحجام والأدوار والفوائد ومختلفة في الكثير من الصفات الأساسية لها. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. في هذه القضية وما معنى أمم أمثالكم وما معنى إلى ربهم يحشرون، وهل هذه الحيوانات هي مكلفة وتحمل الفهم الذي يحاسبها الله سبحانه وتعالى عليه، أم أنها غير مكلفة؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا: إلا أمم أمثالكم، ويقول في آية أخرى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فعلى ظاهر هذه الآيات أن هذه الحيوانات هي أيضا مسخرة ومكلفة بالتكاليف التي تتناسب معها ومع وضعيتها، وإن كانت تختلف عن الإنسان وعن تكليف الإنسان وعقلية الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم إلى ربهم يحشرون، ومعنى هذا أنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى يوم الحشر ويوم الجزاء والعقاب. ويقول الله سبحانه وتعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نتخيل هذه الآية عندما يقول الله: ما من دابة، كم هنالك من الدواب الموجودة في البحار، الموجودة في على سطح الأرض، الموجودة من الحشرات ومن غيرها من الحيوانات، كم من الأنواع، عشرات الآلاف من الأنواع، المليارات من الدواب. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والأخذ بالناصية كما قلنا هو تعبير عن أنه هو الملهم لها في حياتها وفي مسيرتها، والذي يؤمن لها رزقها وقوتها وكل ما تحتاج إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا العلم اللامتناهي الذي أحاط بكل ذرة في هذا الكون، أحاط بكل نفس خلق الله فيها الحياة في هذه الأرض،
ما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الإحاطة العظيمة التي تكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، لا يشغله سبحانه وتعالى شيء عن شيء، ولا يغطي عليه شيء عن شيء، يدرك ظواهر الأمور وبواطنها، ويدرك كل ذرة في هذا الكون وكل مخلوق في هذا الكون في نفس اللحظة وفي نفس الوقت بكل ما يتعلق به، بماضيه وحاضره ومستقبله. هذا علم الله الذي تندهل أمامه الأفكار وتحار الأذهان عن أن تتصور إحاطة هذا العلم وشموله للأشياء. وهذا في كوكبنا الصغير، فكيف ببقية الكواكب التي تعد والمجرات التي تعد بمئات المليارات؟ وإذا كان رزق كل دابة على الله سبحانه وتعالى، فالإنسان هو أيضا من جملة الدواب، وهو أيضا كرمه الله وخلق هذه الأرزاق من أجله، فكيف يخاف الفقر والله رازقه؟ كيف يخاف الإنسان الفقر والله هو من يرزق الحيتان في بطون البحار، ويرزق هوام البر والبحر، ويرزق الحشرات، ويرزق الوحوش، ويرزق كل مخلوق في هذه الحياة؟ فكيف لا يثق الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويثق برزقه، ويقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويقول وفي السماء

0: تأمل وتحتاج إلى بحث. هل تعني هذه الآية أن فعلا الحيوانات هي متطورة بعضها من بعض، وأنها كما يقول بعض العلماء أو بعض النظريات التي هي نظرية التطور أنها خلقت من كائن بحري وحيد الخلية ثم تطورت وتطورت معها الحيوانات إلى حيوانات زواحف ثم على رجلين ثم طوائر وغيرها؟ في هذه الجزئية يعني في مسألة الحيوان فقط المسألة تحتاج إلى نظر، ولا نقطع بأن هذه النظرية صحيحة أو باطلة، ولا مانع لا مانع أن تكون صحيحة فيما يتعلق بالحيوانات إذا ثبتت بالأدلة العلمية الصحيحة والقاطعة. أما فيما يتعلق بالإنسان فأمره محسوم، قد حسمه الله سبحانه وتعالى وقد أوضحته آيات القرآن الكريم أنه خلق من طين وأنه خلق كجنس آخر مستقل عن أجناس الحيوانات، وأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه القضية مبتوتة ومقطوعة في القرآن الكريم، مسألة أن يكون الإنسان أتى عن طريق التطور أو نظرية التطور هذه. لكن فيما بين الحيوانات أنفسها المسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر ومقارنة بين الآيات القرآنية وبين ما يقال في النظرية التي تسمى نظرية التطور. ويقول الله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، يرزق البهائم ويرزق البشر، وهو السميع العليم، يسمع إلى دعاء من دعاه وهو عليم، يعلم بحالة كل عباده. كل حيوان أو كل إنسان أو كل مخلوق يعلم الله سبحانه وتعالى متى يحتاج إلى الأكل ومتى يحتاج إلى الشرب، متى يحتاج إلى أي شيء في حياته اليومية. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إذن الدواب هذه هي من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الإنسان في هذه الحياة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني الله سبحانه وتعالى سيجمع كل ما خلق على هذه الأرض من الحشرات، من الهوام، من الوحوش، من البحريات، من البريات، من الطيور، من البشر، من كل ما خلق على هذه الأرض سيجمعه يوم القيامة وسيحشرهم إليه جميعا، وسيحاسب كل مخلوق بما يستحقه بالعدل الإلهي. ويقول الله سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. انظروا في هذه الآية يخبر الله أنه يسجد له ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة، يعني جمع الدواب مع الملائكة في أنهم يسجدون ويخضعون لله سبحانه وتعالى وكأنهم لا يخرجون عن توجيهاته وأوامره وهم لا يستكبرون. وفي آية أخرى قال وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب، وكثير حق عليه العذاب. فالإنسان هو يمكن أكثر المخلوقات، أكثر الموجودات على هذا الكوكب. ويقول الله سبحانه وتعالى في الأنعام، الأنعام هذه لها قصة خاصة بها ذكرها الله سبحانه وتعالى للإنسان في خلقها وفي تسخيرها وفي كونها خلقت للإنسان، خلقت للإنسان. وفي قصة خلقها الله سبحانه وتعالى يقول والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم. وفي هذا يجب أن نتأمل ونتدبر ما معنى أنه خلقها لنا. وفي آية أخرى يقول وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيضا كلمة مما عملت أيدينا. الله يستخدم هذه العبارة حينما يكون الخلق مباشر، حينما يكون الخلق تكويني ولا يكون عبر قوانين وأنظمة طبيعية وكونية، مثل ما قال سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن هنا اشتراك بين آدم الذي هو أبو البشر وأصل البشر، وبين الأنعام بالذات التي أخبر الله أنه خلقها للإنسان، وأخبر أنه مما عملت أيدينا، وكأن الله خلقها خلقا مباشرا ولم تخلق عبر أي قوانين أو تطورات، أو حتى لو ثبت قضية التطور في الحيوانات الأخرى فالأنعام مخرجة من هذه النظرية، لأن آيات القرآن تشهد بأنها كأنها خلقت للإنسان بعد خلق الإنسان، بينما بقية الدواب والحيوانات قد تكون خلقت قبل مجيء الإنسان بفترات طويلة. أيضا الله سبحانه وتعالى عبر في كتابه الكريم بعبارة يجب التأمل فيها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أنزل لكم، من أين أنزل الله هذه الأنعام وما معنى الإنزال؟ هنا يجب أن نلفت أنظارنا إلى أنه أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وكأن هذه الأزواج من الأنعام جاءت من مكان آخر غير هذا الكوكب، وجاءت موادها وخلقت في هذا الكوكب للإنسان، خلقت للإنسان كما يقول الله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولهذا المحلل للإنسان من هذه الحيوانات هو هذه الأنعام التي هي تعتبر الغذاء الأساسي للإنسان، وله فيها فوائد كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى. يقول الله لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. انظروا كيف أخر الله مسألة الأكل، وكأنها ليست هي المسألة الأساسية والعنصر الرئيسي، لأن فيها منافع كثيرة لو استغلها الإنسان، والأكل واللحم يأتي في نهاية هذه المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الحيوانات وخصوصا الأنعام الدواب وبعض الحيوانات كالخيل والبغال والحمير هي استخدمت عبر العصور في نقل أدوات الإنسان وأمتعته كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه هي من جملة الحيوانات المسخرة للإنسان، ولكنها لا يحل للإنسان أكلها ولا أكل شيء من ما يأتي منها، لكن لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لمطلعة الإنسان لا يعلمها الإنسان وقد لا يراها الإنسان، بعضها من المخلوقات المجهرية الصغيرة التي لا يراها الإنسان، وهي تعمل لصالح الإنسان ويستفيد منها الإنسان، وتعمل على حماية الإنسان أو على وقايته من الكثير من الشرور والأمراض. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن هنا أحل الله لنا هذه البهائم من الأنعام، والبهائم تطلق على الأربع الأصناف التي سيذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. حرم الله الصيد على الإنسان في حال كونه محرما للحج أو العمرة. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة. حينما يقول الله لعبرة معناه أنه يجب علينا أن نتأمل، أن نتدبر، أن نتفكر في هذه العبر، لأننا سنعتبر، وإذا اعتبرنا سوف يزداد مستوى الإيمان لدينا، وسوف يزداد مستوى الرجوع إلى الله والخضوع لله سبحانه وتعالى والتسليم لأوامر الله والإقرار بمنة الله ونعمته علينا حينما نتأمل ونتدبر في هذه النعم التي سخرها الله لنا. لأننا كما قلنا للأسف الإنسان يتعود على النعمة ثم لا يشعر بها وكأنها ليست نعمة، فإذا عاد وتفكر وتذكر هذه النعم وكيف لو زالت ومن أين سيستبدلها، هنا يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى ويدرك مدى أهميتها في حياته. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه من آيات الله العظيمة، كيف يخرج هذا اللبن الصافي الذي يستسيغه البشر الذي هو عنصر أساسي في تغذية الإنسان، يمده بالحليب ويمده باللبن ويمده بالسمن ويمده بأشياء كثيرة، وهو خرج من بين فرث ودم. استخلص الله، جعل الله مصنع داخل هذه البقرة أو هذه الماعز أو هذه الغنمة، جعل الله مصنع لصناعة اللبن، لصناعة الحليب. انظروا إذا أردنا أن نصنع مصنع للحليب كم نحتاج من أدوات، وكم نحتاج من مساحة، وكم نحتاج من أجهزة وأشياء كبيرة. لكن الله سبحانه وتعالى صنع هذا المصنع داخل الإبل، داخل الغنم، داخل البقر، داخل الماعز. وهذه من آيات الله العظيمة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. من الفوائد العظيمة لهذه البهائم أننا نحمل عليها، وكانت هي وسيلة النقل للإنسان منذ العصور الأولى، ولا زالت أحيانا إلى هذه الأوقات. ثم يخبرنا الله أيضا عن الكثير من الفوائد التي نأخذها من هذه الأنعام. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذه البيوت التي قال تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وجعل لكم من جلود الأنعام. الآن إذن يتكلم عن نعمة الجلود، جلود الأنعام. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. العرب كانت تصنع بيوت وخيام ومساكن من هذه الجلود التي تستخرجها من الأنعام. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني هي تكون خفيفة النقل، بيوت نقالية، ليست كالبيوت التي تكون من الحجار أو من الطين أو من الأشياء الثقيلة التي لا يمكن أن تنقلها معك. والعرب بطبيعة حالهم حينما كانوا بدوا يتبعون المرعى والماء كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى بحثا عن الحياة، عن أسباب الحياة التي هي الماء والمرعى، فكانوا يحتاجون إلى هذه البيوت المتنقلة. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى وسخر لهم هذه الأنعام ليستخفونها يوم ظعنهم، يعني يوم سفرهم، ويوم إقامتكم، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كذلك تستخدم الأصواف والأوبار والأشعار في الكثير من الخدمات التي يحتاجها الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، وسيلة للحمل، لحمل الإنسان، حمل أمتعة الإنسان، حمل احتياجات الإنسان، وفرشا يفترش بها الأرض ويضعها كفراش له على الأرض. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج. إذن هنا يفصل الله هذه الأنعام بأنها ثمانية أزواج. من الضأن اثنين، من الضأن التي هي الغنم اثنين، ذكر وأنثى. ومن المعز اثنين، الماعز أيضا هناك ذكر وهناك أنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هنا ينعي الله سبحانه وتعالى ويستنكر على البشر حينما قاموا يحرمون ويحللون في هذه الأنعام بأهوائهم بغير هدى من الله سبحانه وتعالى وبأي توجيه من الله سبحانه وتعالى. قاموا يتعاملون على أنهم هم المشرعون وهم من يحللون ويحرمون كما ستذكره آيات القرآن الكريم. ثم يقول ومن الإبل اثنين، الذكر والأنثى. ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني هل كنتم شاهدين حينما أمركم الله بهذه التشريعات التي تختلقونها وتفتون بها وتشرعون بها حلالا وحراما، تفترون بها على الله الكذب؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول الله قل لا أجد، يقول لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من هذه الأنعام. لا يوجد أي محرم في كتاب الله وفي آيات الله وفي تشريع الله على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هؤلاء هي العناصر المحرمة على الإنسان والتي لا يجوز له تناولها. أو فسقا أهل لغير الله به، في هذه الحالة تكون هذه البهائم محرمة ولا يجوز أكلها للإنسان، هو في حالة واحدة إذا كانت ميتة، أو إذا كانت أهلت وذبحت وذكر عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى، كما كان يذبح للأصنام وللأولياء الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإنه لفسق. ولهذا يقول هنا أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر، يعني الله من رحمته بالإنسان قال في حال الاضطرار وحينما يكون الناس في مجاعة أو محاصرين أو لا يجدون ما يأكلون، كما هو وضع إخواننا اليوم في غزة، إذا خاف الإنسان على نفسه من التلف فإن له أن يأكل من الميتة أو يأكل من الأشياء المحرمة، لأن حفظ النفس هو المقدم شرعا ودينا عند الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يبغي على أحد فيأخذ عليه هذا الطعام وهو لآخر، مثلا عندما يكون في مجاعة ويكون لديك ميتة وأقوم أنا بالبغي وأخذ هذه الميتة وأكلها وأنت أيضا مضطر ومحتاج مثلي، ففي هذه الحالة لا يجوز حتى ولو كنت في حالة الاضطرار أن تبغي على غيرك وتأخذ طعام غيرك. أو غير باغ ولا عاد، يعني ولا متعدي في الأكل، لأن المطلوب من الأكل هو الإبقاء على الحياة وسد الرمق وسد الاحتياج الضروري للإنسان، فلا يفرط في أكلها وكأنه يتلذذ بها أو يعني يصل إلى مرحلة الشبع والتخمة. إن ربك غفور رحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على الذين هادوا، قال حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. إذن بعض التشريعات الإلهية هي تأتي نتيجة أفعال البشر، نتيجة أفعال الإنسان نفسه، ظلمه بغيه يؤدي إلى أن يحرم الله عليه هذا الشيء. فكان حرم الله على الذين هادوا بعض الشحوم وبعض اللحوم بظلم منهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الأنعام التي هي للإنسان ومسخرة للإنسان أنها حينما تصبح لله سبحانه وتعالى وحينما تهدى إلى بيت الله وحينما تكون هديا يساق إلى الكعبة فإنها تكتسب التعظيم والاحترام لمن هي مهداة إليه ولمن هي مساقة إليه. يقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يجب أن نشكر هذه النعم، يجب أن نتذكر هذه النعم، الله يريد منا أن نتذكر نعمه التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة، لأن تذكر النعم كما قلنا يؤدي إلى الشكر وإلى معرفة منة الله وفضله علينا فيؤدي إلى شكرها والشكر يؤدي إلى المزيد من النعم. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ليقضوا تفثهم يعني ليقضوا حاجاتهم البدنية التي هي الحلق والتقصير وغيرها، وليوفوا نذورهم إذا كان لديهم نذور لله سبحانه وتعالى يعني بهدي إلى بيته أو نحو ذلك، وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله. انظروا كيف أمر الله بتعظيم هذه البهائم، هذه الحيوانات أمر الله بتعظيمها وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال في آية أخرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني انظروا كيف أمرنا الله أن نعظم هذه البهائم الجمال والبقر والغنم لأنها أصبحت هديا لبيت الله سبحانه وتعالى، فكيف لا نعظم من يهدينا إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نعظم العلماء؟ كيف لا نعظم أهل البيت عليهم السلام الذين يهدونا إلى الصراط المستقيم ويهدونا إلى طريق الجنة وجعلهم الله سبحانه وتعالى آية على الحق وعلامة تفرق بين الحق والباطل. وقد أمر الله أن نعظم البهائم التي تهدى إلى بيت الله وتقترن بالله وتقترن ببيت الله الحرام. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني لا زال الحجاج ينتفعون بهذه الهدايا التي تهدى إلى بيت الله، يأكلون لبنها وما خرج منها إلى أن تصل إلى محلها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت وذلك بأن تذبح وتسلخ وتقطع فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يطلب ويسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سخرناها لكم، يعني هذه البهائم على كبرها وعظمها لو لم تكن مسخرة للإنسان لما استطاع الإنسان أن يقودها ولا أن يذبحها ولا أن يركبها ولا أن يستفيد منها، لكن الله بقدرته ورحمته ونعمته ذللها للإنسان وجعلها سامعة مطيعة. ونرى بعض الحالات حينما ينفر الثور أو البقرة ويصيبه الهيجان لا يستطيع الإنسان أن يمسك به ولا أن يستفيد منه إلا بالقتل أحيانا. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إذن المطلوب منا
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام الكون في القرآن
3: التراب التراب لفظ مفرد مؤنث جامد من مادة ترب ويجمع على أتربة وتربان. تحدث الله في القرآن الكريم عن التراب في أكثر من سياق ومعنى، منها قوله تعالى

أجرى العلم الحديث دراسات عن التراب، فوجد التراب أهم مادة بعد الماء للحياة على الأرض. والتراب الذي نراه جاء أصلاً من بقايا الصخور المتكسرة وتشكل على ملايين السنين، كما أثبت أن حفنة واحدة من التراب تجمع مئات الملايين من أنواع الكائنات الحية. ويرى العلماء اليوم أن التراب مادة مطهرة ومعقمة، فهو يزيل الجراثيم التي تعجز عن إزالتها كل المواد الكيميائية مثل لعاب الكلب، وهو مما يؤيد ما جاء في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأن التراب أفضل وسيلة لتنظيف الماء، وهو المادة التي لا تتجدد مع الزمن، وأن معظم المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الأمراض مستخرجة من الكائنات المجهرية في التربة، وقد جعل الله التراب بديلا عن الماء عند إرادة الصلاة وعدم الماء. قال تعالى:

كما أكد العلماء أن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان 21 عنصرا تقريبا موجودة في تراب الأرض، وهو ما يشير إلى التوافق بين العلم والقرآن الكريم. يقول الله تعالى:

لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا بأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، أقول أنا سأنظر لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غير ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فاتخذوا

ಸಹ

الاسلام وجعلنا بعضكم لبعض فتنة.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى قبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وبارك

0: واعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم. لا تأذن لسمائهم في قطر، ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك، وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم، ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم، وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وأعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من الأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن

اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في الحلقة 38 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى في آخر الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: فمن اضطر في أول الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قد شرحنا الآية إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في الحلقة السابقة. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى المضطر، إذا اضطر إلى أكل شيء من الميتة أو أكل شيء من لحم الخنزير اضطرارا. وهنا الاضطرار حينما يشارف الإنسان على الهلكة جوعا أو عطشا، يجوز له أن يأكل من المحرم أو يشرب من المحرم ما يسد به جوعه وما يحفظ له حياته بشيء من المحرم. هنا فمن اضطر، فهنا الاضطرار حينما يشرف الإنسان على الهلكة. وذكر العلماء رضوان الله تعالى عليهم في تفاصيل هذه المسألة تفاصيل كثيرة في كتب الفقه ليس محلها هنا، إنما هذا التفسير يراعي فيه التفسير على سبيل الجملة ليتضح معنى الآية بصورة تكون واضحة يتأملها ويتدبرها جميع من يقرؤون كتاب الله ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا ممن اهتدوا بهدي الله واتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا أن يتدبروا القرآن ويتفهموا معانيه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بفهمه وتدبره. إذن فمن اضطر إلى هذه المحرمات التي ذكرها الله في أول الآية بأن أشرف على الهلاك جوعا أو عطشا، أن يأخذ منها بقدر ما يسد جوعه ويحفظ حياته. غير باغ ولا عاد، هذا البغي هو أن يتجاوز، غير باغ ولا عاد هو أن يتجاوز حدود الضرورة، يتجاوز حدود الضرورة فيأكل بصورة مستمرة. إذا كان يكفيه قدرا معينا من الميتة ونحوها من المحرمات فأكل أكثر من ذلك القدر، وكرر مرة أخرى أكلا وهو باق لم يكن لديه أي اضطرار، بل يستطيع أن يستمر حتى يسهل الله سبحانه وتعالى له ما أحل من الطيبات. فإذا فمن بغى وتعدى حدود الله وتجاوز الاضطرار وأكل بدون اضطرار من هذه المحرمات فإن الله سيحاسبه. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أما إذا بغى وتعدى وتجاوز هذا الحد فمفهوم الآية أن عليه إثم. ويدخل هنا في الباقي من يأكل محرم في حال الاضطرار مصرا على أكله في غير الضرورة، أو يأكله لا للاضطرار بل يأكله وهو غير مضطر، فهنا يعتبر باغ وعاد حينما يأكل من هذه المحرمات غير مضطر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب.

0: عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من يكتم ما أنزل الله من الكتاب، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين. إن الذي يكتم ما أنزل الله، فالكتمان هنا محرم، لأن الله هنا قرنه بوعيد عظيم، قرنه بتصوير فظيع، شبه من يكتم ما أنزل الله من الكتاب ويستبدل به ثمنا قليلا، أي يبيع آيات الله ويحرفها، سواء تحريفا مثل تحريف اليهود والنصارى وتغيير ألفاظها وكلماتها، أو تحريفا كتحريف أهل الإسلام وتأويله تأويلا تأويل أهل الزير، يحرفه بالتأويلات الباطلة ويحمل القرآن على التأويلات الباطلة التي لا تصح ولا يحتملها سياق الكلام ولا لفظه، ابتغاء الفتنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية من سورة آل عمران. فهنا هو يعتبر تحريف وكتمان ما أنزل الله، وشراء واشتروا به ثمنا قليلا، أي استبدلوا به، كان هذا التحريف وهذا الكتمان من أجل متاع قليل من الدنيا. لأن في العادة والغالب أن من يكتم ما أنزل الله أو يحرف ما أنزل الله لا يمكن أن يكتمه ويحرفه لا لغرض نهائيا، هكذا اعتباطا في العادة، أن لا يكتم من يكتم ولا يحرف من يحرف إلا لغرض ومصلحة تقدر بالثمن، ولو كان أحيانا هذا الثمن قليل وحقير. أحيانا بعض الناس يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا بثمن قليل وبمصلحة تافهة. فهنا ذكر الله من يكتم ما أنزل الله من البيع من الكتاب، سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل، وهنا حينما قال من الكتاب يعني بعض، لا يشترط أنه يكتمه كله أو يكتم كثيرا من آيات الله وما أنزل الله من الكتاب، ولو بعض، لأن من هنا للتبعير، من الكتاب يعني بعض آيات الكتاب، بعض ما أنزل الله في الكتاب، ولو مسألة واحدة مما أنزل الله يكتمها الإنسان فهذا جرم عظيم. أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا الثمن القليل وهذه المصلحة القليلة والتافهة حينما تعود عليهم بفائدة، هذه الفائدة التي يأكلونها ما يأكلون في بطونهم إلا النار، جعلها كأنها تحولت هذه الفائدة والثمن القليل إلى نار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لم يقل أولئك ما الذين يأكلون كما يأكلون النار أو كالنار يأكلون، بل قال نار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن ما أكلوه من بدل ما أنزل الله يكون في الآخرة نارا تلظى تشتعل في بطونهم. ولا يبعد أن يكون هذه المسألة حقيقة على الحقيقة، لأن الله ذكر سبحانه وتعالى أي أن على الحقيقة، أي أن المال، ذلك المال يتحول يوم القيامة هو بعينه، هذا معنى الحقيقة، يتحول هو بعينه إلى نار تكوى بها تشتعل، يتحول هذا المال أو هذا الأكل إلى نار تشتعل في بطونهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الذهب والفضة حينما قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى أن قال يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي هي نفسها تلك الذهب والفضة الذي اكتنزها في الدنيا هي بعينها، مثلا إذا كانت 1000 ريال أو 70 جنيها أو نحوها، هي نفسها يوم القيامة يأتي الله بها ويحولها إلى نار بعينها هي، وتكوى بها جباههم وجنوبهم. فهنا يذكر المولى سلام الله عليه أن تلك ربما يحمل على الحقيقة يأكلون بطونهم أن ذلك المال القليل والثمن الذي أخذوه ثمنا لما كتموه من آيات الله وما أنزل الله يتحول يوم القيامة إلى نار حقيقية تتلظى وتشتعل في بطونهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، هذه عقوبة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى هنا على سبيل المجاز لا يكلمهم الله يوم القيامة، معنى أن الله غاضب عليهم، ودلالة غضبه عليهم أنه لا يحصل لهم أي تكليم من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن من يكلمهم الله سبحانه وتعالى هم من رضي الله تعالى عنهم. فهنا من غضب الله عليهم عبر الله بغضبه على هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويكتمون ما أنزل الله، لأن الله غاضب عليهم فلا يكلمهم يوم القيامة. ولا يزكيهم، أي ولا يحكم لهم بأنهم من الزاكين، بأنهم من المقبولين، لأنهم مجرمون. فإذا حتى ولو ادعوا لنفوسهم الزكاة فالله لا يزكيهم، لا يحكم لهم بالزكاة ولا بالقبول ولا بأنهم من أهل الطهارة، ولهم عذاب أليم، عذاب أكثر من هذا العذاب الذي يشتعل في بطونهم نارا، عذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم ومن جميع نواحيهم، عذاب أليم. وإنما ذلك العذاب الذي يشتعل في بطونهم هو عذاب خاص، عقوبة على هذه المعصية بعينها، على هذه المعصية بعينها، ولكن الله سيشملهم ويعمهم بعذاب يشمل كما قلنا سائر أجسادهم، بسبب أنهم دخلوا نار جهنم بما كسبوه من المعاصي والآثام. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك هؤلاء البشر الذين كتموا ما أنزل الله، الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك الذين هم استبدلوا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى، وجاءت باعوا الهدى بسلعة خاسرة، الضلالة سلعتهم الضلالة، والثمن الذي جعلوه للضلالة الهدى، باعوا الهدى وكانت السلعة التي كسبوها الضلالة والعياذ بالله. اشتروا الضلالة بالهدى، وكما أوضحنا فيما سبق من كثير من المواضع أن الاشتراء بمعنى هنا الاستبدال، هنا استبدلوا، ويذكر الله في بعض المواضع بأنهم يذكر الله هذا بأن بالاستبدال، اشتروا الضلالة والعذاب بالمغفرة، يعني وباعوا المغفرة، وكان السلعة العذاب، لأن من لم يكن من أهل مغفرة الله سبحانه وتعالى حينما كان من أهل معصيته لا شك أن يكون أنه يكون بدلا عن المغفرة العذاب والعياذ بالله. فما أصبرهم على النار، هنا يذكر الله سبحانه وتعالى حالهم في نار جهنم، كيف يتحملون، كيف يصبرون على نار جهنم، فما أشد جرائمهم الموجبة للنار، ما أصبرهم على النار، كيف يصبرون يعملون عمل أهل النار، يعني كمن يلقي بنفسه في نار جهنم هل يصبر على هذه النار، فما أشد جرائمهم الموجبة للنار. ولما كانوا بذلك كأنهم قد صاروا بسببه في نار جهنم، لكون مصيرهم إليها بسبب جرائمهم هذه التي يتجرؤون عليها أمرا متحتما، جعلت جرائمهم التي هي سبب النار واستمرارهم عليها أو تكررها منهم كأنها صبر على النار، لأنهم في كل مرة من كتمانهم يستوجبون النار، وفي كل مرة من استبدالهم بها المال يستحقون النار، فتكرر الأسباب، تكرر أسباب النار منهم كأنه صبر على النار نفسها، حينما يتكرر سبب النار وكأنهم يصبرون على النار نفسها، لأنهم يعملون عمل الذي يدخلهم نار جهنم. وورد في تفسير الغريب للإمام زيد بن علي سلام الله عليهم في قوله تعالى فما أصبرهم على النار، قال معناه ما أجرأهم عليها، كيف يتجرؤون على دخولها وعمل ما يسبب لهم دخولها، فتكرر أسباب النار منهم بدون خوف، فتتكرر أسباب النار منهم بدون خوف ولا مبالاة، ولا كأنهم يصيرون وكأنهم لا يصيرون إلى النار التي لا يستطيعون الصبر عليها. وقال أيضا العلامة الشرفي في المصابيح، قال المرتضى سلام الله عليه محمد بن إمام الهادي، هذه الآية من الله سبحانه وتعالى، هذا تبكيت من الله، توبيخ من الله لكفرة عباده، وتقريع لهم لقلة صبرهم على النار، فقال تعالى فما أصبرهم على النار، وهم لا يصبرون عليها، لكن الله يقرعهم ويبكتهم هنا على أنهم يعملون في عملهم عمل النار التي تدخلهم نار جهنم والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك الوعيد، ذلك إشارة، هنا إشارة، ذلك هو إشارة من ألفاظ الإشارة، ذلك الوعيد على الكتمان والاستبدال، هذا الوعيد الذي ذكره الله بأن الله نزل الكتاب بالحق، لا يذكر هذا الوعيد إلا على مسألة عظيمة، ذلك الوعيد على الكتمان والاستبدال بأن الله نزل الكتاب بالحق، تلك الآيات وتلك الكتب هو بالحق من عند الله، فقبح كتمانه والاستبدال به لأنه من عند الله وأنه حق، لأنه نصرة، لأن الكتمان نصرة لأهل الباطل والمعارضة لأمر الله وتفويت للفائدة من كتب من إنزال الله الكتاب، حينما يكتم فاتت الفائدة. ما الفائدة؟ لم يعد هناك فائدة بسبب مع الكتمان، تفويت للفائدة، فائدة ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومحادة لله ومحاربة للحق ونصرة لأهل الباطل بهذا الكتمان والسكوت. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، لعل هذا يريد من الله، يريد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية إن الذين اختلفوا في الكتاب يقصده يريد بهم اليهود والنصارى، لأنهم وقع بينهم خلاف كبير في الكتاب في كتب الله، حيث قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، يتلون كتاب الله، فصاروا مختلفين في الكتاب لاستناد اليهود إلى التوراة واستناد النصارى إلى الإنجيل، مع أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الإنجيل، مع أنه نزل بعد التوراة، لم ينزل ينزله الله مناقضا لما في التوراة، بل إنه مؤكدا لما في التوراة وحاثا على الالتزام بما في التوراة. إذن فلا تناقض بين الكتابين السماويين التوراة والإنجيل حتى يقول اليهود هكذا للنصارى ويقول النصارى هكذا لليهود، وإنما ذلك عناد منهم وتمرد لا يستند إلى دليل. ثم إن الفرق، الفرق الثلاثة اليهود والنصارى والمشركين، حينما كل واحد يقول عن الآخر ليس على شيء كما اختلفوا في الكتاب، فهم في شقاق ومعاندة. إن الذين اختلفوا في الكتاب، وزعم اليهود أن ما عندهم هو كتاب الله، وزعم النصارى أن ما عندهم هو كتاب الله، مع أن كل طائفة حرفت هذا الكتاب فلم يعد كتاب الله على الحقيقة، فالاختلاف هذا الذي وقعوا فيه هم فيه شقاق بعيد واختلاف وخروج عن الحق، في شقاق هنا في معاندة، لأنهم جحدوا بهذه الكتب ثم جحدوا بالكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أنزل بعد هذه الكتب كتابا بالحق يهدي إلى الحق هو القرآن الكريم، فكان ينبغي عليهم إذا كانوا قد آمنوا بالكتب السابقة باعتبار أنها من عند الله، فهذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن بهذا الكتاب وهو القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل فيه شريعة صالحة لجميع البشر من اليهود والنصارى والعرب وغيرهم، ويجب عليهم أن يتبعوا ما في هذا الكتاب ولا يختلفوا فيه ولا يلتزموا المعاندة ولا يتبعوا المشاقة لما أنزل الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليهم أن يكونوا من أهل الحق أينما وجدوه، هكذا ينبغي أن يكون من يريد العبادة لله سبحانه وتعالى، أينما وجدها دالة في أي كتاب من الكتب، وقد عرف اليهود والنصارى من خلال التوراة والإنجيل أن هذا الكتاب القرآن الكريم هو الحق، بل عرفوا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدق ما جاء به، كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات ومواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنه الشقاق، لكنه العناد هو الذي حملهم، والكبر هو الذي حملهم على أن لا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالقرآن الذي جاء به، فهم في شقاق بعيد، هذا بعيد وصف، يعني موغلين في الباطل، موغلين في الشقاق، ولذلك وصفه الله بأنه بعيد، شقاق بعيد لوصف لشدة ما وصلوا فيه من الشقاق، فقد أبعدوا في الشقاق وأوغلوا في العناد، فلم يعودوا يهتدوا بهدى ولا يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي نزل بها عن الله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن مدونة في هذا القرآن لأنها نقلت بصورة صحيحة، فهي يصدق عليها أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها مما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت، لنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة مع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، نتدبر ونتأمل ونتفهم معانيها لنصل إلى العمل بها، ولا نكون ممن كتم الله سبحانه وتعالى، ولا ممن استبدل آيات الله، وممن كان من أهل الشقاق والعناد. فإن الله سبحانه وتعالى سيهدينا إذا توجهنا إلى فهم كتابه، يهدينا إلى الفهم الصحيح والعمل بما فهمناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بصحتكم وصحة كل مؤمن ومؤمنة، وإلى أن نلتقي إلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي، الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك، وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فوربك لنحشرن

فاطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول

تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا. صدق الله العظيم.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق إف إم. الأعداد في القرآن الكريم.
2: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
1: الأعداد في القرآن الكريم.
3: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك، أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. وإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

نحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نعيش معكم أحبابنا الكرام في مسائل من مسائل الطلاق. على المجتمع أن يعي لهذه المسائل، فإنها مسائل اجتماعية يحتاج لها المجتمع حتى يحصن نفسه من الانهيار الأخلاقي والخلقي. هيا ابصروا، هذا الفصل الذي سنذكره شامل حافل لما سبق. نعم من الله قد خدموا العلم وخدموا المسائل وبينوها بأبين بيان، ما على الإنسان إلا أن يبادر. الأول أن الطلاق لا يتوقت في نفسه. قال: أنت طالق يوما، أنت طالق شهرا، أنت طالق عاما، يعني سنة، خلاص وقعت. ما معنى لا يتوقت؟ لأنه فرضا سيأتي لكم فيما بعد. قال: أوصي لفلان أو لفلان بسكن الدار عاما أو شهرا أو يوما، فدخل الموصى له الدار ليسكن إليها المدة المحددة الصحة، وحينما تنتهي المدة يعود لصاحبه أو لوارثه. لكن الطلاق إذا قال أنت طالق شهرا، وقع الطلاق ولغى التوقيت، فقول الشهرا لغوا لا عمل عليه ولا يعتبر قيدا للطلاق، بل يقع الطلاق. فليعوذب الإنسان ولا يتعجل. هذا الأول، مفهوم هذا؟ سيأتي لكم إن شاء الله في كتاب الإيلاء والظهار والعتاق، سيأتي لكم إن شاء الله هذا. أما في الطلاق لا يصح التوقيت. ما شو التوقيت الذي سبق؟ إذا جاء رمضان فأنت طالق، هذا وقت وقوع الطلاق، وهذا الذي نحن فيه هذا وقوع الطلاق، يعني في أول جزء من نهار رمضان. لكن هذا أراد الطلاق نفسه أن يكون مدة وقوع كذا، ما إذا وقع وخلاص وحسبت على الزاوية طلق واحدة، حسبت طلق واحدة خلاص وقعت. يعني للإنسان ثلاث، كما قلت لكم الطلاق مرتان، إمساكم معروف وتسريح بإحسان، قلتكم حافظين مع الإنسان ثلاث. الآن بعد ما يطلق الإنسان يبقى له اثنتان لا غير، بمعنى أن التوقيت الذي وقته لغوا. احفظوا هذا، يجي لك واحد يقول أنا ما قصدت إلا اليوم بس، غثتني وما عاد الشيشة حاكيها، ما قصدت إلا أنها تكون طالقا اليوم بس فقط، بس ما عاد لش بعض ما معناها فقط. يعني قلنا أما الطلاق فقد وقع اليوم لا يوم القيامة، فإذا هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها واتق الله ولا تكرر. عقلوا عقلاءكم وقيدوا ألفاظكم بدينكم وأخلاقكم. انهارت الأخلاق وبصورة متسارعة مفجعة، صحيح هذا حقيقة مشاهد. كم من كل قرية عاد بعضهم بيسأل وعادوا بيخاف الله ومن قال وننصحه ونسدي إليها الموعظة والنص فيتأثر. وبعضهم وكأن الأمر لا يعني لا يسأل ويبقى مآسي أمانك. كم من امرأة مؤمنة تأتي إلينا وتقول هل لي من حل للمشكلة؟ زوجي وبصورة مستمرة وعلى أتفه الأحوال وأتفه المشاكل يتلفظ بالطلاق بلا خوف ولا رادع ولا يسأل حتى في نفسه، فكأنه قد استغنى بهواه واتبع مناه وتمنى على الله الأمان ما عيدرا بل والتافه إلا يوم القيامة. الناس الله كلهم اليوم اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن. ترك الحبل على الغارب ابتلى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن يوم الحساب اقرأ كتابك. فما ما تقول له جوبنيها، ما نقول كلنا يوم القيامة حينما تقرأ كتابك وتشهد عليك من تخشى عليها في الدنيا إذا أصابها مرض أو وجع أو ألم تبادر إلى الطبيب لإزالة الوجع لإزالة الضرر. وأما في دينك فلا تبالي، إن لم تبالي في الدنيا فستعض على أنامل أصابع يدك. ويوم يعض الظالم، الظالم كل من ظلم نفسه، والذي بجسم لا يحلف بالحرام والطلاق من الظلمه، والذي بحرم المكلف من حقه من الظلمه، والذي بيؤذي جاره من الظلمه، والذي بيوالي الظالم هو من الظلمه، والذي بياكل الاوقاف هو من الظلمه، والذي ما بينصف شل المظلوم هو من الظلمه، والذي بيحبس خصم بغير حقه من الظلمه، والذي بيترك في الحبس ايا لو ما تجل جلسه ولا ينظر إليه من الظلمة، والذي بيرشيه من الظلمة، والذي بيكذبه من الظلمة، والذي والذي والذي كل واحد كل امرئ بما كسب رهيب، كل امرئ كل نفس كل شخص كل ذكر كل أنثى. هذا لو تسأل الطارف في البد ولا في الحضر في القرى في العزل داري، لكن من العجائب من العجائب كأننا مخلدون وكأن الموتى غير مكتوب علينا، إنا لله وإنا إليه. الثاني وقد سبق أن متعدده سواء بلفظ أو متكرر لا يعتبر إلا طلق واحدة. قال أنت طالق طالق طالق طالق أو أنت مئة ألف مليون طالق، هذا تعتبر طلق واحدة وما فاض عليك إثم ذلك لأنك لم تتأدب، لا أصبت السنة ولا استحييت من نبيك الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدبنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني ما بشيها لا غبش ولا اختلاط ولا شبه، ولا احنا الذي بنغبش الأمور ونخلط الأمور ونغالط وندخل المجتمع في المشاكل. لو كل واحد خاف الله وراقبه وخاف ذنبه وعرف حقه وعرف مقامه وعرف مآله وصدق الله في معاملاته ترجما للصلاة ترجما لقوله كونوا مع الصادقين، ترجم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لخفت يعني بشكل كبير ملحوظ المشاكل الاجتماعية والدينية والأخلاقية، ولنقينا مجتمعنا ولصار مجتمعا طاهرا مجتمعا ملكيا، يعني ملكيا يعني كأنه ملائكة تقولوا نحن مدري ما جيد أول كلامي ملكيا أي صرتم ملائكة في صوري بشر كما قال الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فماذا هيا بسروا، الطلاق لا تلحقه الإجازة فلا يصدر إلا من الزوج أو ممن ملكه أو من وكيله إذا وكله أو من الحاكم إذا رفعت الزوجة وانكشف صدقها وأنها كارهة له بسبب المعاملة أو ما إلى ذلك، فهنا إذا ترجح له وثبت لديه يفسخ. هذا فسخ، هو حكم الطلاق ما هو فسخ، هو حكم الطلاق. هيبسروا بعضهم قليل عاد أب مسألة مهمة. قال ويتمم كسره. قال أنت طالق ربع دلقة. قال وقطوا الربع الثاني وقلنا ما هذا لعبه وما هو. قال أنت طالق وقعد طلع وقال الربع طلقة لقون. قد بيقول أنت طالق صعما يقول أنت طالق 100,000 طلقة ولا ثلاثا ولا خلعيا ولا قد يطلق واحدة. هذا ربع طلقة، خمس طلقة، عشر طلقة، ثلث طلقة، نصف طلقة، تسعة أعشار طلقة، تكون طلقة كاملة واحدة. احفظوا هذول المسائل، هذول مسائل مهمة يتعجل بها الإنسان. هيا بسروا عب مسألة مهمة. ويسري الطلاق. قال اشهدوا يا من حضر. قلنا ما نشهد. قال إن الرأس زوجتي طالق بس ولا يتا ولا رجلها. قلنا الرأس هو من الجزء. قالنا نعم. ما يسمى جسم إنسان بتقول مسعج مع الرأس مع الباط مع الظاهر مع هرجل مع هيدي. لو ما بش رأس ما بش شيء. وذا من شلوا رأس ما طالما وهذا الجزء متصل بالإنسان بالمرأة وقع الطلق على كلها. مثل ما يقول أنت طلقت نصفك، طلقت ربعك، طلقت ثلثك، طلقت خمسك، طلقت عشر، كلهم بمعنى أنت طالق. لا يتخيدف واحد ويظن أنه ما يبعش الطلاق ويجيب على هذا الحكاية. الطلاق واقع يصل لسانها الإنسان. ما نكون اسمعوا النصايح واعملوا بها. وما فضل الله أمة الحبيب المصطفى إلا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يبادروا. ما تكسو القلوب إلا عندما يعرض المكلف عن الشرع بعد علم إياه. يا ما مفهوم هذا، احفظوا هذا. إذن إذا وقع الطلاق على جزء منها شمل الكل ووقع الطلق كاملة. هي مثل ما حنبين أقول أنت طالق ربع طلقة، هي مثلها ربع طلقة لغ. كذلك ولو قدم رأسك طالق قلنا كله. هيبسروا الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم، ما بيجعلون لا رأس الأصبع، رأس الأنملة، رأس أنملة أصبع اليد. لكن في لغة العرب أن الجزء قد يطلق على الكل وقد يطلق الكل على الجزء. ولغة العربي بينكم ظاهرة مشهورة. فإذا قال كذلك مفهوم هذا، فإذا قال كذلك وقع الطلق على كلها. احفظوا هذا ولا هيا بسروا عب مسألة. بعضهم مدري ما احنا داري ما نعبر. قال أنت طالق. قال ما لش ناوي إنها بحق الضحكة. قلنا قعوا رجال، قعوا رجال ما يضحكوش في هذا الأمور. ثلاث جدتهن جد، خلاص جدتهن جد، وهزلهن أتخوى عد النوع يقولوا هزلهن هزل، وهزلهن جد، سواء أنت يعني هازل أو جاد فإن لفظك يقع. فإذا قال أنت طالق بحق الضحكة بلغتنا وقعت طلقه. قال أنا بين أضحك معها بنت مازح. قلنا ما يدمازحش بهذا الأمور، ما يدمازحش الإنسان بالكذب ولا باغتياب الناس ولا بالظلم ولا بالطلاق ولا باليمين الفاجرة. هذا شرع يا خبر عند الله وعندكم. كيف الكفار وهم بعيد من الله كيف يلتزمون بقوانينهم ويمضون على وبدمدحوهم وإحنا معنا قانون لا سبرنا ولا انتظمنا ولا التزمنا. ما أني عجيب هذا، ما هذا أني عجيب الصدق. ونرجو الخير ونخل نحن من أهل الجنة، نخرج المسابح في رمضان ونزيد السجود بين الأناء. أين الدين المعاملة؟ الدين المعاملة ثمرة الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله. اللهم اختم لنا بالشهادة والحسنى والعفو والعافية والرضا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن يبث الفرق والاقتتال بين أمة الحبيب المصطفى. اللهم ألف فيما بين اليمنيين وبين أمة الحبيب المصطفى. اللهم انصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى. اللهم اكفنا شر من أرادنا من الإنس والجان، ورحمة لوالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين. وبنية الشفاء كم لو بنتي الفاتحة كل مرة منصق ما يقع بنا عله. الله وعدنا ادعوني استجب لكم، وانا قد وعدتكم يرجع لكم في شرح الفاتحة ما فيها من أسرار من أسمائها الشافية. لو كل واحد بعد الفريضة يتي الفاتحة بنية الشفاء ودفع البلاء وما أحببت منصق ما يقع بناشي، لكن أي علها الخارج عند الطبيب مدري ما هو ما بش. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وفقنا الله للخير بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخراء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وإلى لقاء قريب بكم متجدد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، يا مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

يخرجه للإذاعة محمد علي هبة. ثم آل الهدى فوز أصحاب اليمين. من إذاعة آفاق منبر الوعي والبصيرة نحييكم مستمعين الكرام في الحلقة التاسعة من برنامجكم

0: نتابع معكم مستمعين الأفاضل التزود من الأحاديث النبوية. وفي الحلقة السابقة تعرفنا على الحيوانات التي يجوز أكلها وشرب ألبانها، وأي منها لا يتنجس الإنسان بمخلفاتها والضابط ذلك. واستفدنا بأن سقوط الحشرات في الطعام كالذبابة والخنفساء لا ينجسه. ثم ختمنا بفضل السواك ما ورد فيه من السنة النبوية. وفي هذه الحلقة نستعرض الأحاديث الدالة على مسح الرقبة أثناء الوضوء، ونضح اللحية بالماء، وسكب الماء على موضع السجود بعد الفراغ من الوضوء. القول في مسح الرقبة وسكب الماء على موضع السجود. في أمال أحمد بن عيسى حدثنا محمد حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ ومسح على سالفته بالماء وقفاه أمن من الغل يوم القيامة. وفي أماله أحمد بن عيسى وحدثنا محمد حدثنا أبو الطاهر حدثنا حسين بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يوضئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن يدع أن ينضح غابته ثلاثا. قال حسين: قلت لجعفر: وما غابته؟ فأشار إلى باطن لحيته. وحدثنا محمد بالإسناد المتقدم عن جعفر عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكب الماء على موضع سجوده. فوائد وأحكام. في الأخبار السابقة أحبتي الكرام فوائد وفرائد. وإما يستفاد: أولا، من السنة مسح الرقبة أثناء الوضوء مقدمتها ومؤخرتها وجوانبها، والسالفة هي أعلى العنق، وقيل جانب العنق، والقفا معروف وظاهر. ثانيا، التأكيد على مسح السالفة والقفا أثناء الوضوء لأن فاعله يأمن من الغل يوم القيامة، وفيه حث على تطهير موضع الغل. ثالثا، استحباب رش باطن اللحية بالماء بعد الفراغ من الوضوء، أما أثناء الوضوء فتخليلها واجب. وقوله لم يكن يدع ينضح غابته أي لم يكن يترك رش باطن لحيته بالماء. رابعا، جواز الاستعانة بالغير على فعل الوضوء لدلالة الحديث بأن عليا عليه السلام كان يوضئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، استحباب سكب الماء على الجبهة وهي موضع السجود بعد الفراغ من الوضوء. القول في من لم يكمل وضوءه. وفي شرح التجريد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر الحق عليه السلام قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال: بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسان في المسجد، إذ أقبل رجل من الأنصار حتى سلم وقد تطهر وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جانبا من عقبه جافا، فقال لي: يا علي، هل ترى ما أرى؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا صاحب الصلاة، إني أرى جانبا من عقبك جافا، فإن كنت قد أمسسته الماء فامض في صلاتك، وإن كنت لم تمسس الماء فاخرج من الصلاة. فقال: يا رسول الله، كيف أصنع؟ أستقبل الطهور؟ قال: لا، بل اغسل ما بقي. فقلت: يا رسول الله، لو صلى هكذا أكانت مقبولة؟ قال: لا، حتى يعيدها. وفي الأحكام للإمام الهادي عليه السلام: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للعراقيب من النار، وقال: ويل لبطون الأقدام من النار. فوائد وأحكام. يستفاد من الأخبار السابقة السادة الأفاضل ما يلي: أولا، تأكيد وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء خاصة القدمين. ثانيا، ترك موضع يسير بدون غسله يبطل الوضوء والصلاة، وفيه دليل على أن من نسي عضوا وجب عليه غسله فقط دون إعادة الوضوء كاملا إن بادر إليه، لكن إن صلى ولم يتم وضوءه فصلاته باطلة ويجب عليه الإعادة. ثالثا، التهديد لمن ترك غسل العراقيب وبطون الأقدام بالنار، والعراقيب مؤخرة القدم وبطون الأقدام أسفلها، وفيه دلالة على أن التفريط في غسل هذه المواضع معصية وخطر عظيم، وهذا مما يدل على دقة الشريعة في الطهارة، وأن الإهمال في غسل الأعضاء يعرض صاحبه للعقوبة. الأماني. إن فيما تقدم مستمعين الأفاضل من الهدي النبوي ما يدل على عظمة ديننا الحنيف الذي يهتم بهذه التفاصيل الدقيقة، معلما لنا كيف نتوضأ وما أعضاء الوضوء وفروضه ومستحباته ومسنوناته، وكيف لا يهتم بذلك والشارع هو الحكيم سبحانه وتعالى، وكل تعليماته هي زكاء لأنفسنا قبل أن تكون تطهيرا لأجسادنا. وصدق الله القائل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: البصيره.

حين يمنع النظام السعودي ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج، فإنه يجلب اللاهيات ويفتح أماكن الانحلال والفساد، وكل هذا بتوجيهات أمريكية صهيونية لهدم الإسلام وإذلال المسلمين. قرار منع الحج جريمة صهيونية.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان، هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

0: إلى بيت الله الحرام.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، وحياكم الله إلى فترة صباحية متجددة عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة أفاق اف ام 98.7 و 98.5. طبعا يرافقكم من خلف الميكروفون إعدادا وتقديما البتول خالد، وتنفيذا وإخراجا مباشرا سوسن مجاهد.

طبعا مثل ما تعودنا وإياكم في كل فترة من فترات صباحنا يوم الثلاثاء فقراتنا المعتادة كنوز الهداية وأيضا صحة وعافية أبطال المقاومة ومختارات أدبية، ومن ثم نتحدث حول موضوع معين ونستقبل اتصالاتكم حول هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير، فقرة كنوز الهداية.

0: كنوز الهداية.
1: من دعاء للإمام السجاد، ويستحب دعاؤه في يوم عرفة: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عن علمه شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم العليم الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوم، وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه العالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد الكبير، وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء، وأنت الله، وأنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا، وأنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يوزرك في أمرك وزير ولم يكن لك مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت، أنت الذي لا يحويك مكان ولا يقوم لسلطانك سلطان ولا يعيك برهان ولا بيان، أنت الذي أحصيت كل شيء عددا وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا، وأنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك ولم تدرك الأبصار موضع عينيتك، وأنت الذي لا تحد فتكون محدودا ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا، وأنت الذي لا ضد معك فيعاندك ولا عدل لك فيكاثرك ولا ند لك فيعارضك، وأنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنعا ما صنع، سبحانك ما أجل شأنك وأسمى الأماكن مكانك وأسطع بالحق فرقانك.

0: صحة وعافية.
1: هل حدث يوما يا عزيزي المستمع وأن فتحت باب الثلاجة وتأملت ما داخلها ليس لأنك جائع، بل لأنك تشعر بالملل أو بالضيق أو ربما تبحث عن فكرة؟ اليوم سنتحدث عن شعور النفس بالجوع العاطفي وكيف تفرغ مشاعرنا شحناتها في أطباق طعامنا. الجوع العاطفي هو استخدام الطعام كوسيلة للشعور بالراحة ولمواجهة المشاعر السلبية بدلاً من ملء المعدة عندما نتوتر. يفرز الجسم هرمون الكورتيزول الذي يفتح شهيتنا تلقائياً للأطعمة الغنية بالسكريات والدهون. ولأن الدماغ يبحث عن مكافأة سريعة تمنحه دفعة فورية من السعادة، لكن المشكلة أن هذا الشعور مؤقت وغالبا ما ينتهي بالإحساس بالذنب وثقل المعدة. الفرق بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي واضح جدا، فلو ركزت قليلا يا عزيزي المستمع أن الجوع الحقيقي يأتي بالتدريج وتصاحبه أصوات في المعدة وتتقبل فيه أي نوع من الأطعمة المغذية وينتهي بمجرد امتلاء المعدة. أما الجوع العاطفي فيأتي فجأة وللحظة واحدة ويتطلب من النفس نوعا محددا بالاسم، مثلا شوكولاتة أو وجبة سريعة. وتستمر في الأكل حتى وإن امتلأت معدتك. إنك ببساطة لا تطعم جسدك بل تطعم قلبك وفكرك. ولكي نكسر هذه العادة في هذه الحلقة إليك هذه الحيل البسيطة التي تساعدك على التغلب على هذه الحالة. أولا، قاعدة 20 دقيقة. عندما تهاجمك رغبة في الأكل انتظر 20 دقيقة، اشرب كوبا من الماء أو تحرك من مكانك، فغالبا ستنتهي الرغبة لأن الموجة العاطفية ستمر. أيضا سمي مشاعرك واسأل نفسك قبل أن تأكل، هل أنا جائع حقا أم غاضب أم قلق أم حتى وحيد؟ ابحث عن بديل، فإذا كنت متوترا جرب المشي أو التنفس، وإذا كنت طفشا مارس هواية تحبها بعيدا عن المطبخ. وأخيرا، تذكر دائما أن الطعام يغذي الجسد بينما المشاعر تحتاج إلى وعي واحتواء لتهدأ. دمت بصحة وعافية.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة والدفاع عن أقدس مقدسات هذه الأمة. وإننا لازلنا نرى من قلب هذه المعركة العظيمة أنها باكورة معركة التحرير وكنس المحتل، وإن المجد سيكلل كل من سيساهم فيها بإذن الله.
2: في الحادية عشر من آذار للعام 1957 للميلاد، ومن عائلة فلاحية بسيطة في قرية قناة ملك بمحافظة كرمان بإيران، ولد الشهيد قاسم سليماني. لم يكن يعلم ذلك الفتى الصغير الذي اشتد عوده تحت أشعة الشمس وقسوة العمل أن الأقدار كانت تصنعه ليكون رجلا يغير وجه التاريخ في المنطقة. ومع انتصار الثورة الإسلامية وجد قاسم نفسه في صفوف حرس الثورة، وسرعان ما تفجرت غريزته القيادية في جبهات الدفاع المقدس خلال الحرب المفروضة على إيران، حيث قاد لواء 41 ثار الله باقتدار وشجاعة، فكان قريبا من جنوده يشاركهم الخندق والدمعة والرغيف. وفي عام 1998 للميلاد تسلم الحاج قاسم قيادة قوة القدس لتبدأ رحلة جديدة تحول فيها من قائد عسكري إلى مهندس لمحور المقاومة ككل. لم يعترف قاسم بالحدود الجغرافية المصطنعة عندما كان الأمر يتعلق بنصرة المظلومين. فكان في فلسطين السند الحقيقي الذي نقل المقاومة من الحجرة إلى الصاروخ، وكان في لبنان الشريك العضو في انتصار تموز 2006، وحين اجتاحت غربان الإرهاب التكفيري لداعش سوريا والعراق لم يجلس في غرفة العمليات المغلقة، بل تنقل بين بغداد وبيروت. وتسربل بزيه العسكري ونزل إلى الميدان بنفسه، وكان يتنقل بين بغداد ودمشق وبيروت ويجمع الشتات بنفسه ويثبت القلوب، حتى كسر شوكة ما يسمى الاستكبار العالمي وأسقط الدولة الخرافية التكفيرية أمريكا. خلف هذه الشخصية العسكرية الصارمة التي أرعبت أجهزة الاستخبارات العالمية كان يختبئ قلب عارف رقيق لقب بجنرال القلوب، لأنه كان يمسح على رؤوس أيتام الشهداء بدموع الأب الحنون ويقبل أيدي المجاهدين على خطوط النار. لم تكن الدنيا بزخارفها تعني له شيئا، فقد عاش زاهدا وكان يطلب من زوجته أن يكتب على قبره عبارة بسيطة: الجندي قاسم سليماني، دون أي ألقاب. وكان يبكي شوقا في صلوات الليل ويطلب من العلماء والمؤمنين أن يشهدوا له بحسن السيرة، آملا أمنية واحدة في حياته: أن يرزقه الله الشهادة مقطعا لأشلاء كأولياء الله العظام. وفي فجر الثالث من كانون الثاني يناير للعام 2020، وعند أسوار مطار بغداد الدولية، حقق الله له هذه الأمنية، فبأمر مباشر من رأس الاستكبار العالمي غدرت به الصواريخ الأمريكية، ومعه رفيقه أبي مهدي المهندس، وتحققت أمنيته حيث تقطع ولم يبق إلا خاتمه الشريف، شاهدا بأن الجسد وإن مات يبقى فكرة ترعب الأعداء، ومثبتا بأن الشهيد قاسم سليماني أرعب الأعداء أكثر من الجنرال قاسم سليماني.

0: مختارات أدبية.
1: فكر ورجم لا يجي سيفا القصيد الهاجس اللي ما يثور إلا متاهية ثائره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي إلا للمسيرة عابرة أبشع جرائم شيبت بفعالها الطفلة الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة وإخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه دي باعون غزة لقناها العاشرة ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم ان كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة واليوم قوات اليمن ديتكس في الخصمة البعيد والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد قلت لها يفتح فتح وانقلت حاصرة حاصرة أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوضهم هالمنى مزيد والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة وأنت الوحيد
2: أعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة رغم كل الظروف بقي اليمن متصل الاتصالات اليمنية ليمن متصل
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى كلية الهندسة وتقنية المعلومات تخصص الهندسة المعمارية التصميم الداخلي تقنية المعلومات الجرافيكس كلية العلوم الإنسانية والإدارية كلية الشريعة والقانون جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
11: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
10: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد،
13: الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى وإلى أنبيائه وخاتم أنبيائه، وأدعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم، وإلى الكف عن إحراق المصاحف والكف عن محاربة تعاليم الله المباركة العظيمة، والكف عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمفاسد وسعيهم لإفساد الشعوب، وأدعوهم أن يتأملوا في واقعهم وما قد نتج عن ذلك من مفاسد ومشاكل رهيبة اجتماعية ونفسية وفي كل المجالات. وأحذرهم من العواقب الوخيمة والعقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة، وأدعوهم إلى التحرر من الصهيونية اليهودية التي سيطرت عليهم وأضلتهم وأفسدتهم ولعبت بهم واستحكمت سيطرتها عليهم بشكل تام واستعبدتهم إلى حد رهيب.
14: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم بعد فقراتنا وبعد الوقفة الإعلانية. طبعا لا يخفى علينا وعلى جميع العالم الإسلامي ما قام به يعني الخنازير الغربيين بإحراق القرآن الكريم، ومن سكوت مطبق مرعب نمر به في يعني أمتنا الإسلامية. يعني القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس، هذا القرآن الذي فيه البصائر والأحكام يعني كل شيء ممكن أن احنا بنستمده من القرآن الكريم. هذا القرآن الذي من 1400 سنة ما يزال هو الدستور الكامل والأكمل، الذي من المستحيل أن أحد من البشر يأتي بمثل عدل هذا القرآن وبمثل إنصاف هذا القرآن وبمثل الأحكام المنصفة التي جاء بها هذا القرآن. لكن لاحظنا أن الغرب في هجمة شرسة وهجمة ممنهجة، كل فترة بيطلع واحد يحرق القرآن ويقول لك حرية تعبير، هذا حرية تعبير. طيب يعني احنا لو بنفكر وخلينا نقول مثل ما بيقولوا حرية تعبير، وكل واحد حر وكل واحد ودينه. طيب ليش أنت لما تنزل في الفيسبوك ولا في الانستغرام الذي هو حقهم يعني تطبيقهم، ليش لما تنزل صورة لأحد القيادات البارزة ولا لما تنزل الصرخة بتنحضر؟ ليش عندهم حرية التعبير وعندنا ما بيش حرية التعبير؟ ليش لما أهم يحرقوا القرآن على مرأة ومسمع من العالم كله لا حرية التعبير، بينما أنت لما تنزل شيء على صفحتك تنحضر وأنت بتروج للإرهاب ولمنظمات إرهابية؟ أين حرية التعبير معك وين حرية التعبير معاهم؟ ليش لما إحنا ليش لما نفكر أنه يعني هذا أقدس مقدساتك؟ يا أخي استوعب أنه على مستوى مثلا لو حد شل حاجة مثلا تحبه ورجمها في القاع ولا حرقها ولا حصل شيء، والله لا تثور ثائرتك وما يكفيك أنك تقتله، ما يكفيكش عادك عتقتله وتجلس تقول ريت والله وأنا عذبته وفعلته. ليش ليش ليش لو ما قدوا القرآن الكريم الذي أنزله الله يعني شفاء للصدور ورحمة للعالمين، وكل من يقرأ هذا القرآن وفي قلبه إيمان ورحمة يعني بيطمئن وتتنزل على قلبها السكينة، ليش ليش ما نغضب لهذا القرآن الذي نزله الله، القرآن الذي هو أقدس مقدساتنا؟ إحنا لما ما بنسمحش لحد يقرب من بيتنا من أهلنا من أشياءنا اللي بنحبها، أيضا ما نسمحش لحد أنه يتقرب أو يقرب من القرآن الكريم ويفعل به الذي بيفعلوا به الخنازير الغربيين. يعني من المفروض أنه لما نشوف مثل هذا التصرفات العنجهية إن إحنا نثور كلنا ثورة رجل واحد، مش بس ردة أفعال لحظية ولا ننزل دعاء في الحالات ولا نبكي الله حرق القرآن. ليش ما نثور ثورة رجل واحد كأم واحدة؟ يعني بعض الأشياء اللي يعني خلونا نتدجن عليها انه لو طلع ترند واحد معين والله لا نجلس نتحاكى عليه لما خلاص يعني، بينما يطلعوا يحرقوا القرآن هذا وانتوا جالسين بغباءكم عند نفس الترند الذي بتحاكوا عليه. يعني لاحظنا قبل فترة انتشرت في الانستغرام او في مواقع التواصل بشكل عام ان به انشوده بتكلم على هند بنت عتبه يعني، والناس كلهم ثارت ثائرتهم وبيسب الصحابه هذا الشيعي والشيعي والاناشيد والغضب ويتحاكم في محكمه الدوليه وليش فعل هكذا. ايوه والقران الذي هو حقي وحقك وحق الشيعي والسني يعني ليش الذي احرقه ما يتحاكم؟ ليش الذي سب قتلت حفيد رسول الله يتحاكم بينما الذي أحرق الكتاب الذي أنزل على رسول الله ما يتحاكمش؟ ليش ليش لما إحنا بنفعل يعني بتثور ثائرتنا للأشياء الذي هي يعني بديهية وعادية، بينما الأشياء الذي هي واجب علينا أن إحنا نثأر لها ونثور لها مثل إحراق القرآن وقتل الناس في غزة وقصف لبنان وما شابه ذلك بنسكت، ما بننزلش ولا أي شيء، ما بنتحركش، ما بيكونش لنا موقف. ليش يعني هذا الأشياء الذي دجنونا عليها خطير جدا، وإذا ما تحركناش وبدأنا نستوعب ونوعى على نفسنا هنلقى نفسنا في يوم من الأيام في الهاوية، وللأسف الشديد ما عدا نقدرش نطلع منها. هو يعني بفضل من الله وبوجود السيدة المولى عبد الملك حفظه الله أنه الشعب اليمني عاد به فيه غيره، والحمد لله هذا كالخروج المشرف الذي رأيناه في كل الساحات يعني أثبت لنا يعني أمام الله وأثبت لنا أمام الأعداء أن احنا جاهزين لأي يعني جولة عسكرية، وأيضا أن احنا خير من يغضب على هذا الكتاب وعلى هذا القرآن. لكن الناس الذي ما قد بش معهم موقف، والناس الذي جالسين بعد الترندات والسخافات اللي بينزلوها في مواقع التواصل، واجب عليهم أنهم يتخذوا موقف. مش حلو أنه نحنا نتكلم على أشياء ما بش منها فايدة أو أشياء بديهية، وننسى الأشياء العظيمة الذي بتحدث وبيفعلوها الغرب على مرأة ومسمع من العالم وإحنا ساكتين.

لأن يكون هناك 50 بلدا إسلاميا، 50 دولة لا يجتمعون على موقف موحد لإجراء موحد على مستوى الدبلوماسي أو على المستوى الاقتصادي أو في أي مستوى من المستويات البسيطة لقضية بحجم هذه القضية، وهي إحراج الأعداء للقرآن الكريم. هذا أمر مؤسف يدل على واقع غير سليم غير طبيعي. لماذا هذه الأمة مخلخلة إلى هذا المستوى؟ لماذا هي مكبلة؟ ما هي القيود التي قيدت بها حتى فقدت فاعليتها وأصبحت إلى هذا المستوى المتدني من الخنوع والضعف والشتات والتنصل عن المسؤولية والجمود أمام كل المخاطر التي تهددها وأمام كل الإجراءات المعادية لها من جانب أعدائها؟ هناك شغل خطير جدا لحركة النفاق في داخل الأمة تكبلها من الداخل عن أن يكون لها موقف بالشكل المطلوب أو بالحد الأدنى حتى على مستوى الشعوب.

طبعا مستمعينا الأكارم يعني من الأشياء النفسية الخطيرة الذي الآن الغرب يفعلوها هو جس نبض الأمة، يعني الذي يعني بيلاحظوا أنه كل مرة بيفعلوا حاجة، يعني يا أما يوم يحرقوا القرآن، يسبوا الرسول، ما شابه ذلك، بيلاحظوا أنه خلاص ما عاد بش عندنا هذه الغيرة، الذي لو ما يتكلموا، يعني لما أحد يتكلم أو يعادي مقدساتنا خلاص إحنا بدأنا أو بدأت الأمة تنسحب عن هذا الشيء تدريجيا. ما هي الأشياء النفسية الذي هم بيفعلوها أو بيسعوا لها علشان إحنا نكون في هذا الجمود والتدجين الخطير الذي إحنا بنعيش فيه؟ يعني أول شيء لما لاحظنا من البداية، يعني من البداية من أول شيء، إنهم دولنا المسلسلات سواء كانت تركية ولا هندية ولا حتى عربية، ويعني إحنا بدأنا إن إحنا خلاص تدريجيا ننسحب عن موضوع الدين يعني كل هذا أشياء بدأنا ننسحب تدريجيا، يعني خلاص حسنا يبدأ عند هذا كالمسلسل، نزعل على الأبطال ونجلس نفكر يعني نتكمل تلك الحلقة، ونجلس حسنا عند الحلقة الثانية وما شابه ذلك. شافونا يعني استجبنا بسرعة، ما تعبوش انهم يدولنا يعني حاجة ثانية او انهم يدخلوا المسلسلات في رؤوسنا بسرعة، ما تعبوش، خلاص الدولنا حاجة اعظم منها وهي التلفونات هذا والمواقع التواصل. يعني بنلاحظ انه خلاص اول ما يطلع ترند في مواقع التواصل كيف ما كان وين ما كان، يعني ناس بيتحاكوا عليه اكثر ما بيتحاكوا على يعني احيانا قدو موضة مثلا به البنات قدم بيلحقين بعد الموضة والاشياء هذا الذي هي يعني تخلي الانسان يتجرد من قيمه من مبادئه كلها أكثر، يعني البنت مثلا بتلحق بعد الموضة أكثر ما بتلحق بعد الصلاة وبعد القرآن وبعد الدين هذا. يعني لما أنت تشوف بنت في مراهقتها مثلا إنه تقول لها اقري ليش آية من القرآن ولا شيء، تقول مش وقت، ما إحنا عاد إحنا صغار لما نكبر وبعدين، يعني الدولنا فكرة إنه التدين ما يجي إلا وقد الواحد كبير، مع أنه يعني بنلاحظ أنهم هم بأدوات قتلهم ما بيفرقوا بين كبير ولا صغير، يعني بيجي يعني البنت في غمرة السهوة هذا الذي طرحوها لنا والولد أيضا، وبيجي سلاح من أسلحتهم

يقتله وللأسف يصير وهو في هذه الغفلة وفي موضوع الانستا والترندات. ما غضبش لتحرك واحد فعلوها الغرب، ما تحركش. أيضا يعني من الأشياء الذي فعلوها لنا دولنا أشخاص متدينين بالاسم، أنه والله هذا حافظ قرآن وهو أكبر مجرم وأكبر سفاح في العالم كله. يعني ذا الحين منلاحظ أنه لما يعني نجي نكلم أحد من الناس أو من الأشخاص الذي هم مثل ما بيسموهم العوام، يعني الذي معرفتهم قليلة، ما رأيك اليوم نحفظ قرآن ولا؟ ما هجعني والله، ما ضرونا لا حفظت القرآن، خلينا نهجع ونكيف قد احنا نتعاقب، واحنا مش احنا حافظين ولا نتعاقب واحنا حافظين ليش يعني فعلوا لنا انه كل من يحفظ القرآن يوقع مجرم؟ ليش خلوا يعني خلوا الأمة تفزع من كلمة قرآن ودين وحفظ؟ ليش؟ لأنهم يشتوا يبعدون عن هذا الدين، يعني بحيث أنه يحصل السب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله والتطاول عليه وما حد يتحاكى. الإحراق للقرآن، للمقدسات، الإساءة للمقدسات، اليهودي يجي مكة عادي، أهم شيء إحنا مرتاحين، بناكل بنشرب، معانا كل مقومات الحياة، يفعلوا ما فعلوا، يجي يحكمنا حتى يهودي عادي، المهم إن إحنا بناكل ونشرب ومعانا رواتب. غلط إن الإنسان يلاحق فقط بعد أكله وشربه. الإنسان يعني الله لما سمانا إنسان سمانا إنسان وهو يعني حط في قلوبنا الإنسانية الذي ما تسمح لنا إن إحنا نشوف كل هذا الاعتداءات السافرة ونسكت وما يكونش لنا موقف. هذا يعني جردونا اليهود من كل هذا القيم الإنسانية وخلونا فقط يعني خلو لنا نزعة حيوانية للأسف الشديد. نحنا نجس ناكل ونفتهن ونكيف ونشرب ونتزوج ونلاحق بعد الترندات والموضات وهذه الأشياء. يعني ليش إحنا ما شفناش الدين من المنظور المحب يعني المنظور الإنساني، المنظور الذي يخلينا إن إحنا يعني نتعلق بالدين هذا بكل جوانبه، للدرجة الذي ما عاد تصبحش الأشياء وسفاسف الأمور في الدنيا إن هي تغرينا وتخلينا نلحق بعدها أو إن إحنا يعني ننبهر بها ونقول أوه والله في الغرب يعني خيرة ناس لما يسافروا الغرب يقولوا لقينا إسلام بلا مسلمين. من قال لك إن به في الغرب إسلام بلا مسلمين؟ ما بش في الغرب ولا أي قيمة من القيم الإسلامية الذي حطها لنا الله وأمرنا بها وشرعها لنا. هم بيوهموك إنهم ناس وإنهم يعني أخلاقهم الأخلاق الذي، مع ذلك يعني هذا الفترة اكتشفنا الأشياء التي تشيب لها الرؤوس، وجزيرة أبستين خير شاهد على ذلك. بابش يعني لما ننبهر بالغرب ونبدأ نلاحق بعدهم ونكون مثلهم بنتجرد من كل القيم الإسلامية. ما بش إسلام بلا مسلمين، بس بيخلوك إنك تقول هذا الكلام عشان تشجع الناس إنهم يتركوا الإسلام ويلتزموا بالأخلاق الذي مش موجودة للأسف الشديد.

أول وأكبر أهدافها أن ترسخ الثقة بالله، هذه الثقة بالله تبارك وتعالى، والاعتزاز به، والاطمئنان إلى وعده بالنصر، والاستصغار لكل أعدائه، هي التي جعلت شعبنا في هذا المستوى المتقدم والموقف العظيم والجرأة التي تميز بها في مواجهة أمريكا وإسرائيل. ونحن فعلا بهذه الروح الإيمانية.

0: أكبر وأكبر.
1: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن منع

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونذكر بأرقام تواصلنا 3 3 0 8 0 1 أو 3 3 0 8 0 2 وعلى

0: الرقم الموبايل 7228-88-88. وطبعا موضوعنا حول إحراق القرآن الكريم ومن الذي خرج للمسيرة ومن الذي يعني كيف كان انطباعكم عن المسيرة وهل يعني ما هي رسائلكم للأعداء الذين تجرؤوا على هذا الفعل الشنيع بالمصحف الشريف؟ معنا اتصال. ألو ألو ألو أيوة السلام عليكم. ألو طيب انقطع الاتصال. نذكر بأرقام التواصل 3-3-0-8-0-1 أو 3-3-0-8-0-2 والرقم الموبايل 7-2-2-8-8-2-0-8-8. وموضوعنا لليوم حول يعني الهجمة الشرسة التي شنها الأعداء على المصحف الشريف وما هي رسائلنا لهذا العدو الجبان الذي يعني يترجم يعني يظن أنه بإحراقه للقرآن أنه سيزرع بذرة انتصار ولكنه واهم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: هيا بنتي كيف بنتي يا أمي؟
0: أهلا يا خالة تفضلوا.
1: أنا أفضلش عين نور قلبك.
0: حيا بكم.
1: في جسدك. أنا ما قلت يعني بقولوا لنا كمادل هذا والعضو بالشباب والبنات وهذا التواصل الاجتماعي وحرق القرآن. ما حرق القرآن ماشي احنا ساكتين لو نفر يفرش حتى احنا عجائز لازم نظاهر كلنا.
0: أكيد. وطوا صوت الراديو يا خالة لو سمحتم.
1: أو هاي أو سمعش من التلفاو.
0: أيوة سمعونا من التلفاو.
1: راعي مش كنا أفضل مش راعي عسب أنه بتردد الصوت مش.
0: أيوة تفضلوا.
1: أنا بتاو.
0: أيوة
1: أنا أفضل كم بتلو بتم عنا زندق ورجاء وبسمها
0: سوسن
1: وأسماء بنات حقنا المبدعات عين ور قلوبكن والرجال الغالي كل ما اللي بالإذاعة
0: الله يحفظكم.
1: أما القرآن تردي أمت على مسير ما شاء الله ما شاء الله نحن اليمنيين صدق الله ما القرآن ما بشغله مني.
0: أكيد
1: نحن عم ظاهر وندي دمانا وأرواحنا وكل شيء تبغى ولي حرقوا القرآن الله يخطفهم الأرض
0: يا رب.
1: والساكتين يا بنتي المسلمين كلهم ما عدوا كل الله ينتقموا انتقام الله رد فيه ولي ما سر أمس يظاهر على القرآن هذا اعتبري أنه مجرم من الكبائر.
0: الله المستعان. السكوت أكبر جريمة.
1: بعضهم أمس أنا مقبرين قلت ليش أنا كنت أنا مريضة يا بنتي ليش أنا نسرت مع النسوة
0: الله يكتب أجركم
1: ليش ما تثيروا وأنتم رجاء وما كان بش مليش لنا ولا يكتيني حنني تعبي حنكتين يا بنتي العمود بعب أنا سترجع تأخذ
0: الله يكتب أجركم وإنما الأعمال بالنيات يعني الذي معاهم عذر الله قد عفى عنهم في القرآن.
1: اي بعد اقول خرجوا ليش انتم مكبرين بالشوارع ما تصيروا تظاهروا على القرآن ما معهم في رمضان يا بنتي يصلوا ويصوموا ويقروا القرآن وواحد صدق معرفة قوي يا بنتي ما يصلي ويذكر القرآن ويهذا لا في رمضان.
0: الله المستعان.
1: قد فعلت انت اختم بقى اختم قلت لا لعبت هجع لا تعال ولا تعال ما بتقول صلى الله ايما طول السنة.
0: الله المستعان.
1: الصلاة والصلاة تنهى عن البحث والمنكر ما هذا قدو يهودي ابن يهودي اللي حرق القرآن قدو يهودي
0: الله المستعان.
1: ايه وهذا اللي ساكت يا بنتي يعتبر انهم الصدق لما زاروا ظاهروا على القرآن
0: فعلا. سلام الله عليكم يا خالف الطو
1: هابي.
0: سلام الله عليكم.
1: اي نور قلبك شاوتي ليش العابي في كذا وسلمي على البنات كل لكن المجموعة هالبنات والمجموعة الرجال.
0: سلام الله عليكم. شكرا.
1: الله معكم. الله معكم
0: في امان الله.

0: معنا اتصال آخر. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معكم أم الزهراء.
0: أهلا وسهلا يا أم الزهراء، تفضلوا.
1: طبعا بعد سماعي لهذا الحلقة المتميزة، والذي يميزها أن هي بتكون فيها استنكاء وش لما قام بها الصهيوني الخبيث اللعين النجس بالقرآن الكريم، ونتأمل كيف أنه هو مدى غضب الشعوب الإسلامية كان، والتفاعل مع هذا القضية كان تفاعل ببرودة. وإذا دل هذا على شيء، دل على أن العدو بدأ ينجح في إبعادنا عن القرآن الكريم.
0: الله المستعان.
1: ومثل ما قلتي، يعني نتأمل في التفاعل مع بعض الترندات والتفاعل مع بعض التفاهات، يكون تفاعل قوي وانتشار على مستوى واسع، لكن بالنسبة للقرآن ما بنلقاش هذا التفاعل الجيد.
0: يعني كارثة ان احنا يعني نغار على القتلة، يعني على قتلة حفيد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما نغارش على الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يعني كيف كان تفاعلهم مع الانشودة الذي اتحاكت على موضوع يزيد وهند، وكيف تفاعلهم مع الذي أحرق القرآن؟
1: هذا على مستوى عالمي أو على مستوى إقليمي، لكن نتأمل على المستوى الوطني لما طلع الترند من مثلا نقول واحد البنت، وإحنا ما أيدنا هذا الأشياء، ما أيدها أبدا، ولكن أتكلم أنا الآن عن ردة الفعل نفسه. ردة الفعل نفسه لما ضرحت الشال على كتفها وتصورت، انتشر كترند الشباب اليمني والشعب اليمني كل صح على سب الشال هذا، وكل المغردين وكل المفسبكين وكلهم وكل نستر نقول المشاهير، ما يسمون نفسهم بالمشاهير الله يهديهم، فاعلوا مع هذا الموضوع بشكل كبير جدا، والآن لا نسمع لهم صوتا إلا الأصوات الحرة، الأصوات الحرة فقط تتحدث عن إحراق المصحف الشريف. أما بالنسبة للآخرين من تفاعلوا تفاعل وقد هي قضية عالمية قلبوها، والشال يطرح فوق الرأس، المصحف المفترض يطرح فوق الرأس وفوق كل التوجيهات وفوق كل القوانين وفوق كل التساتير وفوقنا كلنا متفاعلوا معه، وهي طرحت فوق جنبها وهذا قضى حرق وركل برجل.
0: الله المستعان.
1: أما المفارقة أينهم؟ هل نزلوا الساحات؟ هل تحركوا في الساحات؟ هل فعلوا منشور واحد؟ هل تكلموا؟ هل خرجوا فيديو واحد وغضوا من أجل القرآن الكريم؟ لم نسمع لهم أي صوت، لم نسمع لهم أي صوت.
0: الله المستعان.
1: إذا دل على شيء، دل على أنه قد يعني بحال العدو أنه يبعدنا عن القرآن الكريم. قد إحنا بنعتبر القرآن الكريم بالنسبة لنا فقط إلا للدروة سبب أنه يجمعوا لهم حسنة، أو الشيء الآخر لقيت في واحد مرض شلوا عند صاحب القرآن.
0: الله المستعان فعلا.
1: أو أنه مثلا بيخلوه لابس كزينة يعلقوه فوق سياراتهم أو شيء. المفترض المصحف انه اذا ما صغرناش على القران الكريم، اذا لم نغر على القران الكريم، ما هو الشيء الذي سنغيره من اجله؟
0: اكيد فعلا. سلام الله عليكم يا ام الزهراء.
1: لم تحرك قضيه غزه، لم تحرك قضيه ايران، لم يحركها القصف على لبنان والشهداء بالمئات، وهذا الموضوع قال السيد سلام الله عليه بالامس لا ينبغي ان يكون موضوعا عاديا. والان لم تحرك قضيه المصحف الشريف. يعني أستغرب ما هو الذي سيحركنا بعد هذه الأحداث التي تتوالى، هذه الأحداث التي تتسارع في هذه الأيام، حدث بعد حدث وآية بعد آية، ونتأمل الناس بيواجهوها بكل برودة. طبعا الساحات هي ممتلئة، ما نقولش إن الساحات نقصت لأن دولك ما خرجوش أو دولك ما جوش، الساحات ممتلئة.
0: الله غني عن العالمين.
1: ساحات النساء أيضا ممتلئة. الله سبحانه وتعالى بيبارك في هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين يخرجون من أجل القرآن الكريم. من قد من عذر الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. لكن من ضيع وقته في وقت المظاهرة جالس بيدور تغذية التلفون، أو جالس عند النت، أو جالس ساجد، أو أي شيء كان في هذه الوضعية في تلك اللحظات، والمؤمنين المخلصين الشرفاء الأعزاء رجالا ونساء خرجوا من أجل هذه القضية، من أجل المصحف الشريف، من أجل هذه القضية التي فعلا العدو بيفعلها كل وقت والثاني، ويقوم بنفس الحدث كل فترة والثانية، من أجل أنه فقط يقيس مستوى ارتباطنا بالقرآن الكريم.
0: فعلا
1: ارتباطنا بالقرآن الكريم.
0: أكيد. شكرا كثيرا لكم يا أم الزهراء.
1: طبعا هؤلاء لا عذر لهم أمام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم عن هذا الوقت، أي حاسبهم عن هذا الوقت، والله سبحانه وتعالى هو يعني الذي يحاسبكم يعني يتألموا يوم القيامة يتألموا بيت والله ونرجع بس نخرج مظاهرة.
0: الله المستعان.
1: نفرط في احتجاجي من أجل القرآن الكريم لأن القرآن لا يخص فئة، القرآن هو قرآن الناس جميعا.
0: أكيد.
1: إذا ما تحركوا شو المسلمين كلهم فهذا من المآسي الكبرى.
0: فعلا. مشكورين يا أم الزهرة على المشاركة، والله يكتب أجركم.
1: أجر الجميع إن شاء الله، والله يبارك فيكم، يكتب الباري أجركم على الأداء المتميز والطرح المتميز.
0: الله يتقبل. شكرا كثيرا يا أم الزهرة.
1: شكرا. في أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: الله أكبر.
1: Dabba dabba, pass a banana, tal a sayan.

0: الله مستمعينا الأكارم من جديد، ونذكر بأرقام التواصل 7282880. وطبعا موضوع فترة اليوم حول تجرؤ الخنزير الغربي على إحراق المصحف الشريف تحت سكوت مريع من أبناء الأمة الإسلامية، من يزعمون أنهم مسلمون ولكن ليسوا من الإسلام في شيء. ألو ألو،
1: ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله، من معنا؟
1: أولا تحياتي لك يا مسؤول، تحياتي لصاحبة الأنامل الذهبية،
0: نعم،
1: دورة ملكة الأشراج، تحياتي لجميع طاقم إذاعة آفاق الوحي والبصيرة مع عبد العزيز اللكمي.
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: أختي الكريمة، الشعب اليمني قال موقفه في ميدان 70 أمس، وهذا هو موقف الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني يعرف قيمة القرآن الكريم، وهذا القرآن الكريم هو كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى، وهو شريعتنا وهو دستورنا. إذا كنا أقول لك إن في كل بيت وفي كل مكان أو في كل توجري يعني القرآن الكريم، ونطرح في الصفوف، ولا يمكن ان احنا نطرح فوق القرآن الكريم اي حاجة، لان حبت في نفوسنا، وهذا دستورنا وهذا كتابنا، ويعني الله سبحانه وتعالى انزل على الرسول صلى الله وسلم عليه تشريعا للأمة الاسلامية والعربية، لكن الأمة الاسلامية والعربية مكثوا هذا العهد وخلوا القرآن وراء ظهورهم، اما الشعب اليمني فينظروا في جميع القنوات. هذا موقف الشعب اليمني، وقال كلمته، والسيد قائد الثورة أدى كلمته، وهو من أول من احتضن وقال هؤلاء الغرب الكافر الذي أحرقوا القرآن الكريم ومزقوا وأساءوا إلى القرآن الكريم وأساءوا لـ2 مليار يعني مسلم. والله أختي، أنا حكيت أمس في قناة الهوية وتكلمت، قلت يعني رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية ما حد ينطق ولا حد يتحرك، ابردي من الشعوب، لكن هؤلاء الحكام. أما الشعب اليمني، السيد نطق قائد الثورة تحاكى ودع الشعب وخرجوا للسبعين والنساء لا ملعب الثورة. هذا موقف الشعب اليمني. تحياتي لشاب انتي، تحياتي لكل من يسمع عبد العزيز اللكمي، وأطلب زامل أن السعودي جنح للسلم بامجنا ماجي من صباح الصبح يا فتح، حياتي لجاب دي، مع السلامة.
0: شكرا، في أمان الله. طبعا يعني فعلا الشعب اليمني البارحة صدر موقفه، إن كان نساء أو رجال، يعني لاحظنا الخروج المشرف الذي كان بمثابة زلزال على الغرب الذين ظنوا أنهم أبعدوا العالم الإسلامي بشكل كامل عن القرآن الكريم، لكن أثبت هذا الشعب اليمني العظيم أن القرآن الكريم لا يزال هو الأقدس في العالم، وأن كل شيء، كل الخلافات وكل الشيء يعني يهون أمام القرآن الكريم والإساءة إليه. لدينا هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، صوت رياح فقط، أعيدوا الاتصال بحيث أن احنا نسمعكم بشكل أوضح. طبعا نذكر بأرقام التواصل 7282880، وموضوعنا موضوع الهجمة الشرسة التي يشنها الغرب على المقدسات الإسلامية، وخصوصا على القرآن الكريم الذي هو الدستور التشريعي الأول في العالم، الذي يعني الكتاب الذي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد.

0: معانا اتصال. الو الو طبعا يعني لو رأينا أمس الخروج المشرف الذي صدره أبناء الشعب اليمني سنرى يعني أشرف المواقف في العالم، يعني لأن احنا رأينا أن يعني هذا الشعب شعب عظيم، شعب ما هزته التهديدات، و أكثر من مرة يوضع في قائمة الإرهاب العالمية، وأنه يعني يغيظ أمريكا، لكن هذا الشعب أثبت ولا يزال يثبت أن يعني القرآن الكريم فوق كل المصالح وفوق كل الخلافات. معانا اتصال. ألو. وعليكم السلام، من معانا؟
1: معكم منصور حامد زياد.
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: حياكم الله يا عبد العزيز، وحياك الله أختي الكريمة الغالية فتول، وحيا كل طاقم إذاعة أساتذة. إنما أساءوا به دول الغرب ويسوؤون ويخربون الإساءة على القرآن الكريم وعلى نبينا سيد المرسلين وأطهر وأشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. إنما يزيدنا انفعالا وحماسا وتعقدا ضد هؤلاء الملاعين دول الغرب ومن هاودهم ومن ناصرهم وأيدهم في أفعالهم الكبيحة الدنيئة الذي لا يرعون فيها إلا ولا ذمة، فإساءتهم للقرآن الكريم منهجنا القويم وكلام الله، فهو إساءة للإسلام والمسلمين، وبالذات الحمية الموجودة في الشعب اليمني. وقد رأيت يوم أمس هذا الشعب العظيم الذي يثور دائما ويغير على الدين والإسلام وعلى سيد المرسلين، فنحن ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الدنيء، ولن نسكت أبدا، ولن نسكت ولن نرضى بهذا، ولا يرضى بهذا إلا إنسان لا قيم له ولا دين له ولا مبدأ ولا إنسانية، متعلق الحيوان الذي يسكت على هؤلاء الأنذار الجبناء.
0: الله المستعان.
1: اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى أعداء دينهم وأعداء الله، وهم تاريخهم قذر، تاريخ اليهود قذر منذ بداية الإسلام.
0: أكيد.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كل التحايا لكم، شكرا كثيرا، في أمان الله.

0: اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: ابو ليث الرهاشي من زمار.
0: ابو من؟
1: ليث الرهاشي من زمار.
0: اهلا يا ابو ليث.
1: الحمد لله رب العالمين. في هذه الحملة الشرسة العدوانية، الحملة الدعائية على القرآن الكريم، هي حالة تعبر عن سخط الأمة، وكما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالأمس، إنها تقيس نبض الشعوب الإسلامية، ويعني تعبر عن حالة وتتعدي حدود الأمة الإسلامية بكلها. فمن واجبنا، من الواجب الديني والإبداعي وواجب الأمة الإسلامية على هذه الأمة الإسلامية أن تتصدي لها بكل شراسة وبكل إيمان. زاد تغيظ ضد القرآن، نحن متمسكون به أشد وأقوى، لأنه القرآن الكريم لولا كتاب الله لأنه يكشف الحقائق واتل أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يعطينا الحقائق واتل أمامنا مثل القرآن الكريم.
0: فعلا.
1: فلهذا نوجه رسالة إلى الصهاينة الغاصبين، اليهود الصهاينة الذين تعدوا على كتاب الله، نقولهم إن نحن لهم بالمرصاد، وإن كتاب الله كما قال سيد حسن نصر الله حفظه الله سنحميه بأرواحنا وسنحميها بدمائنا إن شاء الله.
0: يا رب.
1: رسالة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويجيبنا يا ابن رسول الله، والله لو خط هذا البحر لخضناه معك. نحن جاهزين لكل الخيارات وكل التطورات في الميدان وطنواته مهما كان الثمن. التحية، كل التحية للقائد الصور السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولكل أحرار شعبنا.
0: كل التحية لكم.
1: والتحية لطاقة سامس أم، وأيضا التحية لتسليح الدرويش، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.
2: وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. أحيانا نزعل من

0: ascultate il radio.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معكم منال، أول مرة أتعرف
0: من أصل. أهلا يا منال، تفضلي يا منال. أيوة الصوت بتقطع يا منال، حاولي تعلي صوتك وتشوفي تغطية. ألو، انقطع الاتصال. طبعا نتمنى من المستمعين انه لما يكونوا يتصلوا معنا اول شيء يوطوا صوت الراديو، وثاني شيء يبعدوا عن الاماكن الذي من دون تغطية، بحيث ان احنا نسمعهم بشكل واضح ويسمعونا ايضا بشكل واضح ونستفيد من مشاركتهم. طبعا يعني رأينا يعني في خروج أمس كل تلك التنديدات وكل ذلك الغضب الذي أعلنه الشعب اليمني وأعلن جهوزيته إلى مواجهة كل الهجمات وكل الجولات القادمة التي يخطط لها العدو الصهيوني أينما كانت وكيفما كانت و كيفما كانت حدتها وقوتها. الشعب اليمني جاهز لكل المواجهات العسكرية بكل سيناريوهاتها. معنا اتصال. ألو ألو، قلنا وطوا صوت الراديو عشان تسمعونا بشكل واضح. أيوة منال، أهلا يا منال، تفضلي. الصوت بيقطع يا منال. طبعا نذكر بأرقام تواصلنا 7228-8-8-0-8-8، ولدينا هذا الاتصال. ألو،
2: مرحبا، حياكم الله.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من معنا؟
2: نعم،
0: من معنا؟
2: معنا إذاعة آفاق.
0: أكيد، من معنا؟
2: معكم صالح الخولاني.
0: حياكم الله.
2: يا مرحبا.
0: حاولنا التواصل بكم، كان مشغول بعدين مغلق، ويعني كان الخط ما مسكش معنا.
2: الله ظهر التغطية، احنا في الضالة.
0: ها، حياكم الله. طبعا الأستاذ صالح الخولاني عضو رابطة علماء اليمن كان من المفترض أن يكون ضيفنا، لكن مثل ما تكلمنا أنه الخط ما قدر يمسك معنا، والآن شرفنا بالاتصال، حياكم الله. وفي البداية يعني ما رأيكم بالموقف اليمني الذي صدره الشعب غضبا لكتاب الله؟
2: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الموقف اليمني هو معروف من بداية هذا النور وهذا الإسلام وهذا المجد وهذا الفخر، الموقف المناصر للقيم والمبادئ والأخلاق والمقدسات. فالموقف اليمني لو عدنا إليه سنجد أنه أول من نصر النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله ونصر القرآن ونصر الإسلام في أول بيعة كان في هذه الحقبة التاريخية أو في هذا المسمى الإسلامي، كانت لأبناء اليمن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، بايعوا النبي على النصرة وبايعوا على كذلك الحفاظ على هذا الدين. فليس غريبا على شعب الإيمان والحكمة، والنبي قد قال صلى الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وقال صلى الله عليه وعلى آله إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن. فاليمن هو يمن الإيمان ويمن الخير ويمن الإسلام ويمن القرآن ويمن النصر ويمن العزة ويمن الكرامة. فإذا لم يتصدر اليمن لنصرة القرآن في أول مواقف قيمه وأخلاقه فيا ترى من؟ فهذا هو واجبه المقدس، وهو دلالة على عظمته وعلى إيمانه وعلى طهره وعلى صدقه وعلى ارتباطه بالله وبرسوله وبكتابه.
0: فعلا
2: ليس غريبا تماما، إنما الغريب هو السكوت من الأمة الإسلامية التي لم نراها أن تخرج أو تسجل موقف لنصرة كتاب الله، لنصرة أقدس المقدسات. فإما نسمع بأن السعودية تتكلم بأن يعني حامية الحرمين أو خادمة الحرمين الشريفين، ونرى تطبع المصحف وتوزعه على حجاج بيت الله، ولم نرى لها موقفا لا نصرة للقرآن ولا نصرة للإسلام. فهذا هو الذي ينبغي أن الناس يستغربون عندما يدعون الإسلام ويقولون ما لا يعملون وما لا يفعلون. أما اليمن فهو يقوم بدوره وبرسالته وبمبادئه وبقيمه وبأخلاقه، فله التحية وله السلام،
0: سلام الله عليهم. فعلا الشعب اليمني يثبت من يعني من يوم ليوم أنهم الأجدر بحمل الرسالة والأجدر بالانتصار لهذا الدين الحنيف. يعني بالنسبة لي يعني الأهداف الذي يهدف إليها العدو في الإحراج المتكرر للمصحف الشريف، برأيكم ما هي الأهداف التي يسعى العدو إلى تحقيقها من هذه الأفعال؟
2: يعني الأهداف التي نرى أن هذا العدو هو يظهر حقيقة حقبه وحقيقة كذلك كفره وإجرامه، وحقيقة كذلك يعني صده عن دين الله وعن هدى الله. والله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هذا مظهر مظاهر العداء العداء للإسلام والمسلمين، وهو يعتبر من أهم أهدافه الحقد والعداء على دين الله وعلى مقدسات الله وعلى أولياء الله وعلى المسلمين بشكل عام. فهذا هو ديدنهم، وهذا هو مشروعهم، وهذا هو كذلك مبدأهم، وهذا هو هدفهم. فيعني احنا بحاجة ماسة إلى أن نفقه من نحن ومن هم.
0: فعلا.
2: فإذا لم نعرف عدونا ونعرف خططه وأهدافه فلا خير فينا. فإذا كنا مسلمين لا شك أن الله قد قال وأصدق القائلين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا يعني هو عمله وهذا هو مشروعه وهذا هو كذلك شأنه.
0: فعلا يعني هو من ديدن الأعداء أنهم يظهروا حقدهم بكل طريقة كانت، سواء بإحراق القرآن الكريم، الإساءة إلى الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، أيضا تدنيس المسجد الأقصى واقتحاماته، حتى أيضا بالقتل لأبناء غزة ولبنان والقصف المستمر.
2: كل الإساءات كانت الإساءة إلى القرآن، أم إلى النبي صلوات الله وعلى آله، أم إلى المقدسات، أم إلى المسلمين، أم إلى مظاهر القيم والمفاد والأخلاق. هذا هو شأنهم كما قالوا يسعون في الأرض فسادا.
0: فعلا بالنسبة لجس نبض الأمة، يعني هذه العملية التي قام بها الخنزير الكافر في إحراق القرآن كانت يعني تجس نبض الأمة، مثلما أسلف السيد المولى يحفظه الله. يعني برأيكم كيف يسعون الأعداء إلى جس نبض الأمة، ويعني كيف يعني يقيمون هذا يعني ردود الأفعال؟
2: أولا
0: نعم،
2: هذا العدو المجرم الفاجر الفاسد الطاغي قد سعى من وقت مبكر على حرف مسار الأمة عن منهجها وعن دينها وعن مقدساتها وعن مبادئها وعن إسلامها. قد عمل بكل ما لديه من استطاعة ومن قدرة ومن تضليل ومن حرف للمسار الصحيح. يعني للأسف الشديد الأمة الإسلامية قد أصبحت في وضعية صعبة جدا، وضعية تفلت وبعد عن كتاب الله. ولهذا قال الله وهو يحكي عن رسول محمد صلى الله عليه وآله وقال رسول الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني هذه الأمة للأسف الشديد 2 مليار لم يعملوا بكتاب الله إلا القليل
0: الله المستعان.
2: وعندما يتعدد عن كتاب الله وتركت كتاب الله وراء ظهرها وسلمت نفسها لأعداء الله لأعدائها اليهود والنصارى، أصبحت وللأسف الشديد يعني بهذا المظهر وبهذا الشكل وضيعة يعني وضعية لا تحترم، وضعية كذلك لا يعتبر لها أي اعتبار. فما نقول أنها تستفز، تمام هي تستفز من؟ هي تستفز ربما الشريحة التي هي متبقية من المتجذرة والمتمسكة بالإيمان والقيم والأخلاق، ولا معظم الأمة الإسلامية هي أصلا قد أبيدت وأديس على أنفها وأصبحت خانعة وخاضعة ومسلمة ومستسلمة لأعدائها. يعني التربية للأسف الشديد أصبحت تربية غربية، تربية نصرانية، عندما تشاهد مثلا أهل سعود وتشاهد الحمارات وتشاهد هذه الدول وهذه الممالك وهذه الدويلات، يعني الكل يدين بالولاء لأعداء الله ويسلمون لأعداء الله. فيا ترى ما الذي سيتوقع الإنسان من هؤلاء؟ لكن هذا العدو المجرم وهذا العدو الطاغي هو الآن بهذا الإجرام وبهذا الأسلوب،
0: نعم،
2: هو يعلن يعني وداعي الأمة أن هذه الأمة يعني لن تقف لنصرة مقدساتها ولا لقيمها ولا لمبادئها. ولهذا صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
0: شتداء
2: عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها، قال: قائل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فلا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يعني أمة مشتتة، أمة ممزقة، أمة معثرة، أمة لا تفقه يعني أهمية القرآن الكريم وقرانها، لا تعرف قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. أمة جعلت كتاب الله وراء ظهرها وجعلت عترة رسول الله يعني ورمائها وأعدائها، ما تتوقع من هذه الأمة إلا الطيران والطلاق والدوس على أنفها. فعندما نشاهد هذا العدو بهذا الظهور أو بهذا يعني الاستهتار أو بهذا الإجرام، فإنما هو يعلن وداع هذه الأمة. فترى هل ستفيق هذه الأمة؟ هل ستستيقظ من جديد؟ هل ستعود إلى أصلها؟ هل ستذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: إذا جئت الفتن فعليكم باليمن، وتتأسى بيمن الإيمان، يمن القيم، يمن المبادئ، يمن الأخلاق، يمن العزة، يمن الكرامة؟ هذا الشعب اليمني الذي يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى أوليائه ويعود إلى منهج الله وإلى تطبيق كتابه وإلى تعظيمه وتقديسه. المطلوب مننا اليوم أن نتجه جميعا إلى القرآن، نعض عليه من نواجه، نحاول بقدر الإمكان أن نربي أبنائنا وبناتنا وأن نربي أنفسنا على هدى، على نور، على قيم، على أخلاقه، على مبادئ، على توجيهاته، لكي نحيا حياة طيبة، لكي نشعر بالعز ونشعر كذلك بالشرف ونشعر كذلك بالكرامة ونشعر كذلك بالخير والبركة والعز والانتصار. فالقرآن هو مجدنا وهو عزنا وفخرنا، وهو الحبل الذي نستطيع من خلاله أن نرتبط بالله تبارك وتعالى وننتصر كما أخبر الله جل في علاه في القرآن الكريم.
0: فعلا. نعم.
2: ألو.
0: أخيرا رسالتكم إلى يعني أبناء الشعب اليمني ورسالتكم إلى الأعداء الذين يتجرأوا على هذا الفعل الشنيع.
2: رسالتنا إلى العدو هذا المجرم الطاغي الفاسد، نقول مهما حاولت يعني أن تسيء إلى الأمة الإسلامية أو أن تستهين بها أو أن تستهين بمقدساتها أو أن تسيء إلى القرآن الكريم، فاعلم بأن هذه الأمة هي مهما كان لن تنطفئ ولن ينطفئ نورها، لأن الله يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه الأمة مهما كان الأمر يعني مهما حصل من تضليل ومن حرف المسار ومن كذلك يعني تلبيس وتضليل على هذه الأمة، لكن هذه الأمة اليوم لقد أعاد الله لها كرامتها بإيجاد قائد رباني قرين للقرآن يقف لهذه الأمة موقف النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، وكما جاء في الحديث بأن الله يزع باسم السلطان ما لا يزع بالقرآن. فالسلطان بين أيدينا وقرين القرآن بين أيدينا والسيد القائد بين أيدينا وهذا العلم العظيم وهذا الولي الكريم الذي كل يوم هو يسمعنا من آيات الله ومن توجيهاته، نقول لشعبنا العزيز، لشعبنا الأبي، لشعبنا الوفي، لشعبنا المؤمن: إذا أردت أن تعيش الحياة الكريمة، الحياة المملوءة بالعز والمملوءة بالنصر، فعليك أن تسمع لتوجيهات الله وأن تسمع لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأن تسمع لآيات الله وأن تسمع لهذا القائد الذي يترجم هذه التوجيهات وهذه كذلك الأنوار، ويحاول بكل ما لديه من وعي وبصيرة وهدى وارتباط الله عز وجل أن يأخذ بيد شعبه وبيد أمته إلى ما فيه النصر وإلى ما فيه المجد وإلى ما فيه العز. هذا القائد الذي يتأسى برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله يحاول هذه الأيام بأن ينورنا بأنوار الله وبأن يزيدنا هدى وبصيرة ونورا، فلتستمع لكي تحظى بنصر الله وتأييده وتحظى بهدايته وتوفيقه. والله يقول أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا القائد يذكرنا بالله، يذكرنا بكتاب الله، يذكرنا برسول الله، يذكرنا بديننا، يذكرنا بمقدساتنا، يذكرنا بتاريخنا، يذكرنا بهويتنا، يذكرنا بمسؤوليتنا، يذكرنا بقيمنا، يذكرنا بكل مجد فينا. فلنستمع له ولنستجيب له ولنكون عونا وسندا له لكي نحقق الانتصار الكبير،
0: نعم،
2: ولكي نحقق الفخر والنصر للأمة الإسلامية ولتاريخنا ولمجدنا، ولكي نحقق الهزيمة المدوية لأعدائنا اليهود والأمريكيين والمنافقين
0: إن شاء الله.
2: فأنت شعب عريق، شعب عظيم، شعب تستحق كل المجد وكل الفخر وكل النصر وكل كذلك التوفيق والتسديد. فلتسمع لهذا القائد الذي يعزز ارتباطنا بالله وحبنا لله وتعظيمنا لله وثقتنا بالله،
0: نعم.
2: فهو قائد يعني أكرمنا الله به، كما قال بعض الإخوة المصريين يا أبناء اليمن أسجدوا شكرا لله الذي أكرمكم بهذا السيد القائد عبد الملك.
0: يحفظه الله ويجعلنا له جنودا مجندة ويجعلنا فداه. شكرا كثيرا أستاذ صالح الخولاني، وشكرا لكم على حسن الاستضافة والاتصال، شكرا كثيرا.
2: وشكرا لكم للمستمعين والمستمعات، وبارك الله فيكم، وأيام مباركة وشهر مبارك
0: الجميع
2: إن شاء الله، يكرمنا البالي من المجاهدين ومن الذين تقبل أعمالهم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
0: شكرا كثيرا، في أمان الله. بذلك نكون مستمعين الأكارم قد وصلنا وإياكم إلى ختام فترة اليوم. بإذن الله يكون عمل الخنزير الكافر بإحراق القرآن آخر الأعمال المستفزة لأبناء الأمة الإسلامية، ونغضب كلنا غضبة رجل واحد، وبإذن الله يأتي النصر المؤزر من عند الله سبحانه وتعالى. كل التحية لكل من شارك معنا وكل من حاول المشاركة ولم يستطع، لنا لقاءات أخرى في فترات قادمة، ومعي يوم الثلاثاء ومع بقية الزملاء في بقية الأيام. كل التحية للجميع من طاقم الفترة إعدادا وتقديما البتول خالد، وإخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: الخطوط الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟

0: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني. في مواسم الطاعة لا تفتح أبواب السماء فقط، بل تفتح أيضا أبواب القلوب والتربية والقيم. فالشعائر الدينية ليست طقوسا عابرة تنتهي بانتهاء المناسبة، وإنما محطات إيمانية تصنع الإنسان، تبني الأسرة وتغرس في الأبناء معاني الإيمان والصبر والتضحية والانتماء لله. تأتي العشر من ذي الحجة كمدرسة تربوية متكاملة نتعلم فيها كيف نربي أبناءنا على حب العبادة وتعظيم شعائر الله واستشعار معاني الحج والتقرب والطاعة. وفي هذه الأيام المباركة نستحضر أيضا محطات عظيمة في تاريخ الأمة، فالحج لم يكن مجرد عبادة فردية، بل منطلقا لمواقف مصيرية غيرت مسار التاريخ، كما في حركة الإمام الحسين عليه السلام وإعلان ولاية الإمام علي عليه السلام بعد حجة الوداع، لتبقى الشعائر مرتبطة بالوعي والقيم والرسالة. كل ما سنناقش في هذه الحلقة بإذن الله سيضاف إلى رصيدكم المعلوماتي، سأيضا نفتح لكم طريقا لتثبتوا مبدأ القيم والشعائر الدينية، كيف نقدرها في نفوس أبنائنا وأطفالنا، كيف نبني أبنائنا إيمانيا في هذه المناسبات الدينية كالعشر من ذي الحجة، كشهر رمضان وغيرها من المناسبات. سنخرج لفاصل قصير ثم نعود ونبدأ لنناقش محاور في هذا الموضوع مع الأستاذ سماح الوداعي. إذن في مستهل نقاشنا لمواضيع هذه الحلقة أرحب بمدربة المهارات الحياتية الأستاذة سماح الواداعي، أهلا وسهلا. سيدتي الكريمة، عندما نتحدث عن العشر من ذي الحجة وكذلك نتكلم من المواسم الدينية التي طرحها لنا الله سبحانه وتعالى للعباد لتكون كهدايا وكذلك كنوز إلهية، يستطيع الإنسان أن يقتنص هذه الكنوز الإلهية، هل المواسم الدينية نقدر نقول أنها مجرد عبادات مؤقتة ولا وسيلة تربوية للأسرة نستطيع من خلالها نحن نحفز الأبناء على مثلا عبادة الله، على حب الله وغيرها من القيم؟ أيضا كيف نبني أبناءنا إيمانيا في العشر من ذي الحجة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله أن الله من علينا بمثل هذا الأيام العظيمة والأيام المباركة. الله سبحانه وتعالى لما عهد إلينا بموضوع تربية الأطفال ما تركناش هكذا كما يقال هملا، لأن تربية الأطفال هذا مسؤولية صعبة جدا ومحتاجة لبيئة خارجية، مش بس الأم تعيش دور التلقين من غير ما يكون في معها دعم خارجي. احنا اللي بنلاحظ ان هذا الشعائر الدينية بتكون شعائر جامعة، هي جماعية ما بتكونش فردية، هذا الشعائر العظيمة والشعائر الكبيرة. هذا الشعور الجماعي يعني بغض النظر بعيد عن علم الطاقة وكيف تأثيراتها لأن هذا لها متخصصين في هذا المجال، لكن مفهوم الجماعة، مفهوم أن يجتمع الناس كلهم على مبدأ واحد، على فكرة واحدة، باتجاه هدف واحد، ترديد صوت واحد، هذا بكله تأثير في تشكيل وعي الطفل. لما يشوف الطفل أنه الجماعة هكذا، وحنا بنلاحظ أن الطفل في المراحل الأولى بالذات به شيء ما يعرف بالعقل الجمعي، يعني لما يشوف الناس كلهم
1: يتحمس مع الجماعة،
2: أي في شعر أنه لا هذا صح، أنه الكل بيفعلها. فإحنا كمربي لابد أن احنا نستغل هذا المواقف، نستغل هذا الشعائر، نستغل هذا الأيام المباركة. وللأسف من الأخطاء اللي احنا نقع فيها تقريبا يعني بشكل كبير جدا، أن احنا ما قد استوعبنا أن هؤلاء الأطفال الصغار هم جزء من هذا البيئة، هم جزء من هذا الشعائر. يعني الله سبحانه وتعالى ما استبعدش الطفل. احنا من الأخطاء اللي نقع فيها ان احنا ما بنشاركش الأطفال الشعائر اللي احنا بنعيشها،
1: بعذر انه عاد وصغير انه ما قد كلفش او من هذه الأمور،
2: واحنا غافلين عن نفسية الطفل كيف، ما هي تركيبته. قد يكون الحماس الذي عنده والتفاعل والشغف فيه من الفرحة ومن حالة التفاعل أو الانفعال أكبر ما يعيشوها الكبار. ليش؟ لأن الطفل من مزايا أنه يعيش الحدث بكامل تجليات الحدث. إحنا ممكن حدث بيشغلنا أشياء ثانية، يعني إحنا الحين مثلا بنفكر في فضل العشرة الأيام لكن مشغولين بأجواء العيد وهموم العيد وتنظيف العيد الطفل لا، أعيش الفكرة. يعني لو عيشناه مثلا جو الحج أيغرق في هذا الجو، لو فتحنا له مسلسل أجلس غارق في قصة سيدنا إبراهيم أو في الكعبة أو في الطواف أو. فليش ما نستغل هذا الحالة؟ في معانا في العشرة الأيام من ذي الحجة إحنا كمربي كيف نقولها مثلا للأطفال فضل هذا الأيام، كيف نقول لهم فلسفة الحج. إحنا ذا الحين من خلال الحلقة إحنا مش إحنا جاي ندي طرق أو نقول أفكار والله خاطبي طفلش بهذا الجملة أو بهذا الطريقة. إحنا هدفنا من الحلقة اليوم إن إحنا ننقل شعورنا أو مشاعرنا إلى الأم، إلى الأب، إلى المربي. الأم إذا استوعبت ما بنطرحه واستشعرت هذه المشاعر العميقة جدا، كل أم عندها القدرة أن تنقل هذا الفكرة لطفلها بطريقتها الخاصة.
1: الله.
2: لكن كفكرة عامة إحنا بندي رسالة للأمهات والمربين بشكل عام، ليش ما تجسدوا هذه الأيام بشكل تمثيلي داخل البيت؟ صح أنه بيكلفنا جهد، ومش بيكلفنا شيء مادي بقد ما يكلفنا جهد
1: ووقت
2: وإحنا مضغوطين، لكن الأثر كبير جدا. يعني لو أخذ مننا مثلا ساعة وقمنا فعلنا حتى مجسم، مش مجسم بين أقولش نصنعه، يعني حتى لو ادينا حاجة هكذا غطينا عليها أني بمثابة الكعبة ولبسنا ابننا زلنا بيضة أو رمز للإحرام وخلينا بس يطوف وخلينا يدي لبيك الله، كم تأخذ مننا مثلا ساعة؟ هذا أفضل من أن احنا نجلس نشرح له بس بشكل تلقيني،
1: كم حتكون ثابتة في عقل الطفل.
2: أي فهذا نقول من الوسائل بشكل سريع أنه ممكن نحن نحاول نحن نطبقها. وإذا اشترك الأب والأم في هذا التصوير الذي يعيشه أتكون له بركات وآثار كبيرة. فنرجع إلى موضوع العشر. الأم عشان تستوعب وهي ما تضيعش حتى على نفسها الفرصة، أنه النبي صلوات الله عليه وعلى آله لما بيقول ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من أي من هذه العشرة. العشرة الأيام هذا إحنا ندرى إنه كلنا بنصوم فيها بركة الصيام، وإن به رواية للنبي إن اعتبر الصيام في هذه الأيام مثل من يصوم الدهر، فأثرها كبير جدا. فأول حالة إن إحنا بنستشعر ما هو مفهوم الصيام وأهمية الصيام في هذه الأيام. النقطة الثانية إن إحنا لابد إن إحنا نعرف إن الله سبحانه وتعالى من رحمته بيفيض على عباده بالخير، ولله المثل الأعلى، مثل ما يجيب إنسان مثلا هو غني فيتحين الفرص لأي شيء يفعله مثلا أبنائه أو أي مناسبة عشان يجزل لهم بالعطاء. ليش؟ لأن معه كثير من النعم. فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكثر رحمة وأكثر عطاء من أي مخلوق، فلابد إن إحنا نشعر بهذا النظرة الإلهية، هذا الفيض الإلهي، هذا الرحمة اللامتناهية من رب العالمين، نستشعرها في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل عمل. تخيلي لما يجي في شعور الصوم، وهنا الرابط عجيب جدا. احنا خارجين من فترة قريبة من شهر رمضان، واحنا بنعرف ما يفعلها الصوم بحالة الإنسان. فمن الله سبحانه وتعالى من رحمته كأنه بيقول لنا عشان توصلوا لهذا الفيض الإلهي وتستشعروا الحالة الروحية هذا، أنا أقرنها لكم بالصيام، لأن الصيام أعلى درجات التربية الروحية. ف فكلما كنا قادرين أن نصوم كلما كان أفضل. أما في الأشخاص الذي بيكون معهم أعذارهم في موضوع الصوم، وللأسف إن في بعض الأشخاص لما ما يكونش عنده القدرة على الصوم، مرض أو أي أعذار سواء المرأة أو الرجل، يتناسى أو يغفل إنه قادر أن يقوم بالأذكار حتى لو ما كانش في حالة صوم. وهذا من الأخطاء اللي إحنا نقع فيها بالذات النساء بالذات. فلا بد إن إحنا نحرص إن ما هي الأذكار التي إحنا نقوم بها في هذا
1: نلتزم بها في شهر ذي الحجة،
2: وهان بنأكد ونصر على موضوع المشاركة مع الأطفال. يعني من الأشياء مثلا الذي ذكروها أهل البيت صلّى الله عليهم، إنه ما بعد المغرب، ما بين المغرب والعشاء، إنه نصلي ركعتين في هذا الأيام، فيكون الركعة الأولى سورة الحمد والإخلاص، وفي الركعة الثانية الحمد، ونقرأ لما قال الله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربك 40 ليلة إلى آخر الآية بتكلم على موسى وهارون وكذا. هذا من الشيء البسيط إن الأم تشترك مع أبنائها في هذا النوع من الركعات، خفيفة وسريعة ولها آثارها العميقة. في معانا من الأعمال التسبيح، احنا بنعرف أن التسبيح في هذا الأيام لها آثار، يعني بدل ما ننشغل بالروتين اليومي، لأنه بيجي العشر من ذي الحجة والناس معاهم روتين وبرامج، الذي بيتابع مسلسل واللي معاها برنامج واللي كذا واللي كذا، هذا فرصة أن احنا ايش كأن احنا ننعزل، نعيش حالة العزلة من العالم ونرجع إلى بركات هذا الأيام. فمن خلال التسبيح، يعني المرأة وهي في مطبخها قادرة تسبح، وهي بترتب ملابسها وملابس أبنائها تسبح، وما أحلاها لما تسمعي صوت التسبيح في البيت. يعني هل هو صعب على الأم تقول يلا كلنا نسبح؟ إحنا اليوم بنسمع التسبيحات، قد إحنا بنعرف إنه بداية الحج، أيوة لما بنسمع. طيب ليش ما كأن إحنا بنقول أبنائنا اسمعوا التسبيح،
1: نعيش الحالة.
2: ضروري ضروري جدا إن إحنا نعيشها بحالة نفسية ومشاركة وتفاعل. في معانا مثلا التهليل، في من الأدعية الجميلة عند أهل البيت، والحمد لله رب العالمين أن الله رزقنا بهذا الأدعية لأهل البيت. أدعية أهل البيت مدرسة أخلاقية وتربوية عميقة جدا جدا لمن يتأمل فيها، أغنتنا عن التفكير أنه كيف نتخاطب مع الله، كيف ندعي الله، كيف نلتجئ إلى الله. يعني معانا منهج كامل لنا والأبناء، فضروري أن احنا نعيش حالة التهليل، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بتعزيز مفهوم كلمة لا إله إلا الله. ما معنى أن ما بش إله في هذا الدنيا إلا الله؟ ما معنى أن تتوجه عمليا ونفسيا أنه لا إله إلا الله؟ وكأننا كأم أو كأب أو كمربي بنعلم أطفالي أنه الله حتى فوق أبوك وأمك، الله فوق العالم هذا كله، لا تتوجه إلا الله سبحانه إلا إليه فقط. فمن خلال ترديد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، غير النباء أسرار في تركيبة الإنسان إحنا ما نعرفهاش. هل أنا ذا الحين كأم قد لي هذا العمر مثلا، مهما كنت من الخبرة أو من المعرفة، هل شقدر أعرف ما هو يشتمل عليه دماغ الطفل، كيف تأثير هذا الكلمات؟ ما أقدرش. يعني هذا كله من الأسرار الإلهية، لكن عندنا يقين أنها تشكل في وعي الطفل، في ذهنية الطفل، إلا ما يجي يوم من الأيام وشكلت هذا الشخصية مفهوم لا إله إلا الله. إذا فهم الطفل ما معنى لا إله إلا الله، هل أي عندنا خوف أنه يوم من الأيام ممكن يضعف أمام شهوات أو أمام أموال أو أمام إغراءات؟ ليش؟
1: فهم تأسيس من هذه المرحلة.
2: أيوة حقيقة هذا المعنى، أن نعيش حالة التكبير. يعني ليش ما الأمهات ممكن تفعل حتى مسابقة، يعني كل واحد يكبر مدري كم عدد التكبيرات. نستغل أوقات الأذان، نستغل أوقات الصلوات، نستغل أوقات الغروب، نستغل أوقات الفجر.
1: يعني الأم إذا عزمت على التربية حتقدر، حتحاول وتقدر أنها تغرس الإيمان في أبنائها.
2: وتلاحظي أن حتى ذا الحين هذا الأمور مش واحد جاء قال والله صلي في اليوم 100 ركعة فتشعر بالجهد أو تشعر بال...
1: بيئتنا إسلامية مسلمة، يعني ما بالك بالأشخاص الذي بعضهم بيتعبوا مع أبنائهم وهم في بيئة غير الإسلام، يعني في دول أوروبا وغيرها، لكن احنا بيئتنا مساعدة وكل شيء مساعد لنا.
2: وهذا لفت انتباهي في بعض الأشخاص الذي سافروا خارج اليمن، يعني بيقولوا أنه
1: بيتعبوا،
2: ما كش بيسمعوا الأذان.
1: أيوة.
2: يعني وكأن عندهم أنه الأذان بيكون محصور وصوت داخل المسجد.
1: فعلا
2: احنا يقومنا من عز النوم وكذا، بالذات الأشخاص اللي بيكون قريبين من وهذا فعلا من البيئة المساعدة، يعني بغض النظر دحين وجهات النظر، لكن فعلا هو بيئتنا مساعدة جدا للأطفال. الطفل يشعر أنه به متغير في المجتمع. في معانا حتى الدعاء، يعني الدعاء هذا هو مخ العبادة. ما هي نوع المشاركة التي تتشارك بها الأم والأب مع أبنائهم في الدعاء؟ ما هو الدعاء اللي بنقول لابني أتخاطب معه؟ مثلا أنا كأم أقول أسر أنا هذا المرة قررت أنه أركز على الله في هذا الأدعية. أنت ما هو اللي أتطلبه من الله؟ ما هو اللي أتلح عليه بيني بينك وبين رب العالمين؟ لابد أن نخلي أبنائنا يستشعروا لحظات الدعاء. ممكن بعض الأمهات بتقول أنا صعب أسيطر على أبنائي أو كذا كذا، لو كانت حتى قبل النوم، يعني قبل النوم بيكون الطفل في حالة استرخاء، تعب طول اليوم من اللعب، تقدري تضمني جلسته؟ يعني ما قدرش أن أعلمه حتى جملة أنه يلتجئ بها إلى الله ويطلب من الله حاجته. في معانا الصلاة على محمد وآل محمد،
1: اللهم صلي على محمد وآل،
2: وهذا اللي بنلاحظه. وشوفي معنى الصلاة على محمد وآل محمد، ليش بنربطها حتى مثلا في الحج ونفهمها؟ احنا في الحج بنرتبط بنبي الله إبراهيم،
1: صحيح،
2: ونسأل نفسنا ونفهمها معنى اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، ايش الرابط هذا؟ فمفهوم الصلاة على محمد وآل محمد إذا ما عززناهاش في هذا الشعائر وفي هذا المواقف، أي حين إحنا أن نغرسها في نفوس أبنائنا، ولها من البركات. يعني يقول واحد من العلماء لم أجد عملا أفضل أو أثقل في الميزان من الصلاة على محمد وآل محمد. وهذا من الأشياء الجميلة حتى للطفل لما أنا أربطه، مش إحنا داخلين على يوم الغدير، مش إحنا بعدين داخلين على محرم وحركة الإمام الحسين، هذا هو آل محمد وهذا خط آل محمد وهذا منهج آل محمد. فمن خلال الصلاة إحنا بنرسم هذا الطريق. في معانا الصدقة، وإحنا نعرف إنه الفقراء والمساكين بالنسبة لهم عيد الأضحى يعني هم ينتظروه، الذي ما بيأكلش لحم طول السنة مريع لعيد الأضحى وهو أبناء فكذا. ففيها معنى التضحية، معنى العطاء. فمفهوم الصدقة في هذا الأيام، يعني كثير من العلماء بيقولوا حتى لو معاكم مال وقدرتوا أنتوا أبنائكم أن تخصصوا كل يوم صدقة، يعني لو أنا ناوية أن نادي حتى 1000 ريال وكل يوم خرجت 100 ريال كل يوم خرجت 50 ريال، يعني النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. بقدرة الواحد قادرة الأم أن تخرج بعض الملابس، قادرة الأم أن تسير في بعض البسطات اليوم القديم منتشرة في أماكن كثيرة الملابس اللي بتكون سعرها رخيص، واستطاعت أن هي توزعها بمشاركة الأبناء. يعني هذا بنأكد عليها أنه نشارك أطفالنا الأجواء التي إحنا بنعيشها. في معانا حتى حسن الخلق. وطبعا حسن الخلق، وارجع أأكد على نقطة الصوم، يعني إحنا بنأكد على نقطة الصوم أنه دائما الصوم يتجسد مع إيش؟ مع حسن الخلق.
1: إذن الصوم يتجسد مع حسن الخلق، من خلال الصوم نقدر نحن نربي أبنائنا على عدة قيم. سنواصل الحديث عن هذا الموضوع بالذات أستاذة سماح، ولكن بعد هذه الوقفة الإعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، عدنا لكم في هذه الحلقة التي نتعلم فيها معكم عن الشعائر الدينية وصناعة القيم في نفوسنا ونفوس أبنائنا الأطفال. وصلنا مع الأستاذة سماح، طبعا أرحب بها من جديد. وصلنا يا أستاذة سماح إلى موضوع الصيام وتربية الأبناء على الأخلاق وكذلك القيم. ما الارتباط بين هذين المجالين أو المحورين، إنه صيام وتربية قيم؟
1: هو مثل ما تكلمنا في بداية المحور هذا، إنه الصيام من أعلى الأشياء والسلوكيات الذي تعين الإنسان على حسن الخلق وتربي النفس فعلا. يعني من خلال الصيام يستطيع الإنسان يتحكم في موضوع غض البصر، يستطيع أن يتحكم في اللسان والألفاظ، يستطيع أن يجبر نفسه على الإحسان إلى الفقراء وإلى المساكين. تلاحظي أنه من خلال الصيام سبحان الله كأن الحالة الشعورية بتكون في أعلى درجاتها، حتى بيكون في قابلية أكثر للتسبيح للذكر للدعاء. فمن أفضل الله أنه ربط موضوع الصيام بهذا كلها السلوكيات أو الشعائر اللي إحنا مفروض نحن نعملها. فخليني في هذا المحور بس أأكد أنه في موضوع التهليل لفت انتباهي تهليل جميل، يعني حابة أنه نحن حتى نتشارك به ونخلي أبناءنا
0: حلو نحفظها جميعا.
1: يعني لما نقول لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون، لا إله إلا الله عدد الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشعر والبوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور. يعني فهذا من التهليلات الجميلة جدا اللي نشارك أبناءنا فيها ونخليهم يكرروها معانا، ولها بعد وأثر جدا كبير على النفس.
0: نعم، فيها تقديس تعظيم لله عز وجل.
1: لا إله إلا الله.
0: ننتقل لمحورنا الثاني أستاذة سماح، وهو كيف نشرح لأبنائنا الأطفال فلسفة الحج ومناسكه بطريقة تؤثر فيهم نفسيا وتربويا، يعني نقدر نحن نربيهم من خلال هذه الفلسفة التي هي فلسفة الحج وأيضا مناسكه.
1: شوفي، من خلال المحور هذا أدركت حاجة مهمة قوي، بنفكر أنه يا الله لأي درجة الحج عظيم، لأي درجة له فلسفة عميقة جدا. وأدركت ليش دول الكفر أو الاستعمار بشكل عام أو هذا الذي بيحاربه الإسلام، ليش هاجم مبدأ الحج وفكرته وفلسفته. فأدركت أنه إذا ما احنا فهمنا حقيقة الحج ما بش ضرر نحن نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله الله محمد رسول الله وزكينا وخلاص. هذا كله إذا فعلنا هذا الأركان الإسلام من غير ما نفهم فلسفة الحج، أتكون هذا كلها مجرد شعائر يومية وما بش لها أثر. فتعليمنا لعيالنا حقيقة الحج، الحج ده الحين هي طقوس احنا بنفعلها مرة في السنة، لكن الآثار والنتائج هي الذي تحركنا طول العام. فإحنا لما جينا نشرحها لأطفالنا أن نقسم الحج إلى بعدين أو زاويتين أو نقطتين أو عنوانين، في معانا مناسك في معانا شخصيات. أنا محتاجة كأم أو كمربي إن أنا أربط أبنائي بهذا النقطتين. كيف؟ أولا نلاحظ أن الحج هو فرصة لتقوية إيمان الأطفال وتعليمهم معاني عظيمة مثل الصبر، العطاء، الطاعة، الرحمة، التسليم لأوامر الله. ليش الحج مهم؟ هذا أول نقطة احنا نقول لعيالنا، لأنه ركن من أركان أيش؟ من أركان الإسلام. الحج هو رحلة إلى الله، هو سفر إلى الله. الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، احنا مش محتاجين نسير ندور على الله في مدينة معينة، أن الله موجود معانا. لكن احنا محتاجين أن نعيش مفهوم السفر إلى الله، رغم أن الله معانا وموجود في كل مكان، لكن مش بيقولوا إذا شي تعرف أحد سافر معه مثلا.
0: أيوة.
1: مفهوم الرحلة إلى الله بصعوباتها، بتكاليفها المادية، بمشقتها، بمفارقة الأهل، بهذه المشاعر الدينية التي بيعيشها، هي رحلة سفر إلى الله بيعيشها كل إنسان وكل فرد. ليش ما أولا نغرس في أبنائنا معنى الشوق إلى السفر إلى الله؟ وهذا من خلال إيش إحنا نشرح لهم إنه كيف بيصير الحجاج وكيف ما احنا بنخطأ في الشارع ونشوف الباصات هذا الكبير حق الرحلات. يعني كم عدد الأمهات اللي ممكن تلفت انتباهها أو أبنائها إنه شوف الباص هذا ولا حق الحجاج، الله يوصلنا الله. المشاعر حق الأم ما بيش داعي تخبي في قلبها وتقول يا رب وصلني يا رب. طيب قولي يا رب وصلني، وهذاك الشعور
0: بصوت عالي أمام الطفل.
1: أيوة تشارك أبنائها إنه يا الله كيف يقع شعورنا اللحظة الأولى اللي نفسر فيها البيت الذي عمره سيدنا إبراهيم.
0: الله.
1: تقول لابنها إنه كيف تحس يقع شعورنا. أدلقي الأطفال بيعبروا بمشاعر ما تخيليهاش. يعني لما يجي لفت انتباهش طفلة ما يقولش أنا أحس يا ماما أن أنا شبكي، أحيانا بدأ تفاجئي حتى من بعض الأجوبة. فهذا المشاعر ومشاركة ترى الأطفال مهمة. ندخل بعدين إلى مناسك الحج. كل منسك من مناسك الحج هو بيمثل لنا فلسفة بحد ذاته وله معنى. يعني لما نجي نوري عيالنا كم عدد الحجاج الذي بيجوا بيزوروا الكعبة، في معانا لبس، شو لبس الإحرام؟ كل الأطفال أو كل الأطفال كل الحجاج بيلبسوا لبس واحد. أنا كأم لما أشرح لأولادي أقول ليش الله جعل كل الناس لبسهم واحد؟ هنا فكرة، هنا فلسفة، هنا لها معنى. لما أقول لعيالي أنتوا دارين أنه هذا الحجاج كلهم به فيهم الفقير والغني والأبيض والأسود، به فيهم الرئيس وبه فيهم الحارس وبه فيهم السواق وبه فيهم اللي بيع في بقالة وبه فيهم الشرطي. ما يقدرش عيالنا يتخيلوا أنه يعني كل الناس مجتمعين. لما نشرح لعيالنا أنه مش الله بيقول أنكم أمة واحدة، اليوم إحنا أمة واحدة، منين أنه قال أمة أو نجسد مفهوم الأمة أو تجتمع الأمة بمكان أفضل من الحج؟ من أنش أقدر أدي واحد من العراق ومن أفغانستان ومن جزر القمر ومن الصين ومن أمريكا
0: في مؤتمر غير الحج
1: واحد. كلهم بلباس واحد، كلهم بتلبية واحدة، كلهم بصوت واحد. لابد أننا أفهم ابني هذا النقطة. كل أم لا تقولش أنا ابني صغير، على قدر عمره هي قادرة توصل لها الفكرة. لما جي يقول يا ماما ليش اللبس هكذا، تقول عشان الله في هذا المكان مثل ما قال النبي لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ما بش فرق ما بين سيد وغير سيد، كلهم عند الله سواسية كلهم. والدليل أنه هذا اللبس. لما أصور لابني يوم القيامة، ما احنا بنتحاك على يوم القيامة، ما قدرش أصوره لابني إلا ما أقوله شفت الحاج كيف، شفت التزاحم، شفت التدافع، بصرت الناس كيف كلهم على صورة واحدة، بصرت ما بش عنوان. يعني هل به وزير أو رئيس يقدر يسير مع المرافقين والله ورافع علم أنا الرئيس الفلاني،
0: رئيس الفلاني نعم.
1: فهذا من اللبس أقدر أشرح لابني هذا الفكرة كلها. نجي إلى موضوع الطواف. ما معنى أن احنا نطوف حول الكعبة 7 مرات؟ يعني بنقولش الكلام هذا وبين استشعر لأنه أنا جاي هنا وبنفس العيال بيحملوا في الشارع، فبين أسأل نفسي هذا الأطفال لو جي أسألهم ما معنى الحج عندكم، هل به عندهم ربع فلسفة أو جملة ممكن يعبر عنها أو شعور عاطفي تجاه الحج؟ نجي للطواف. هل الأطفال كلهم داري إن إحنا بنطوف 7 مرات حول الكعبة؟ طيب ليش إحنا بنطوف 7 مرات حول الكعبة؟ وكأن إحنا بنقول لنفسنا وبندي رسالة للعالم كله إنه المركزية في حياتنا كلها والله إحنا بندور حول الله أصلاً. هو بس أنا تجسد لي في بيت، لكن حقيقة حياتك يا بنيه تدور حول الله. من لما تقوم لما أنت بتدور قدم أنت بتدور حول الله حول الله حول الله. هذا حياة المؤمن،
0: نقدر نربط الأطفال بالله سبحانه.
1: هذه حياة الإنسان، هذا اختصار لمفهوم خليفة الله وجود الإنسان أصلا في الأرض، أنك أنت المركزية حقك هو الله سبحانه وتعالى، أنت تدور حوله. مش يقول الطفل يدور حول أمه طول الوقت، يعني هم لما يعبروا عن الأم يقولوا الأم هي كعبة الأبناء،
0: بالذات في أول سنتين
1: في السنوات الأولى يقولوا هي كعبة أبنائها. ليش؟ أنه بيطوفوا حول الأم طول الوقت. حتى حركة الأم الواحدة، حركة الأم يعني هل بواحد الذي في العراق يطوف بشكله والذي في اليمن بشكله؟ كلهم بيطوفوا بنفس الاتجاه بنفس المبدأ بنفس الهدف بنفس النفسية. فكرة حتى الأنانية نلاحظ أن في الحج ما بش حاجة اسمها أنانية، ما بش حاجة اسمها فردية، كلنا بلغة الجماعة عشان أيش نجسد شيء واحد. كم من الأشياء الجميلة اللي عبر عنها واحد من الكتاب، قال أن الفرد لما بيكون مثل قطرة النداء، مش القطرة النداء لو انطرحت على ورقة جت الشمس جفت بسرعة،
0: أيوة.
1: طرحي قطرة النداء في بحر أصبحت جزء من البحر وأصبح لها كيان وأصبح لها مكان. هكذا هو الفرد، لو كان من ضمن الجماعة أصبح له مشروع، أصبح له صوت، أصبح له قوة، أصبح له مكان، أصبح له هدف. كل حالك أنت فرد تضيع، ما أول ضربة ممكن تضيء. فهذا ما معنى الجماعة، ما قوة الجماعة، فهذا لها معنى. نجي بعدين إلى المناسك في معنى السعي ما بين الصفا والمروة. يعني السيدة هاجر لما سعت مثلا 7 مرات وهي تسعى لأجل أيش؟ عشان بدي تدور الماء لابنها إسماعيل. إحنا بنعلم عيالنا أنه كيف هذا المرأة الضعيفة في بيئة ما بش فيها أي مقومة للنجاح ومع ذلك سعت من أجل أيش؟ لأنه واجبها هذاك السعى. نترعى ابنها، الولد عاطش، لابد أن يدور له مأكل ومشرب، خلاص أصبحت مسؤولة عنه، هل يأست؟ كيف شعور التوكل على الله مع سعي موجود؟ وكأن احنا من خلال هذا الموقف، يعني كنت بنفكر في عقلي بنقول يا ربي لو احنا محتاجين لك في موضوع الرزق، واحنا بحاجة الله أكيد، مستحيل الإنسان يسعى يسعى يسعى يسعى يسعى والله سبحانه وتعالى بيرده. لكن الله ما استجاب لهاش من أول سعي. كم بتصير تطلع على الصفا وتقول لا يمكن، وترجع للمرء وبعدين ترجع، يعني 7 مرات
0: ويتحاول وتسعى
1: وتحاول جاي شوفي في النهاية منين جاء الرزق. يعني على ما بتقول لنا الروايات أنه ضرب إسماعيل بقدمه الصغيرة وهو طفل صغير برجله على الأرض فانفجرت ماء زمزم. وهانا لما بتقرأ القصة بنذكر الدعاء اللهم يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لا تذهب إليه الأوهام. حين بدي لك الله رزق سعيت سعيت سعيت بعد أن يدي لك من أضعف نقطة أو من أضعف مكان أو من شيء لا يخطر لك على بال. ليش؟ لأنه أنت حققت مفهوم السعي، الله يقول لك خلاص أنا علي الباقي. ليش؟ أنت اجتهدت وأنت بتقول يا ربي أنا توكلت. وهنا مفهوم كبير، كيف يجتمع التوكل مع اليقين مع السعي. وهنا والله لو نرجع للشباب العاطلين عن العمل، وما عدا شيء أغوص في موضوع ثاني، أنجي نشوف هل سعيت سعي هاجر؟ هل كان عندكم اليقين يقين هاجر؟ هل كان عندك توكل توكل هاجر؟ يعني ما أعتقدش إن إحنا أن نكون بهذه الروحية والنفسية في النهاية ما يفجر الله لنا الرزق من تحت أقدامنا. فهذا من الأشياء المهمة جدا. حتى مثلا لما نجي ندخل بعدين للمناسك الذي بعده، وهنا على فكرة استوقفنا واحد من الكتاب كيف عبر عن هذا الفكرة بشكل جميل جدا. فبيقول أنه بعد ما كملتوا حق وقفة عرفة والدعاء وكذا وجيتوا إلى يعني ما بين الصفا والمروة، وبعدين قدنتوا في حق المزدلفة وقدنتوا عند المشعر الحرام، قال في هذا التوقيت واسمها المشعر الحرام من تحرك حتى المشاعر، في مشاعر كأن الإنسان يبدأ يسرد حياته كلها في لحظة، يبدأ يفكر في حياته كلها ماضي ومستقبله، لأنه مش الله بيردك كما ولدتك أمك، كأنك تركت الدنيا كلها وبدأت تتأمل. مش الله قال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هنا حالة التفكر كيف بتكون عند الإنسان. ينتقل بعدها إلى أيش؟ إلى منى، وكأن المنى هذه اللي أنت تتمنى من الله وتطلبه من الله، شوفي حالة المشاعر اللي بيعيشها الإنسان
0: والانتقالات.
1: وينتقل فبعد ما تشعر بالخلوة مع الله، بعد ما تعيد حساباتك، بعد ما تأخذ قرارات، يمكن في ناس كثير في أخذوا قرارات أن يصلحوا أنفسهم، يصلحوا أهاليهم، يردوا حقوق غيرهم كذا، من هذا الشعور التجرد مع الله سبحانه وتعالى. بعدين تنتقل إلى المنى لما تقول يا رب العالمين أنت المنى وأنت محقق الأماني وأنت مستجيب الدعاء، يعني هذا كلها لها, لها, لها معاني. نجي حتى إلى مناسك في تقبيل الحجر الأسود. في بعض الروايات شبهت الحجر الأسود ولله المثل الأعلى، قال كأنها يد الله لتصافحها، وكأن احنا فعلنا هذا كله وجينا ايش نجدد العهد ونصافح يد الله سبحانه وتعالى. هذا بالمعنى يعني كاستعارة كتشبيه، وكأن انت هنا تجدد العهد مع الله، تجدد الوفاء مع الله، تجدد الوعد بينك وبين رب العالمين. فهذا المعنى وله فلسفة، يعني لابد ان اطفالنا يستشعروا هذا المعاني. نجي حتى مثلا الى بعدين ذبح الأضحية. ذبح الأضحية هنا أي رجعنا إلى أي شيء؟ لا، مثل ما قلت لك في معانا مناسك وفي معانا شخصيات. خليني دحين أدخل لك إلى الشخصيات، كيف أربط أبناءنا بالشخصيات التي موجودة في الحج. في معانا أولا أو كبعدين في موضوع الحج والشخصيات، في معانا أولا بعد التوحيد وبعد التسليم. إحنا في الحج مش إحنا نشعر بحالة التوحيد لله لما بنقول لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني بنجي نعيش حالة التلبية يا رب العالمين لبيك أنت، يعني بنقول يا رب العالمين يعني إحنا ملبين لأوامرك لمنهجك لوجودك لملكك لكل شيء بالله سبحانه وتعالى. نجي نشوف أن النبي الله إبراهيم لما قال حنيفا مسلما قال وما أنا من المشركين، وتكلم إبراهيم عن نفسه لما قال وأنا أول المسلمين، مش إحنا نقول وجهت وجهي حنيفا مسلما لما إحنا بنبدأ الصلاة؟ هذا معنى التوحيد لله. فلا بد أن إحنا نفهم من فلسفة الحج أن تعيش حالة التوحيد. نبي الله إبراهيم عاش هذا الحالة، إذا ما كانش عاش حالة التوحيد ما كانش النمرود أشعل لها النار وأشعل لها ذكا كله، وكيف كان الله قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فشخصية نبي الله إبراهيم حتى لو ما عيش بدأ وحطم الأصنام، يعني كانت حركة كبيرة جدا من نبي الله إبراهيم. لما الله شرح لنا نبي الله إبراهيم لما كان ينظر إلى النجوم ويقول هذا ربي، فجت الشمس قال هذا ربي، جت النجوم لما وصل للشمس وقال هذا أكبر النجد وأعظم من الأشياء، فيها إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. الله ما ينفعش يكون الله أعظم شيء، فبدأ يتدرج النجوم القمر الشمس. هذا الحوار الذي عاش نبي الله إبراهيم ووصل إلى مفهوم التوحيد لابد أن احنا نعيشه، وهي فرصة أن نقدم نبي الله إبراهيم. نجي بعدين في حالة حتى البراءة، طبعا احنا بدأنا من السنوات الأخيرة نفهم أن الحج لابد أن يرتبط بموضوع البراءة. ليش؟ لأن احنا في معانا من المناسك الذي هي رمي الجمرات. لما أشرح لأطفالي ما معنى نحن أرمي الجمرات الذي هو رمز الشيطان، هذا الأجدار الموجود أو البناء الموجود هو رمز لكل شيطان يوقف في طريق التوحيد. وكأننا بين أقول لابني من هو الشيطان اليوم؟ يعني الشيطان عندي إسرائيل وأمريكا وقد يكون عند غيري كذا. الخلاصة أنه في شيطان يقف بينك وبين التوحيد، يوقف بينك وبين الله.
0: نعم.
1: أيوة، يوقف بينك وبين منهج الأنبياء وطريق الأنبياء. أنت اليوم عبر لما ترمي لها الجمرات، أنت كل جمرة بترميها بتقول كلمة لا، لا للشيطان، لا للشيطان، ونعم لمنهج الله، معا لتوحيد الله، معا للا إله إلا الله. مش المفهوم هذا؟ فالله سبحانه وتعالى لما بيقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا إعلان البراءة الذي عملها من نبي الله إبراهيم، هذا يتم تجسيدها في موضوع الحج. نجي بعدين إلى موضوع التسليم. نلاحظ أنه في موضوع التسليم نبي الله إبراهيم، وهذا من الأشياء الذي تحرك العاطفة ويستشعروها اليوم الأب والأم بدقة، لما نبي الله إبراهيم قال لها الله سبحانه وتعالى أنه شل زوجتك، فإيش قال؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني فبيقول يا الله سبحانه وتعالى أنه أنت ترحمهم وترزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني أول نقطة للتسليم لما الله يقول لنبيه شل زوجتك وابنك الذي انتظرته يعني كم من السنين، وجي شلها في وادي لا زرع لا ثمر لا ناس لا حياة. يعني الفكرة بس لما نفكر فيها بنشعر أنها مرعبة، بنشعر أنها مخيفة. جاهل التسليم لله، ما معنى التسليم لأمر الله وجسده نبي الله إبراهيم؟ نجي للنقطة الثانية، كيف كان تسليم هاجر؟ هاجر اليوم هي كانت جزء من المشروع، مشروع التوحيد، مش كانت جزء من هذا المشروع،
0: مجرد تسليمها لنبي الله إبراهيم
1: يعني سلمت وقبلت. يعني إحنا اليوم بنلاحظ مشاكل الذرج جاقد أن يقولوها الجوف ولا يقولوها مدري إيش، مرة ما بترضش تنزل. ليش؟ لأنه بتشعر البيئة مختلفة، وللأمانة بتشعر بوحشة وفارقة أهلها. يعني وإحنا كلنا في حياة كلها يعني مدينة وهي حياة والناس موجودين، وما ذا بتشعر بالوحشة،
0: فما بالكم بالسيدة هاجر في
1: يعني
0: واد غير ذي زرع،
1: يعني صحراء خالية من كل شيء، امرأة ضعيفة مهما كان،
0: مع ذلك سلمت.
1: كيف كان التسليم؟ جاء بعدين نبي الله إبراهيم مرت عليه، يعني يقال بعض الروايات أنه من 20 سنة إلى 25 سنة، الرجل مفارق لزوجته وابنه، أول ما يجي مش الطبيعي أنه منتظر يعوض ابنه عن السنين الذي غاب فيها، هذا هو المتوقع. يوصل أيش يكون الخطابة مع ابنه؟ لما يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني من الصابرين. احنا منتظرين انه اب هذا الغايب ويوصل يقول لي اذبحك يا ابني. طيب جاي شوفي التسليم، التسليم من نبي الله ابراهيم لهذا الامر الالهي، ما بش مفاوضه، ما بش جدال، ما بش نقاش مع الله. جاي شوفي هذا الولد اسماعيل، قبل ما تشوفي اسماعيل طيب هاجر، يعني هي ام
0: صحيح
1: صبرت، ضحت، كيف كانت تربيتها لأبنائها. وهنا نرجع إلى نقطة، ماذا رسمت هاجر في عقل إسماعيل أن أبوه كل هذا السنين؟
0: من أجل أن
1: لما جاء
0: يأتي ويسلم لأبيه بهذا التسليم المطلق.
1: يعني نتخيل وإحنا كأمهات بنعيش هذا الجو، إن إسماعيل بيقول لها يمه ليش أبي مفلت لنا، بيشوف معاناة أمه.

0: يعني
1: كل شيء سيء.
0: أيوة يعني لما تجي تشعر أبوك مأمور، هو نبي مأمور،
1: يعني كان للسيدة هاجر دور كبير.
0: وهنا شوفي للأسف أنه كنا أحيانا بنسمع في المجتمع يتهموا إذا بامرأة أرملة وما عندهاش، يصفوها أني ما عندهاش القدرة أن تربي أبنائها مثلا. هنا نرجع إلى السيدة هاجر، هي كانت في مقام الأرملة اللي ما بيش معاها زوج. كيف أنتجت رجل أو الطفل
1: وحضرت نبي أيضا
0: بحجم إسماعيل؟ كيف استطاعت أن تغطي غياب نبي الله إبراهيم؟ طبعا في عوامل الله سبحانه وتعالى ساعدها، لأنه في بيئة بعدين اكتملت.
1: طيب أستاذ سماح، سنواصل في هذه النقطة إن شاء الله في حلقتنا القادمة. للأسف الوقت داهمنا في هذه الحلقة، ولكن المستمعين الأكارم سيكون لنا جزء ثاني لهذه الحلقة بإذن الله، لنكمل قصة سيدتنا هاجر عليها السلام، وكذلك نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل. طبعا تبقى المواسم الإيمانية نفحات ربانية تعيد ترتيب القلوب، توقظ في النفوس معاني الخير والوعي والانتماء لله. هذه الحلقة حاولنا نحن نرجعكم لله، وأيضا ندي لكم الطرق عشان تربوا أبنائكم وهم عندهم انتماء مطلق لله عز وجل. شكرا جزيلا لك أستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية. كذلك الشكر للمستمعين الأكارم، وأدعوكم لمتابعة حلقة الثلاثاء القادم لأنها ستكون مكملة لهذه الحلقة، ونكمل ما كنا قد بدأنا في قصة السيدة هاجر عليها السلام. شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كذلك من أراد أن يحمل هذه الحلقة ويسمعها من جديد، ما عليه إلا زيارة قناتنا على التليجرام أفاك إف إم وتحميل الحلقة. شكرا أيضا لمخرجة هذه الحلقة سوسن مجاهد، ودمتم في حمى الرحمن.

0: وقفة إعلانية. وقفة إعلانية. وقفة إعلانية.
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
7: سبفون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد

0: ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
1: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا ام هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
1: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
0: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: يحرقوا إسرائيل،
7: عشانوا يدمر إسرائيل،
8: يحرقوا والديهم حريق.
9: فوض
10: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد.
11: اقصف تلابيه
12: مزلزلك
13: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
14: يا إخواننا في محور المقاومة،
15: يا مجاهدين في سبيل الله،
16: من اليمن إلى العراق،
17: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري.
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.
5: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا بالحيل.

0: إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقافي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: وجهه. رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

المؤمنين بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك

لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك

أبرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد فللقوات المسلحة فللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على سمودهم في باش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاه الأطفال فحضورهم المقتدر في الجبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: حين يمنع النظام السعودي ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج، فإنه يجلب اللاهيات ويفتح أماكن الانحلال والفساد، وكل هذا بتوجيهات أمريكية صهيونية لهدم الإسلام وإذلال المسلمين. قرار منع الحج جريمة صهيونية.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله.

0: Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
1: عن بعد ودون اشتباك مباشر وبأقل تكلفة ممكنة وضمن استراتيجية العدو الشاملة سحقت غارات العدوان منشآت الوطن الاقتصادية والأعيان المدنية العامة والخاصة وأحدثت ضررا واسعا بقدرات اليمن الإنتاجية وسبل عيش المواطنين. في المقابل كان من الطبيعي اتجاه مؤسسات الدولة إلى بحث السبل التي من شأنها خفض مستوى تأثير حرب الاقتصاد، فاطلع القطاع الخاص من جهته بتقديم مقاربة حيادية تجنب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر والصدمات. مع ذلك لم تفلح دعوات وأنشطة القطاع الخاص في شيء، وظل الاقتصاد الوطني عرضة لرعونة العدوان التي بلغت ذروتها مع استهداف البنك المركزي اليمني وضرب حيادياته وتجربته التي شكلت نموذجا مناسبا للنأي بالاقتصاد عن الصراع. بالنسبة للقوى الثورية، شكل تحييد البنك قبل استهدافه إحدى الثوابت الهامة، وبعد الاستهداف همّاً يجب زحزحته عن الوطن والمواطن.
2: البنك كان يعمل بحيادية منذ بداية العدوان. حرصنا نحن كقوى في الداخل، سواء مؤسسات رسمية أو سواء قوى ثورية أو غيرها، حرصنا أن نترك له كامل الحرية ليعمل بكل حيادية، وعمل بكل حيادية. كان يوصل حتى مرتبات المنافقين والمرتزقة إلى تغز، إلى مارب، إلى عدن، إلى أبين، حتى حرس قصر المعاشيك وهم إلى جنب الغزاة، جنبا إلى جنب كان يوصل إليهم مرتباته.
1: في المقابل استخدم البنك كأداة حرب، ففقدت العملة الوطنية أكثر من نصف قيمتها، وارتفعت الأسعار ورمت بالطبقة الوسطى تحت سياط الفقر. ولم يكتف العدو بذلك، فكان استهداف ميناء الحديدة فصلا جديدا من فصول مؤامراته، غير أن القوى الوطنية أسقطت مزاعم العدو وذرائعه حيال ميناء الحديدة، وقبلت بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على الميناء بغية تثبيت آلية عملية لتوفير المرتبات.
2: المبعوث الأممي أتى إلى اليمن، قدم مبادرة بخصوص الميناء، تفاعلنا معها إيجابية. هذه المبادرة كانت قد قدمت من قبل في أيام ولد الشيخ. مع ذلك قبلنا بأن يكون للأمم المتحدة دور رقابي في نفس الميناء، ودور فني ولوجستي ومساعد في عمل الميناء. ولكن في النهاية الأعداء رفضوا هذه المبادرة بعد أن قدمها المبعوث الأممي إليهم، رفضوها. أضف إلى ذلك الذريعة الأخرى المتعلقة بمسألة الإيرادات، أن الإيرادات التي تأتي من الميناء بزعمهم يستفاد منها في الدفاع عن هذا البلد وفي التصدي للعدوان. نحن قلنا لا مانع عندنا أن تجمع الإيرادات التي تأتي من إيرادات الحديدة، يضاف إليها الإيرادات التي هي حق مستحق للشعب اليمني، إيرادات النفط، إيرادات الموانئ، الأموال التي طبعت في روسيا. تجمع كل هذه الأموال وتخصص لدفع المرتبات، تصرف برقابة من الأمم المتحدة وتأكد أنها جمعت للمرتبات وصرفت للمرتبات. قلنا للأمم المتحدة لا مانع عندنا من أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتأكد والرقابة على أن هذه الإيرادات من ميناء الحديدة ستجمع وتحفظ حصريا لصرف المرتبات.
1: اندمجت الحرب على العملة الوطنية مع الحصار الشامل على البلاد وتدمير البنى الإنتاجية. حيال ذلك وفي كل مرحلة كان قائد الثورة يطل مسكونا بوجع وهموم الشعب، فقدم مبادرة تحييد الاقتصاد.
2: نحن في هذا المقام ندعو أولا لتحييد الاقتصاد، وبالذات فيما يخص المرتبات والمواد الأساسية. حاضرون لأي تفاهمات تساعد على تحييد الاقتصاد، لما من شأنه ضمان أن المستفيد هو المواطن، ويمكن الوصول إذا هناك شيء من الإرادة ولو قليل من الإرادة من قبل تحالف العدوان أن يتفاهموا على إجراءات ضامنة، إجراءات تضمن أن لا يستغل أي طرف وألا يستفيد إلا المواطن بالدرجة الأولى.
1: وجدد طرحها غير مرة.
2: أنا أكرر اليوم مبادرتنا في الماضي نحو تحييد الاقتصاد.
1: التقطت مؤسسات الدولة المختلفة والقوى السياسية مبادرة تحييد الاقتصاد عن مجمل الصراع، وراكمت مواقفها الداعمة للمبادرة التي ينسكب همها على رفع المعاناة عن المواطن، وتضمن تدفق السلع الأساسية وصرف مرتبات موظفي الدولة.
3: ونحن في هذا الصدد لم ندخر جهدا ولن ندخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناة المواطن، سواء من خلال المبادرات السياسية والتعامل الإيجابي مع فكرة تحييد الاقتصاد التي أطلقها قائد الثورة.
1: قابلت قوى العدوان المبادرة بتصعيد، وتنوعت أساليب استهداف الاقتصاد الوطني، وشكل ذلك الرد الدائم على مقاربات القوى الوطنية ودعواتها لتحييد الاقتصاد التي أيدت من الأمم المتحدة باعتبار التحييد الوسيلة المثلى لمحاربة شبح المجاعة.
3: مجددا إلى تحييد الاقتصاد ووقف العبث به، وتتحمل قوى العدوان السعودي الأمريكي تبعات كل الإجراءات العبثية التي تقوم بها حكومة الارتزاق التي لا تأبه بحياة المواطن.
4: أعيقت كل تلك المحاولات وجاءت مصائد يعني مظاهر للتصعيد أكثر، تتمثل في الضغط على الصرافين والبنوك. يعني في الوقت اللي كنا في الفترة الماضية نحافظ على القطاع المصرفي أن يشتغل بمعزل يعني عن الضغوط السياسية، وبمعزل عن أطراف معينة حتى نحافظ على هذا القطاع من الانهيار، لأن انهياره سيؤدي إلى انهيار كل شيء.
1: توجت القوى الوطنية موقفها الأخلاقي والوطني تجاه الشعب اليمني بربط المفاوضات بإجراءات فورية تحسن الوضع الإنساني وتوقف استهداف الاقتصاد.
5: نحن ذهبنا من هنا ولدينا قرارنا الوطني. الوفد الذي سيأتي من الرياض ليس بيدها أي قرار، وهو يمثل دول العدوان.
6: احنا في الوفد الوطني حرصنا من قبل مجيئنا إلى هنا إلى السويد أن يكون الملف الاقتصادي بيد المختصين الفني، لأنه عندما تتحدث في المشكلة الاقتصادية لابد أن تتحدث بلغة الأركان. المختصين قطعوا شوط وجلسوا مع مكتب المبعوث، وهناك نتائج إيجابية.
7: حاضرين ببياناتهم، حاضرين بأوراقهم، حاضرين بكل الأفكار ومستحضرين. وقامت اللجنة الاقتصادية بتقديم عرض أمام سفراء الدول الدائمة العضوية لتقريبا نصف ساعة، كان من أفضل العروض التي قدمت عن وضع البنك منذ بدء الحرب والعدوان على اليمن حتى اللحظة.
1: في مشاورات السويد كان الملف الاقتصادي أهم أولويات الوفد الوطني، مع جهوزية كاملة لناحية الرؤى والدراسات والحلول التي يتوقف معها تدهور الاقتصاد الوطني وتتعافى بها العملة الوطنية، ويتم تحييد البنك المركزي وصرف الرواتب، ويجد القطاع المصرفي والتجاري الحماية اللازمة من تعسفات أدوات الاحتلال، وبما يؤدي إلى تدفق الإمدادات التجارية والنفطية بشكل طبيعي وفي ظل آلية تنسيق إدارة الهياكل المالية.
7: هم الأمم المتحدة قالوا صرف الرواتب مسؤولية الحكومة الأمريكية، قلنا ممتاز يصرفوا، هل منعناهم؟ حتى بالإرادة الموجودة لدينا فليصرف، قالوا لا نريد. حتى في هذه النقطة للعلم الأمم المتحدة رفضت أي دور. نحن طالبنا أن يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الجانب المالي في اليمن، تراقب الطرف الذي هنا والطرف الذي هنا. الأمم المتحدة رفضت هذا الدور.
8: لماذا رفضت الأمم المتحدة هذا الدور؟
7: لأنها تريد أن تتنصل عن أي مسؤوليات بعد 10 أيام 20 يوم لم تصرف الرواتب، وهي تريد أن تقول أنا لا أتحمل المسؤولية في هذا الجانب، وهناك حكومة اذهبوا إليها، والحكومة الأخرى هي لو بيدها أن تقطع عليك الماء والهواء لفعلت ذلك.
1: معركة ساخنة بين الهموم الشعبية التي مثلها الوفد الوطني وأجندات الاستعمار التي حملت بيادق الرياض.
4: كما تم الاتفاق على إيداع إيرادات الدولة، مختلف إيرادات الدولة من مختلف مصادرها من مختلف محافظاتها إلى البنك المركزي وفروعه، في حين هم كانوا مصرين إصرار شديد، وهذه نقطة الاختلاف الذي ظهرت جلية وقوية واللي كانت سبب في توتر النقاش. هم كانوا يريدوا أن يتم الإلزام بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مقره الرئيسي عدن، وهذا الأمر رفض ليس من باب التعنت، لأسباب يعني اعتبارية اعتبارات فنية.
1: رفض وفد الرياض وصفة الشفاء التي قدمها الوفد الوطني لحلحلة ملف الاقتصاد تنفيذا لإملاءات أعداء اليمن. في المحصلة أسقطت القوى الوطنية الذرائع المختلفة التي تبرر استهداف الوطني واقتصاده، وعبر الوفد الوطني عن انحياز كامل للشعب وهمومه، وما يزال الوفد ومن ورائه القوى الوطنية المناهضة للعدوان تضع في صلب اهتماماتها ومن خلال النوافذ المختلفة تحييد الاقتصاد الوطني.
9: إذا لم تحسن بعض الملفات هنا لا يعني أن انتهى العالم، لا بالعكس، هناك هي قلت لك مسألة كلمة أو كلمتين، جملة أو جملتين يتم الاتفاق عليها، وإن شاء الله بإذن الله بسلاسة حتى لو اليوم أو حتى خلال هذا الأسبوع يتم الاتفاق عليها، لأنه في النهاية هو لابد من اجتماع للفنيين المتخصصين لخلق آليات عمل، وهذه ستكون في الاجتماع القادم، يعني سواء وقعنا اليوم أو ما وقعنا اليوم، فبالتالي إن شاء الله الاجتماع القادم نخرج بنتائج إيجابية، ونحن متفائلين جدا ويعني وكذلك يعني متحمسين للعمل أكثر من أجل إنقاذ المواطن اليمني في النهاية، لأنه الوضع هو إنساني بامتياز، وتحييد الاقتصاد هو هدفنا، وتحييد الاقتصاد هو الذي سيجعل الحركة التجارية تتحرك والاستثمار يعود، ويجعل كذلك الأيدي العاملة فرص العمل تعود أيضا، كذلك يعني سنحد من البطالة، كذلك استقرار الأسعار الصرف، يعني تحديد الاقتصاد له أشياء كثيرة سأعكس على المواطن مباشرة.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مع الحجاج في التكبير والتلبية والطواف والسعي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: نقف وإياكم مع تلك المشاعر البهية والمناسك العظيمة.
1: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج مناسك الحج مع القاضي العلامة عبد الله الرعي. مناسك الحج من إخراج محمد علي هبة.
2: والآلاء الكرام هو الله يا الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

الحج معلو يقولوا الحج ولا بالفتح أو الكسر، يعني القصد لزيارة الشيء المعظم. وهل هناك أعظم من الكعبة المشرفة؟ وهل هناك في الدنيا من المساجد أعظم من المسجد الحرام ومسجد النبي؟ يكرمك الله بزيارة الكعبة وزيارة الحبيب المصطفى. على العموم، من وفقه الله وتوفق للذهاب لأداء مناسك الحج والعمر وزيارة النبي فيندب له أشياء قبل السفر وحال السفر، وهنا قبل السفر يثبت وصيته، قبل السفر يرد الحقوق يتخلص، ما يقبل إن شاء الله أبدا، يرد الحقوق. إذا هو ظالم لمكالفه يصير يتسامح، يسلم المواري في أهلها، ما عنفعك جهالك، أتحمل ما تضكش، يحملوك يعني 3 أكياس ترى، وكيف تتحمل تخلص ذنوبك وتزور أقاربك وتزور المقابر وتطلب المسامحة من الناس وتطلب منهم الدعاء وتسأل الله أن يكون الخليفة لك ولهم، ولا يجمع ذلك إلا الله، لأنه وهو معكم أينما كنتم، هو معك ومعهم، حافظ لك وحافظ لهم. وقالوا إذا كان على حج لنفسه يندب له أن يصلي 2 ركعة في المكان الذي سينطلق منه، إذا أخرج من البيت يفعل 2 ركعة ويعزم، وأنه سيصافي نفسه ويصلح أحواله ويعود بشخص آخر لا يفرط في الطاعة ولا يتجرأ على الرحمن بأي عصية ولا يؤذي أحد ولا يأخذ مال أحد ولا يقبل الرشاء، ويعني ملك على صورة آدم. وإذا كان هو متحجج مندوب يصير يفوتح لله فوق القبر ويأذن ويعزم قاصدا أنه سيحج عن فلان أو عن فلانة. هيبصروا بعض الناس بيقول هل يصح أن تحج المرء عن غيرها؟ قلنا النبي بيقول النساء شقائق الرجال، يصلح ما هو الإشكال، هي تأجي كما أنك تستأجر الرجل مثل الطبيب وتستأجر المرأة الطبيبة الصحية القابلة الذي بتولد إجارة طالما وقت حجت وهي عدلة وستأتي بالمناسك ما أتفرج، يصلح ولا حرج، سواء حجت لرجل أو حجت لمرأة، حجت لقريبها أو لغير قريبها، ما بيش قالك يفعلوا عد على يعني مبلغ معين ويشهد شاهدا ويتوكلوا على الله ويتصافوا يبصروا. هذا واحد يندب للإنسان أن يتخير الرفقاء، هناك أتيت لكم في الحلقة الأولى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدا، لا صراع لا خصاء، لا رفع أصوات، لا ضياع للأوقاء، لا قيل ولا قاء، يبصر لها الرفقة الذي يعينه ويعينهم على الذكر. قالوا يعني يتحسر ويتصاغر الشيطان، يقول هذا العبد أو هذا الإنسان أو هذا الآدمي ذاهب، أنا أريد أن أغويه حتى يدخل النار، وهو يذهب إلى رب العالمين فيتخلص من كل الذنوب. لا يضيع واحد، لا يظن أنه على ما بيقوله ماشي سياحة ولا هي عبادة، بل ما يحتاج دليل، كل العالم يعلم أن الحج أحد الأركان 5 أركان الإسلام، وهي دعوة الله على لسان إبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك أي من المضيف لكم رب العالمين، ويخرج بيدها اليمنى برجلها اليمنى ويتوكل على الله ويلازم الذكر. فإذا كان على الطيارة يشتي يحرم من بيته يصلح، يشتي يحرم من فوق الطيارة يصلح، لأنه فوق الطيارة بيبلغوا قبل ما يوصلوا جده وقبل ما يتعتوا هذا الميقات يسموا يحرم، وبعضهم بيلبس ويحرم لو ما يقرب. الإحرام هو إنشاء النية بالقلب ويندب اللفظ، بل مندوب مسنون اللفظ حتى يسمع الرفيق. لكن قالوا وإذا الذي هو في بر الذي عايزه من جهة اليمن بيوقفوا فيه لملم
الذي بيجاه من جهة العراق ذات عر، والذي بيجاه من جهة نجد يعني صلاة الطائف وادي السيل وهكذا، والجحف ميقات أهل الشام، الجهات تم جاء منها جاء في المسألة. بعض أنها يعني زيارة النبي قبل الحج بيسير للمدينة يخضع ما بيش عليه ولو تعدى الحرم، لأنه ما شو قاصد دخول الحرم المكي، هو قاصد دخول الحرم المدني ما بيش عليه. وبعد ما يزور النبي وسيأتي إلى المكة بيحرم من أبيار الإمام علي، ألا بيحرم منها النبي من ذي الحليفة اسمها ميقات أهل المدينة، ومن جاء من جاء ما بيش قالك، ما بيش قالك ولا بكلك أبدا. زيارة النبي قبل أو بعد كلها زيارة، يعني كنش نقول للمن مدري ما هو، أنت قاصد زيارة النبي خلاص قبل أو بعد الفضيلة. لكن إذا أنت أدخل الحرم المكي وصلت الميقاء كيف؟ الذي في البر والذي في الجو ما سروا يندب للذي أي حرم، يقسقس أظافره، زيل الشعر الزايد، يغتسل، يتحمم، دريتو. ويندب قالوا لمن وصل وقت فريضة أن يصلي الفريضة وقد اغتسل وتوضى أن ينشئ الحج يحرم، وإذا كان على الطيارة يصلي على الحال إذا هو متوضي ويحرم، واللي ما شو متوضي ومندو ما بنقولش واجب مندو يحرم بعد فريضة أو بعد ركعتين. طيب فإذا جاء وما شو وقت فريضة يصلي ركعتين نافلة ويحرم، نعم من الله هيبسروا. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأعزاء، كنتم مع برنامج مناسك الحج عبر أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
1: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: وعود.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده. ولا
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك.

مصحة السرطان. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا، حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاخرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن الاستعمار لا يتورع عن استخدام الدعاية الباطلة وتحريف الحقائق لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها لتحقيقا لأهداف سياسية. الإنجليز ومن خلال عملائهم روجوا لابن سعود بأن الحجاج اليمنيين ليسوا حجاجا بل قوات عسكرية متنكرة لإنجاد الشريح حسين. ابن سعود طبعا حاول أن تروج عنده هذه الدعاية، بل وبعد أن تأكد من أنهم مجرد حجاج استمر في التطبيق وفي الإيقاع بأولئك الحجاج، رغم أنه عرف هو وولاته وعماله في المنطقة في عسير أنهم كانوا عزلا بلا سلاح وكانوا حجاجا بشكل واضح، لكنه أراد أيضا أن يصدق هذا الزعم وهذا الترويج، أولا خدمة لما تريده بريطانيا، ثانيا لكي يحقق هو أهدافه السياسية الخاصة، ولكي أيضا يكسب الثقة من البريطانيين بارتكاب هذه المجزرة. هذه الدعاية الكاذبة كانت كافية لإصدار أمر إبادة 3000 إنسان. الدرس اليوم أنه لا يجوز أن نصدق الروايات الرسمية للعدو عن ضحاياه. حينما يعلن العدو السعودي أو الأمريكي أو الإماراتي ويقول بأنه يقدم رواية معينة خاصة عن عدوه، لا نصدقه، لا يجوز أن نصدقه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كما قال الله سبحانه وتعالى. غالبا ما يتم اتهام الضحايا بأنهم إرهابيون، قوات معادية، وأنهم كذا لتبرير قتلهم طبعا. ولذلك لابد من التحقق من الحقائق بأنفسنا، وأنه واجب، هذا واجب قبل أن نصدر أي حكم. الدرس الثاني أن القوى الاستعمارية الكبرى تخلق الصراعات الحدودية والفتن بين الدول لتخدم أجندتها وتشتت أعداءها. لاحظنا كيف أن بريطانيا أرادت معاقبة الإمام يحيى لأنه كان الحاكم العربي الوحيد العصي على التطويع، دفعت ابن سعود لقتل حجاجة حتى تضعفه أمام شعبه، وحتى تدخل الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني، وحتى توصل إليهم رسالة التوحش التي كان يجيد استخدامها ابن سعود، وعلى ضوئها استطاع أن يفرض نفوذه على كل الجزيرة العربية ما عدا اليمن، مما حول النظر الإمام من تحرير عدن إلى صراع شمالي مع السعودية. هذا الدرس ينطبق اليوم عندما نرى القوى الغربية الاستكبارية تشعل صراعات حدودية وطائفية في العالم الإسلامي، بين اليمن والسعودية، بين الدول العربية وإيران، بين تركيا وسوريا، بين دول الخليج بعضهم، لتبقي هذه الدول منشغلة عن قضاياها المركزية وأولها قضية فلسطين والأقصى. الدرس الثالث أن بعض المثقفين والرحالة والمفكرين يحملون أقنعة النصح والوحدة بينما هم يعملون كأجنحة استخبارية للاستعمار. رأينا كيف أن الرحالة أمين الريحاني الذي يجب أن نضع أمامه عددا من علامات الاستفهام والاستشكال، كيف أنه لعب دورا مزدوجا ومشبوها حقيقة، حيث حمل مشروع اتفاقية التحالف بين اليمن والحجاز تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا، في الوقت نفسه سرب التفاصيل لبريطانيا وابن سعود. ورأينا كيف أنه أقام في حضرة ابن سعود وكتب كتابا يمجده، ولعل الخطة كلها كانت هكذا، بريطانية لدفع البلدين للاقتتال وإيجاد العداوة بين المسلمين، ثم انساق ابن سعود لهذه الخطة بعد أن انساق ابن سعود لهذه الخطة بعد أن عرف أنه ليس هناك جيش وأنه ليس هناك أي شيء، وإنما انساق لها واستمر في تطبيقها لكي يحقق رغبة كما قلنا بريطانيا، وكذلك ليحقق الأهداف السياسية الخاصة به هو. والدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بشعارات المثقفين وادعي الوحدة، بعضهم يعمل لصالح القوى الكبرى حتى لو حمل جنسية أمريكية أو غربية. وأمين ريحاني كان يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وكان له علاقات قوية بالاستخبارات البريطانية. إن النخبة الوطنية الحقيقية هي من تضع مصلحة أمتها فوق أي إغراء مادي أو معنوي. الدرس الرابع أن الجريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير الروايات، ومن يحاول تبرئة المجرمين بعد عقود من الزمن هو شريك في إدامة الظلم. بعض المؤرخين والكتاب يحاولون تبرئة ساحة عبد العزيز من جريمة تنومة بحجة أنه لم يعلم أو أن الإخوان هم من فعلوها بمفردهم، رغم أن الدلائل تشير إلى أن خبر المعاهدة وصل إليه وأمر بإبادتهم. والدرس الذي يمكن أن نستفيده أنه في كل جريمة كبرى سيظهر من يدافع عن المجرمين بحجج واهية، سواء بدافع المال أو الخوف أو التبعية السياسية أو الحاجة الاجتماعية أو نحو ذلك. ولهذا على الباحثين والصحفيين كشف هؤلاء المدافعين وعدم السماح بتبرئة الجلادين تحت أي ظرف أو أي مبرر. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا كان جنود بن سعود في تنومة يتنادون فيما بينهم ويقولون اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك، وهم يذبحون حجاجنا العزل الذين كانوا يلبون نداء الله سبحانه وتعالى. وسألنا أيضا وقلنا كيف تحول التكفير من فكرة عقدية إلى مبرر لارتكاب مجازر جماعية بحق المسلمين عبر التاريخ، وما العلاقة بين الفكر التكفيري القديم وظهور الجماعات العنيفة المعاصرة مثل القاعدة وداعش. وسألنا أيضا وقلنا ما الفرق العقائدي، ما هو الفرق العقائدي بين وصف الوهابين الحجاج اليمنيين في تنومة بأنهم مشركون وصف النظام السعودي وعلماء بلاطه لليمنيين اليوم منذ 2015 وإلى اليوم بأنهم مجوس وأنهم روافض، تبريرا لجرائم الإبادة التي ارتكبوها ويرتكبونها بحق اليمنيين. والواقع أن من المعروف أن الوهابية تكفر جميع المسلمين سنة وشيعة، تعتبر الجميع مشركين وضالين ومنحرفين ومبتدعين، ويمكن لأحدهم بأي تبرير تافه أن يتجرع على ارتكاب قتل هذا المخالف له أيا كان ذلك المخالف. لماذا؟ إنها مدرسة قرن الشيطان التي بها الفساد والزلازل والفتن، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إنه التكفير الذي أنتج هذه الجماعات العنفية، بدءا بالإخوان أهل الهجر وانتهاءا بالقاعدة وداعش في عصرنا. وكان من الصعب أن نتصور أن التكفير سبب الرئيس في ارتكاب جرائم إبادة على ذلك النحو المتوحش وقتل جماعي عجيب. حتى رأينا بأم عيوننا هؤلاء الإرهابيين التكفيريين وهم يقتلون مخالفيهم بشكل بشع وفظيع، تفجيرا واغتيالا وحرقا وغرقا وبجميع الوسائل وإغراقا وبجميع الوسائل والأساليب التي لا تخطر إلا على بال الشيطان وأوليائه. وها هم منذ سنوات عديدة من عدوانهم على اليمن لا يزالون يقتلون اليمنيين بطائراتهم بصواريخهم، يعني خلال العدوان السعودي على اليمن منذ 2015 قتلوا يمنيين بطوائرهم صواريخهم بشكل بشع وفظيع وبشكل جماعي وبتبريرات تافهة وسخيفة وشيطانية. قصفوا صالات الأعراس وصالات الأحزان، صالات العزاء، قصفوا الأسواق، قصفوا المدن، قصفوا بشكل بشع، مما يدل على أن نزعة التكفير الوهابية الاستباحية لا تزال معشعشة في أذهانهم. إن السبب العقائدي وهو تكفير مخالفيهم في الدين والمذهب والطائفة هو الباعث لهم على استباحة دماء مخالفيهم، وهذا ليس في أهل عصرنا منهم فقط، بل فيهم منذ أول يوم وجدت فيه الوهابية. فلقد مات قامت حركتهم على أساس العنف الدموي وتميزت بالشراسة والوحشية. لم يكن أولئك الوهابيون يخضعون لقانون أخلاقي أو ديني، من قتل النساء والأطفال إلى قطع الرؤوس، رؤوس الأسرى، إلى الغدر ونقض العهود والمواثيق، إلى التقلب في المواقف وموالاة الأمم الغالبة. هذا محمد حامد الفكي وهو من المتحمسين للوهابية، يشيد بمجزرة أوقعها الوهابيون في مدينة كربلاء العراقية، وأشاد بدورهم وسماهم جند الإسلام، جند الإسلام الوهابيين طبعا. قال في كتابه أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة العرب وغيرها، يقول: توجه سعود في ذي القعدة في سنة 1216 هجرية 1801 ميلادية بجموع كثيرة إلى العراق، فكانت وقعة هائلة وكانت مذبحة عظيمة سالت فيها الدماء أنهارا. خرج منها سعود وجيشه ظافرين ودخل كربلاء وهدم القبة العظيمة، القبة التي على الإمام الحسين عليه السلام. يفتخر هذا الرجل الوهابي بأن القبة هدمت، قال: وهدم القبة العظيمة بل الوثن الأكبر. كافأه الله بما يستحق. ولا يختلف هذا عن عدد كبير من المجازر التي ارتكبها الوهابيون في نجد وفي الحجاز وفي اليمن فيما مضى وفي عصرنا هذا. وفيما مضى كانت لهم غزوات إلى عرب شرق الأردن، إلى عرب شرق الأردن، وكذلك غزوهم ضد أهل العراق، وقد تابعوا عليهم الغزو والقتل والنهب. لماذا كل هذا؟ كل ذلك بسبب تكفيرهم لأولئك المسلمين الآخرين. وهذا يبين لنا أن جزءا من الدوافع التي اقتضت تطهير وإبادة حجاجنا في تنومة كانت دوافع تكفيرية، لكن هذه الدوافع التكفيرية كانت موجودة عند الأدوات التكفيرية التي نفذت المجزرة الغطغط هؤلاء. ولهذا فقد علل الرئيس الأسبق القاضي عبد الرحمن بن يحيى بن محمد الأرياني أن جنود بن سعود قتلوا الحجاج في تنومة بسبب أنهم مشركون في نظرهم، وذكر أنهم كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين: اقتلوا المشرك، أي اقتلوا المشرك. ذكر القاضي العلامة الأرياني هذا الكلام الرئيس الأسبق في مقدمة كتاب أبيه التي قدمها لكتاب أبيه هداية المستبصرين بشرح عتة الحصن الحصين، وكتبها في عام 1976 ميلادية، طبعا بعد أن خرج من اليمن واستقر به المقام في سوريا. بعد هذه المجزرة، وطبعا عندما تكلم عن هذا الموضوع القاضي الإرياني هو كان يعلل أو يفسر أو يعطي السبب الذي حدا بوالدي العلامة الكبير يحيى بن محمد، يحيى بن محمد الإرياني، في إطلاق القصيدة التي ستأتي إن شاء الله، القصيدة الرائعة التي يبتدئها وتتحدث عن القضية، قالها القاضي يحيى بن محمد والد الرئيس بعد وقوع المجزرة مباشرة، وقال فيها: جنيت على الإسلام يا ابن سعودي جناية ذي كفر به وجحودي، جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورودي. فالقاضي الإرياني الرئيس الأسبق يذكر السبب الذي حدا بوالده أن يقول هذه القصيدة، وأنها ارتكاب جيش بن سعود لمجزرة الحجاج في تنومة، وأن أنهم كانوا يعتبرونهم كفارا مشركين. بعد المجزرة اعتذر السياسيون السعوديون بأن من ارتكب المجزرة هم فريق من البدو، يقال لهم الغطغط، وتصفهم طبعا سيرة الإمام يحيى بأنهم ممن يكفرون أهل القبلة. وعندما نراجع هذا الاسم نجد أنه اسم هجرة قبيلة عتيبة النجدية، والتي مر ذكرها طبعا في الحلقات الماضية، وشاركت في السيطرة على الطائف ومكة وجدة والمدينة وحائل والجوف، وارتكبت فيها كثيرا من الفظائع والجرائم البشعة. على كل حال، اليمنيون في حينها عرفوا أن السبب الباعث لهذه الجريمة هو الانحراف العقائدي والفكري عند هؤلاء الوهابيين بتكفيرهم للحجاج ولأهل القبلة واعتقادهم حل دمائهم، كما كان عليه الخوارج من أهل النهروان، وكانت عليه أيضا كان عليه الأمويون والعباسيون، حيث كانوا يرتكبون مثل هذه المجازر بحق مخالفيهم. وهذا الأمر هو الذي فاضت به قصائد كثير من رجالات ذلك العصر وعلمائه وأدبائه، مثلا قصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري المتوفى في عام 1364 هجرية، قصيدة القاضي العلامة يحيى بن محمد الإرياني المتوفى في عام 1362 هجرية والد الرئيس الأسبق وقد ذكرناها، كذلك قصيدة العلامة القاضي محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية. سببية التكفير أيضا هي الأمر الذي لمحت إليه الوثائق البريطانية حول ذات الموضوع. طبعا كان هناك وثيقتان تقريبا صدرت في القاهرة في 18 يوليو 1923 ميلادية، ونشرت في التايمز بتاريخ 19 يوليو 1923 ميلادية. هذه الوثائق البريطانية تتحدث عندما أوسعت وذكرت مجزرة تنومة، فأوسعت الحديث عن تكفير الوهابيين للمسلمين وتشددهم في مسائل مختلفة. لم يعد تصديق هذا الأمر صعبا على اليمنيين اليوم، عندما نقول بأن السبب الذي حدا بأولئك التكفيرين إلى أن يرتكبوا مثل تلك المجزرة تنفيذا لأوامر سياسية من ابن سعود ومن أوليائه بريطانيا الإنجليز؟ هذا ما عاد صعبا أن نصدق مثل هذا الكلام، حيث رأينا فتاوى علماء الوهابية ومفتيهم باستباحة دمائنا. ألم نرى هذا أيها اليمنيون وأيتها اليمنيات؟ منذ مارس 2015 ميلادية برروا المجازر التي ارتكبوها بحقنا بأننا مجوس وأننا روافض ومشركون وإلى آخره، وأنه يجب أن يحرقونا وأن يبيدونا الشيلات، الفتاوى، الخطب التي أطلقها المثقفون السعوديون وكذلك علماء البلاط السعوديين والدعاة الذين يدعون على في أطراف أو في في في بلاط بن سعود. ولهذا شنوا حربا كبيرة، حرب إبادة عسكرية واقتصادية على اليمن واليمنيين بلا هوادة. بالنسبة لقيادة مملكة قرن الشيطان في الماضي وفي الحاضر، استخدموا هذا التكفيل للاستهلاك الداخلي الحافز لعلماء البلاط وأوليائهم إلى تشجيع العدوان ودعمه ودفعه، وبالتالي فهو غطاء لأسباب حقيقية أخرى. السبب الحقيقي عند الملك السعودي، عند السلطان السعودي وعند بريطانيا سبب سياسي، لكن استخدموا السبب العقائدي التكفيري ليحركوا هؤلاء الذين صاروا كتلا من الحقد والبغضاء والكراهية لكل من هو آخر بالنسبة لعقيدتهم التكفيرية، وذلك بالجزم أنهم يعتقدون أنهم أبعد ما يكونون عن التدين حتى ولو كان خاطئا. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنوم. أولهم الشهيد عبده علي حسين ناصر، كان عمره حوالي 40 عاما، من حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبده علي عبده الطبش، عمره تقريبا 38 عاما، من الزعلاء، من صعفان، مديرية حراز محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عزيز بن عبد الله بن عبد العزيز النصيري، من قرية المشاخرة، عزلة النصرة، زراجة، مديرية زراجة الحدا، ذمار، محافظة ذمار. هذا الرجل حاول ابنه وولده محمد أن يلحق به وأن يبحث عنه بعد حوالي 12 سنة للبحث عنه، ولكنه فقد هو الآخر بعده. أيضا الشهيد عزيز بن محمد عزيز، من درب عسكر، من بني إسحام، من خولان، خولان العالية، خولان بن عامر، خولان العالية، خولان الطيال. أيضا الشهيد علي بن أحسن بن سعد القاهرة، من قرية نعام، عزلة بني عمرو، ناحية العر، الحيمة الداخلية، محافظة صنعاء. كان عمره عند استشهاده في الخمسينيات، في الخمسينات، يعني عمره حوالي في الخمسينات، 50 51 52، وكان مزارعا وجيها في مجتمعه يمارس التجارة. استشهد بحوزته حوالي 600 ريال فرنسي، كانت بقصد التجارة، طبعا لم يعد منها شيء. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: لماذا أصبحت بضائع الحجاج اليمنيين من البن والزبيب والفرنسي أحل من ماء زمزم عند الوهابيين حتى استباحوا دماءهم ونهبوا كل ما يملكون؟ 2. السؤال الثاني: كم تقدر قيمة المنهوبات من الحجاج العزل المغدورين؟ ولماذا أعاد ابن سعود بعضها لاحقا وامتنع عن رد البقية وهي الأعظم والأكثر؟ 3. لماذا شكلت حالة الحجاج السلمية وكونهم عزلا عاملا حاسما في جرأة المعتدين على إبادتهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائما السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهور الإسلامي الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: وقفة إعلانية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي. عمرك فات لهوا ونصف
1: النصف ضيعه الفوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعين أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم،
2: أبقاكم الله.
1: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288820888 للاتصال وأيضا للرسائل، و7239900 أيضا للاتصال وللرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات. نعم مرحبا. ألو. ألو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أيوة ما بالله، عندي سؤال، قلت سوي سبري ابن 15 يعني يضحوا به
2: الكبش.
3: أيوة.
2: لا المذهب ما بالله ما تم له عام.
3: أيوة، وزوجي يعني معي سؤال ثاني، زوجي بجلس يحرم ويطلق واصل،
2: كل ما حنث تقع طلقه.
3: ايوه يعني بجلس يحرم ويطلق، ما نفعل ما نسبر وفعل هذه الشغله.
2: كل ما حلف على حاجه وما فعلها تقع طلقه.
3: يلا اسلم.
1: في امان. ستقول النبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم نكمل الرساله ونجيب على الاتصال. مع بنات غير فاطمة هل زوجهن قبل أو مع الوحي بناس أو بناس مشركين؟
2: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه بنات غير فاطمة عليها السلام، و منهن ثنتين كنا مع ابناء أبي لهب، وطلقوهن لأجل يضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحريم المشركات هو نزل متأخر، تحريم زواج المشركين.
1: نعم. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
4: معانا سؤال.
1: تفضل.
4: هل يجوز يا شيخ أن يشق القرآن واصل يعني يشكلون في
2: الميكروفونات،
4: يعني الميكروفونات في
2: القرية تعال جامعة؟ ما فهمت وش يعني؟
4: يعني يشكل بالحق واصل ليل ونهار، الميكروفونات كبير في القرية.
2: ليش؟
4: ها؟
2: لماذا؟
4: قال هكذا على سب أنه لا يشكل هكذا واصل مريض.
2: لا ما يجوز.
4: هو يجوز لا يعني يجوز.
2: إذا هو مريض يصير يعالجه. إذا هو مريض يصير يعالجه.
4: هو مريض بيقول هو مريض، لكن بيشكل قرآن واصل الليل ونهار وهو شقال.
2: يشكل له هو.
4: يشكل بالميكروفونات يعني القرية كلها.
2: ما يجوز.
4: ما يجوز.
2: ما يجوز وهو مستمر ليل ونهار أذى.
4: حتى يشتغل أذى.
2: تمام.
4: صحيح.
1: تفضل.
4: هل يجوز اننا يعني امتلك اثنين المصاحف في البيت، يعني بقرا من واحد وواحد ما بقرا شيء منه؟
2: ايوه يجوز.
4: يجوز.
2: نعم.
1: سؤال اخر.
4: شكرا.
1: في امان الله. سؤال اخر. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: يا شيخ، احنا ما واحد يحلف باليمين حرم ناسه حماسي، واحد يصير رجع
2: يحلف باليمين ما هو بعدها حرام، يحلف باليمين ما هو قلتي بعدها
5: مثلا، كما واحد يحلف يقول حرام ماشي ويسي ورجع تقول والله ما صار له، قلت لي حق الكفار ترى هذا حق الكفار، هل دمتك بهالكفار؟ هل جبتيها خير ولا تاخذها؟
2: لا ما بش تاكلها، لا ضروري توزع الكفارة لعشرة مساكين.
5: الكفارة،
2: الكفارة الواحدة ضروري تتوزع لعشرة مساكين.
5: واحد عندنا
2: مرتفع. ايش
5: متزوج بثنتين
2: هي،
5: وبعد واحد معها تلفون وقتهم ما بش على أوله خصمة فيها، والثاني يعني خالج لها معها اختها تلفون أنا هلا عن زوجها قد تطلع على هذا وبناتها
2: وهو مانع لهن من التلفونات كلهن. ها
5: ماشي، لو الثاني معها تلفون ولا ولا ما أعرف شو يصير لها تلفون من مرة
2: ورجع من هذي معها تلفون بسر.
5: الحين اللي معها تلفون ولا آخر هذي الزوج بها الآخرة ولا ولا ما بتعلهاش تلفون.
2: وايش السؤال؟
5: ها؟
2: ايش السؤال؟
5: انا قلت لك واحد متزوج بثنتين.
2: قد سمعت القصة لكن ايش المسألة؟ ايش الذي تشتغل تسألين منه؟
5: هذا التلفون هذا ما بشو معاها اختها تلفون، هو حرام؟
2: نعم مش هو حرام.
5: تمام.
1: سؤال اخر؟
5: سريع تمر، وبعدين اخي لقاهم في الحج يعني بالزلط وانا عاملهم، اذا شنطه غير الشنطه حقهم. سأل ما عاد حس قلم بشنبه كم
2: تبي كفارة؟ إذا يأس يتصدق بقيمتها على نية صاحبها.
5: أني كم تبي ضرب؟
2: قيمتها.
5: قيمتها؟
2: أيه.
5: أني ما عاد دواء ما أحسن وما بسباس ما كل شيء داخله.
2: إيش؟
5: ما عاد دواء ما قاضي داخله بسباس فمن كل شيء داخله جلس على ما.
2: هذا الشنطة الذي لقيوها وما هم دارين حق من هي.
5: أيوة.
2: إذا يأسوا من صاحبها يتصدقوا بقيمتها.
5: يتصدقوا بقيمتها. كم كان كم أدينا؟
2: كم أديتوا؟
5: تمام. أخواتي كنا فوقوا من السعودي وإحنا قلنا نسيكم أدردنا نشي نسألكم وقال لك الله بيسريع تمر لا عاد يصلح يعني لا يجي عند القراش عند خساع القراش وقالوا نجازه.
2: إيش إيش؟
5: اللي قالوا يسريع تمر
2: ماله؟
5: يعني يجي عند البقر
2: عند ما يرجع.
5: أي واحد ما يرجع من الله أمره
2: يقول لك الله يصير عين ما اشتى.
5: ها؟
2: يصير عين ما يشتي.
5: يعني إيش ما يقولوا خساع البقر هي نجس ولا عاد؟
2: لا لا مش هو نجس ولا هو صدق
5: والله خير.
1: في أمان الله.
5: مع السلامة.
1: سؤال مرحبا.
6: سؤال.
1: السلام.
6: مساء الخير.
1: حياكم الله.
6: الله يحييك. ما قلت معنا أستاذ أرشيس ذهبي الله يرحمه عدو مكسير لضع مفعل لي الأرض بذهبي.
2: فعل ما؟
1: فعل إيش؟
6: فعل الأرض، الأرض حق ذهبي وقيت ذهبي مفعل لي بحق يلزها.
2: أها.
6: بذيها نساء سنسان منشان عمل فيها.
1: وإيش؟ بعدين بعدين إيش؟ ليش 30 سنة من عند إيش؟
6: من حين جايت
2: الذهب لعبي وعملت بأرضية وذل الحين أبيت وفا في رمضان تيالي فتا وذل الحين خطوي والدك منك في حياته فالبيع صحيح ولا لهم أي حق.
6: قلت بصنع يا أخي قلتها هي قلت فعلها عند الشيخ قديس محمد أبوابي مفصل فيها وشه قلت أبدا ما معك لا قيمة ذهبك وخبزك من باقي الأرض.
2: مش هو صدق؟
6: يا الله سلام الله قيمة الأرض.
1: في أمان الله.
6: يلا مع السلامة.
1: مع السلامة. ذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228888 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. نعم رسالة تقول فضيلة العلامة هل يجوز للمرأة أن تدخل مسجد للنساء وهي حائض للضرورة وما حكم من تدخل؟
2: لا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد سواء كان مسجد نساء أو مسجد رجال ما دام مبني على أساس أنه مسجد وموضوع للصلاة فلا يجوز لها دخول في أي حال من الأحوال حتى تطهر.
1: واللي دخلت إيش حكمها؟
2: تتوب إلى الله عز وجل، ارتكب الذنب وعليها التوبة.
7: نعم. صار مرحبا. نعم. تفضل.
8: هلا.
2: هل ماذا؟
8: هل مثلا في النوم بنجاسة هل يفصلها؟
2: يعني إذا احتلم الإنسان وهو نائم فإذا خرج منه مني فعليه أن يغتسل، واضح؟
7: سؤال آخر.
8: والنسيان محمد صلي وأنت ناسي بلا وضوء هل جاهز؟
2: لا ما يجوز.
8: والخطأ بعد الجماعة هل يستخدم وضوء؟
2: إيش؟
7: الايش؟
8: الخطا بعد الجمال، المشي بعد الجمال يستخدمه.
2: وش الخطا بعد الجمال؟ وش يعني؟
8: لا يقول انه اللي يخطي بعد الجمال يستخدمه، ما تظلي.
2: حنير كفاق الجمال او ايش قصدك؟
8: ايوه.
7: ايش يعني بيخطا فوقه بيطلع فوقه ولا ايش ما هو؟
8: ياخذ لي همه تمشي.
7: تمشي مع جمال تقود جمال.
8: انا كيف بعد يستخدمه ما تظلي؟
2: لا ما يفسخ الوضوء.
7: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم. انقطع الاتصال. نعم اتصال آخر. يا مرحبا.
9: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
9: واحد قد لاحقها مصب يعني يا شيخ وتبقى مع بلاد زواج به، هل يصلح يتزوج به؟
2: لا ما يصلح.
9: يعني بتقول هي ماشية تتزوج إلا تتلاحقه واصل
2: تلاحقه؟
9: أيوة شي ما تتزوج إلا هذا
2: يصير صلاة دكتور نفسي ويدي له إبر وإن شاء الله ما عاد يبزر من صبيان ولا شيء.
9: يا الله يا شيخ بعض الباء الدوري يعني لو ما تجيك أسبوع بعضهم بعضهم يصلي له ما قد خرجتني شطارة البيضة، هل يصلح تصلي؟
2: إذا قد نقيت من الدم فنعم يجوز لها أن تصلي.
9: أصبع تخبط فيها
2: ها؟
9: ذات حين طيرها وذات حين نابش ولو قدستك على سبوء
2: متى ما مشي مشي مشي ضروري الطهرة، إذا قد نقيت من الدم فتصلي.
9: تمام.
7: في أمان الله.
9: مع السلامة.
7: سؤال مرحبا. نعم.
10: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
10: يا أخي أمي ما برت الدار ولا إذا حاجة إذا سبرت تديها أختي.
2: نذرت بايش؟
10: نذرت
2: لمن؟
10: لحاجة إذا سافرت.
2: نذرت بماء لمن؟ للفقراء ولا لمن؟
10: بحال باقبة لا أيوة
2: سابر أيوة إيش سبر تديها لأختك
10: يا أخلا
7: يا مالا. اتصال مرحبا. نعم انقطع الاتصال. اتصال آخر مرحبا. نعم
2: الله يعافيك.
7: ارفع صوتك تفضل.
11: الجمعة مباركة
7: الجميع.
11: معنا حفرية في وسط قبصي.
2: وسط واش؟
11: وسط قبصي حفروها الولي وفعلوا السبي.
2: تمام غلق الرادي
11: فعلوا السبي.
2: ايوه
11: بعد ما فعلوا السبي
2: تفعلوا هاش؟ تفعلوه ما صوتك بعيد ما مدري وش بتقول.
11: تفعل النقلية هو جايز.
2: ما فهمت وش يعني
7: ما نقلية.
11: ما نسكب لنا ومن الجواز ونضل عم نطلع والجات والعناد
2: مستغرب. ها انتو حقكم الخاص.
11: لا حق وفعلوها الولي في سبيل.
2: فعلوها الأولين سبيل والذي يستعملوها الآن منهم.
11: احنا جداد جينا فعلوا على النقل
2: هم فعلوا السبيل للقرية. فعلوا السبيل للزراعة.
11: ايوه
2: ما بش سبيل للزراعة
11: لا نستخدمه احنا
2: يا اخي قوة ذا الحين الاولين فعلوا السبيل لمن؟
11: فعلوا السبيل حقا لك للمواشي للغنم للبقر
2: ما بالله دولكم غيره
11: نحلل ضروري ما نحتاجش.
2: ايوه
11: هات سؤال اخر لو سمحت.
2: تفضل.
11: الذر اكثر هم حتى يجرم حتى الجيش
2: الما؟
11: ذر حمري جاي
2: مالهم؟
11: في جنب الطيجان حق البيوت
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
12: ما هو السر؟
2: لا أدري.
12: يا شكرا
2: يا شيخ. يا مالا.
7: اتصال. نعم مرحبا.
13: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
13: اليقطين شو اليقطين؟ هل هو الدب هذاك اللي يجي مدور على الرقبة؟
2: ايه.
13: ولا الدب هذاك اللي يجي طويل ومخطط؟
2: الدب الكبار ذاك
13: اللي يجي مع رقبة.
2: الذي يجي ما؟
13: مع رقبة.
2: لا الكبير الكبير ذاك الكبير الذي هو مثل البطيخ.
13: هذا
2: يجي
13: البطيخ هذا يجي الحباب الطويل هذا.
2: ايه.
13: يعني مش اللي مع الدبر مع رقبة.
2: والله ما ندري ما هو الرقبة. المهم الدب هو الدب الذي بيسموه دب هذا الحين بيسموه هو البطيخ.
13: ما يعني تقول كذا من طالع.
7: سؤال آخر؟
13: سؤال آخر ورقة الكتب الذي زموني بعد الفرقان أن الأرض الفاعدة دون الصالحين.
2: والله بدري لا تقول.
13: ها؟
7: ايش هو؟
2: ولقد كتبنا في الذكر ولقد
13: كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
2: ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين.
7: ايش السؤال؟
13: ايش
2: تفسيرها؟ أن الأرض سيرثها الطيبون.
13: الطيبون؟
2: أيوه.
13: أشكو أشكو.
7: في أمال. اتصال مرحبا.
14: ألو.
7: نعم.
14: السلام عليكم يا شيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
14: جمعة مباركة.
2: الجميع.
14: يمكن نسأل.
2: ألو.
14: معانا هذه باع يعني مساحات لبن من الأرض. سمعت. الواحد يعني باع صحيح.
2: سواء.
14: وأخي الأكبر موجود. وأنا كنت ما شمشي موجود لما بعدين كنت مقترب رجعت من غربة وبعدين جيت خارج تلا. اللبنة هذه يعني اشتريتها شراء.
2: ايوه.
14: وضي على قيد الحياة. سمعت. وضي على قيد الحياة وعندما توفي بي اوصى ان اللبنة الذي خارجها ولدي فلان بفلان صارت من كله كونه اشتريها من جيبها الخاصة. هل الوصية صحيحة ولا باطلة؟
2: ما احتاج وصية ما دمت شريتها بشراء صحيح ومعك عليها بصيرة ما احتاج شيء.
14: بس إنه مرجع ولا يرجع ولا لا عملوا لي لا رجع ولا صداع ما ترجع لي البصيرة الشراء حقه.
2: رجعوا لك البصيرة حق أبوك.
14: أيوة دي دعالة يعني.
2: ولا معك ولا معك ولا معك شهود على الشراء.
14: لا أرجعوا لي البصيرة والشهود يعني جدوى بي
2: معك شهود على الشراء.
14: ما بعنا ده وفية حق بي.
2: أنت حين اشتريت ما معك شهود على الشراء؟
14: إلا اللام موجودي.
2: خلاص سابر.
14: يعني الوصية صحيحة؟
2: لا البيع صحيح.
14: البيع هو صحيح بس أنا جيت من غربة
2: يا أخي وإيش يصحي ويصحي لك أبوك بحقك قدو حقك ما دام البيع الذي شريت أنت قدو صحيح خلاص الأرض حقك.
14: أيوة بس قالوا نشتري بوري ورقة ارجع ولا اصدع
2: ولا شيء. ورقة شراء أنت اشتريتها ما دام معك عليك معك شهود خليهم يكتبوا شهادتهم والأرض حقك.
14: أيوة والله ما
7: في أمان الله. سؤال مرحبا.
15: ألو مساء الخير.
7: مساء النور.
15: ممكن في الشيخ عبد الله؟
7: تفضلوا.
15: يا شيخ في واحد نظرت حبة جني إن إذا تحقق لها بشي إني بتدخي إحنا تحقق لها بشي يعني ويسبرد لهله
2: تديها لمن؟
15: لهله يعني لما أبو
2: أم وأبو من؟
15: لما أبو هي الذي نذرت هذا
2: الشيء. إذا على حسب نيتها وقت النذر لمن نذرت؟
15: فإذا يعني ما نذرتش لمن جدت نذرت من جدت مع يعني مثلاً
2: يعني ضروري كان معها نية. إذا كان قصدها الفقراء وأبوها وأمها فقيران في جوز أن تعطيهم.
15: نعم طيب سؤال آخر يا
2: شيخ. تفضلوا.
15: في واحدة يعني زوجها في الغربة وأبوها عن مرته انضبط يعني تشتي يشتغل مرته وتشتيها وتصيح عليها ويقول هذه يعطيك الخرج يعني هو حرام علي.
2: واحدة زوجها في الغربة وهي جالسة عند أبوهم والباقي ما عدرت معهم
15: يعني جالسة عند أبوهم وهو يسأل عمها يسلفها ويصيح عليها
2: ما بتفعل بلا ما يصيح عليها
15: يعني بيتعصى بعضل
2: ها؟
15: بيتعصى بعضل
2: تبصر ما هي الحاجات الذي بتغثيه وتبطلها وعايز تدو بإذن الله عز وجل
15: يعني يجس إبترها زوجها في الليل رسلها أي شيء كل شيء يعني
2: أيه فالمفروض أنها إذا رسلها ما تخفيه ولا تديه للكل ما دام عادها عندهم
15: أيه وتأخر يا شيخ
2: تفضلوا
15: يعني في واحد يشتيخ
2: ينزل لزوجة
15: يعني
2: ما دريت ما هو
15: أيه
2: هذا اللي ما قلتي
15: في وقت يصفها أبوها أهل الزواج هو حرام علي
2: ما دريت وش بتقول بتري وش بتقول يا محمد هذا اللي ما بتقولي
15: في واحدة يصفها يصفها زوجها يعني حرام
2: لا ما يجوز لا يصح عقد النكاح إلا برضاها
15: يعني إذا مشي موافقة ما يصح
2: ما يصح الزواج
7: يلا يا ماله ذكر برقم التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228288 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل اتصال مرحبا اتفضل نعم اتصال آخر مرحبا السلام ورحمة الله اتفضل
16: يا استاذي ده الحين واحد بيصلي وما درى

0: كم يربع على خمس كيف يفعل؟
1: إذا ما تأكد كم هي في عيد الصلاة.
0: يعني ما أقومش يقول لي في التشاهد أقوم أزيد واحدة؟
1: إذا هو متأكد أنها ثلاثة وفي حاجة يزيد الرابعة في قم، وإذا ما عدّر كم هي في عيد الصلاة.
0: وإذا لا هي السؤال الثاني معانا واحدة زوجها مثل ما تقول محفوظ
1: ماله؟
0: محفوظ مجنون.
1: مجنون؟
0: أيوه يعني قلنا من سنة أربع من عنده وش نطلقها؟ هل يعني نخلع من المحكمة يكبر؟
1: ما بالله من المحكمة.
0: يعني يا بالله خلع من المحكمة.
1: بس.
0: والله شكرا
1: يا من الله.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
2: كما نذكر من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر رقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
4: عندنا سؤال للشيخ.
2: تفضل.
4: يا شيخ كنت بواحد يعني عليه قضاء يوم من رمضان الماضي، قضاء يوم الوقفة حق رمضان الذي مضى الذي مشى، يعني يوم الشك، هل يصح ولا يعيد؟
1: لا يصح.
4: يصح.
1: أيوة ما دام ما قد حد على أن رمضان سابق
2: في أمال. صار مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: مساك الله بالخير يا شيخ، ويحفظك الله ويحفظك كامل. لا أقول يموت يعني ولا صلى ولا صام وينهب ويشرب وتوصي ولا يصلي ولا صام ولا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: يا جهنم رحبي.
5: يا جهنم رحبي تبع اليهود والنصارى. الله يحفظك
2: في أمان
5: سيد واصبح على خير.
2: صار مرحبا. انقطع الاتصال. نعم اتصال آخر. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: كيف حال الشيخ؟
1: الله يعافيك.
6: هذا سيدي معنا سؤالي.
1: تفضلوا.
6: الأول، هل التحريم في الغناء هو الأبيات الشعرية أم الموسيقى؟
1: لا لا للأبيات الشعرية ولا للموسيقى، بل التحريم للغنة الذي هو مجموع من الاثنين زيادة اللحن.
6: فالأبريكات هؤلاء يجدوا يفعلوهم بيتي وفيه موسيقى وكذا.
1: الأفضل أن الإنسان ما يسمعهم، لكن ما بين أرى تحريمهم.
6: السؤال الثاني يا سيدي، مثلا عندما بيجي يقولوا الإجماع هو اتفاق المجتهدين العدول من أمة آل محمد،
1: ماجي من أمة آل محمد، من أمة محمد،
6: قصدي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. تمام.
6: السؤال أنه مثلا مثلا أصحابنا بيعتبروا أنه المشبهة والمجبرة هم أنفسها بتأويل وكفر تأويل ما هم عدول.
1: صحيح.
6: ما عاد عيب قالنا إلا مثلا إجماع آل محمد، ما عاد عيب قال في إجماع الأمة.
1: باقي الفقهاء مش كلهم مجبرة ومشبهة، باقي الأمة، باقي علماء مش لا مجبرة ولا مشبهة.
6: تدي بيحصر ويقول ما بلا الإجماع، ما بلا إجماع آل محمد وشي عدهم غيرهم ما عارف.
1: الإجماع إجماع آل محمد هو إجماع آل محمد هو إجماع من دون شيعتهم.

0: الذي ماذا؟
1: حواجبه.
0: شجر؟
1: شجر حواجبه، هل يجوز؟
0: شوفوا أنا التشجير كنت بنا أقول تمام جائز ما فيه إشكال، لكن بعد ما أبصرت ما بيفعل بعض النساء، يعني يجعل الوجه يورم ولا يحدث فيه مثل الجروح ولا نحوها من الأضرار فهو لا يجوز. وإن كان طبيعي إنما هو صبغة للشعر الخفيف بحيث يحوله إلى مثل لون الوجه فلا مانع.
1: الله سابح. ممكن سؤال آخر؟
0: تفضلوا.
1: واحدة كانت تسارق على غاز.
0: أها.
1: ولقيت دبة غاز. هل
0: إيش؟
1: وبزتها.
0: ما حد بيلقى في المساربة.
2: ودبتين.
0: يعني بزتهن.
1: ما كان بيجي حل عندها.
0: ترجعهن وتبحث عن صاحبهن إلى أن تيأس من صاحبهن وتتصدق بقيمتهن على نيته.
1: بعد ما لقيتهم ورجع خرجت من قيمتهن على نيته، فيجوز.
0: نعم.
1: الله يسلم.
2: في أمل. صار مرحبا. يا مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يا شيخ
2: أسألك
3: لو سمحت.
0: تفضلوا.
3: أنا دائما أقرأ سورة ياسين يوميا.
0: ضخم.
3: ولما تجي الدورة أنسى تماما إني كانت فيني.
0: لما تجي الدورة ما؟
3: لما تجي الدورة بنقرأ سورة ياسين أنساها، أنسى إني كانت الدورة، ما أذكر إلا وقت أنا صمت أو في بدايتها أو قد كملتها وعدة مرات مش مرة واحدة. ما أدريش كيف أفعل، يعني هو حرم علي.
0: لا تنسي، انت لك اي حاجه تذكرش لك، لا تنسي وخلاص.
3: انا تخيلتي اول
0: مره دائما انسى. الذي هو ناسي بالشوب العاني ما على شيء.
3: لا والله ما هو بالعاني، انه دائما انسى حتى لما ارقد انا دائما.
0: لكن خلي حاجه تذكرش، انت لك حاجه تذكرش
3: بس ان شاء الله ما فيش حاجه علي.
0: لا لكن اهتمي بهذه، يكون حاجة تذكرش لك لا تقرأي القرآن وأنت حائض.
3: بس والله العظيم أنا بنسى، أنا دائما أقرأ هذا ما أقرأ عشان أذكر.
0: نعم.
3: نعم الله يحفظك.
2: في أمان. سلام مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يعافيك.
4: وجمعكم مباركة.
0: الجميع إن شاء الله.
4: يا شيخ هذا دخل كلب للصوت حق
0: الجارة. ايوه. اللهم صل على محمد وعلى آله.
4: قمت اضربها من الصحة هذا ورجمت بحجر هذا بجدة وقعت في راسي ومحت.
0: ما شاء الله قذيفة.
4: علي ذنب؟
0: لا ما عليك شيء، لأن المفروض حاجة ما تقتل.
4: وخرج الدم حقه
0: لابس الصوح
4: وغسلناه
0: ونزل البريك. ما شاء الله والقسم. والبريكة كم فيها؟
4: كبيرة هي موانع.
0: إذا ما فيها إلا قليل فنزحوها.
4: ما فيها، ما الحمد لله مع منظر هذه حلاليهم الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
4: ما بيش عليها دم؟
0: لا، لكن إلا إذا أنت عارف أن المرجام هذا يقتل ولا قريب من القتل فعليك التوبة.
2: هم دارين
0: انه ها
4: مش هو بقصد.
0: انا اذا انت عارف ان المراجم حقك مثل الرصاص بتقتل، فايوه اذا عليك ذنب وانه مرجام عادي فلا ما عليك شيء.
4: مش هو بقصد ان انا اقتل ولا ذي ما بلا اتظلم
2: يكلمك وانت اخبر. نعم.
0: سواء.
2: سؤال اخر.
4: السلام عليكم.
2: يا مال. سلام مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: ما رأيك تنج واحد متتعون بأمه وما يطعي خطه وتقول غدلي لشي ولا وما يطعي وما عاد أقدر وحيله.
0: ما أنا داري وشو الشيء ذي بتقول له، يعني إذا هو الحاجة، إذا هو الحاجة المعتادة بين الناس أن الولد يخدم أمه بها فما ينبغي له أن يتركها، وانها بتسلط عليه يعني هكذا تقلقه بحاجات ما هي في حاجتها ولا شيء، فينبغي انها لا تحملها، يعني ينبغي للوالد انه يعين ولده على البر. لكن اذا هو بي بي بي يعني بيترك حاجة تنفع امه والعائلة عادة أن الناس بيستخدموا هذا الحاجات ويخدموا أمهم بها، فهو تقصير في أمه ولا يجوز له.
5: وحرام عليها يعني هم الواحد حرام عليها، هو يمين ولا لا؟
0: لا
5: هو يمين.
0: إذا قال حرام عليها لا أكل، أيوة في إذا أكل يا بكفارة يمين.
5: يا الله شكرا.
2: سهل مرحبا. سنور
6: كيف حالك سيدي؟
0: حياكم الله.
6: هل يجوز الصيام في العشر ولا ما يجوز؟
0: الصيام العشر يعني فضيلة، فضيلة من الفضائل، ما من أيام أحب إلى الله.
2: اسمع اسمع
6: بيان فيها الجوامع ولا ما يجوز سيدي؟
2: كيف؟
6: باه جامع وباه جنبه وتجربة
0: بيانات
6: فيها
0: تبع الجامعة،
6: هل يجوز؟
0: لا ما يجوز. هي تبع الجامعة الجربة؟
6: لا هو قد وصل في وسط القرية، ما
0: لا ما يجوز ما يجوز.
6: هل يجوز
0: ولا
6: ما يجوز؟
0: لا ما يجوز
6: ما يجوز.
0: لا
6: يا والله ما
2: في أمان. الله صار مرحبا.
7: مساء الخير.
2: مساء النور.
7: معنا خمسة بنات عزبت العطرم جايز يخرجون بها الشارع.
0: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات، يعني ما فيهن عطر. والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا تدق برجلها حتى ما يبين في رجلها خلخالهم غطى، فظهور العطر بالأولى والأحرى.
7: وهذا المثلج هذا عن زيد النحل جائز ولا حرام؟
0: ماذا؟
7: المثلج هذا عن زيد
2: النحل
7: في وجههم.
0: لا مش
2: هو
0: حرام
2: إذا ما يخرجين
0: مش هو حرام، ما دام بلبت مكياج الجهة ما بش حرام،
7: بس المخرج مخرج في الأنسات والله.
0: إذا هم بين نسوان في جوز
7: في مجابرة عادي،
0: إذا هم بين نسوان في جوز.
7: شكرا لك يا
2: فلبي. في أمان الله. صار مرحبا. مساء النور.
8: جاهزنا نصلي صلاة شهر الله.
0: تفضلوا.
8: وهنا في منطقة عميلة حالية حوالي من 5 شهور. يعني بدي أصلي كل فرد لحالي.
0: أيه.
8: في كل فرد. ليل ونهار أنا بدي أصلي لحالي.
0: أيه وش المطلوب؟
8: وهذه الفعل يعني الفجر بيت تتأخر أو بتتقدم 4:30 أحيان وأحيان 4.
0: يعني أنت في منطقة ما أنت حول أحياء ولا حول أموات ولا بتسمع أذان ولا
8: يعني
0: شيء؟
8: لا يعني لا نسمع لا أسمع أذان ولا أسمع شيء.
0: عين الجهة جهة الشرق متى ما طلع الفجر صلي.
8: لا يعني قبيت أصلي بيت قفت جوال 4:30 4.
0: ما ينفع، ضروري تبصر الفجر متى ما طلع، لأنه بيختلف، ما بيجلس الفجر على وقت واحد. متى ما طلع الفجر الذي هو الضوء المنتشر من جهة الشمال إلى جهة الجنوب صلي.
8: يعني الصلاة الصحيحة إذا بيت صلي ليل ونهار لوحدي.
0: إذا ما معك أحد ما تفعل، أيوه أحد لا صلي مع الجماعة.
8: أكيد أنا لحالي حوالي 5 شهور.
0: نعم
8: شكرا لكم.
2: في أمان الله. سلام مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: الله يعافيك.
9: ما بني أخي نشتري نسأل سؤال فضل.
0: توكل على الله.
9: ما بني أخي الخطيب بعد ما يختطب ويصلوا جمعة يرجعوا يفعلوا العصر مباشرة بعد يصلوا يصح؟
0: يجوز لأصحاب الأعذار
9: رابخي ترى ذلك رابخي ولا بأي
0: يعني. بعض العلماء بيجيز الجمع حتى لو ما بش عذر، لكن هذا هو المذهب الذي ما بيجيز إلا لأصحاب الأعذار.
9: يعني طبيعي؟
0: ما انت سمعت الجواب سواء ولا لا؟ عيده.
9: قلت يعني طبيعي ولا
0: ما هو طبيعي؟ ذا الحين قلت لك المذهب ان اذا واحد معه عذر يجوز له، واذا ليس معه عذر فلا يجوز له، وهناك من العلماء من يجيز الجمع حتى بدون عذر. واضح؟
9: لا واضح وضوح.
2: في امان الله. سهل مرحبا.
10: السلام عليكم
2: ورحمة الله. السلام ورحمة الله على الجميع. تفضل.
0: الله يعافيك.
10: ما بقى نشتري سؤال حد تعيد في حد الوقت يجيب
0: الهواء؟ لا لاحد ما
10: فعله في
0: مر هذا الوقف ما
10: بير
0: كم على الجامع عيد كلها على الجامع
2: يعني استاجر
0: يبز أجرته ويبز حاجته والباقي يحسبه للجامع سبابي للجامع يبز أجرة الحفر يبز أجرة الحفر وبعدها يجل الماء من الجامع يشتري تمام
2: تيامل سأل مرحبا
11: ألو
2: نعم
11: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
11: جمعة مباركة
2: الجميع
11: سبحانه قاضي عبد الله
0: الله يعافيك
11: صلينا عشاء والإمام زكاة عبد العفايد تسجد سجد واحدة بقول سبحان الله وقع طوال الركعة الرابع وسلم هل صلاتنا صحيحة أم نعيدها
0: لا باطلة عيدها
11: عيدها
0: أيوة
11: الله سلام بارك الله فيك
2: جمال استقبل آخر اتصال مرحبا
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
12: كيف حالكم
2: حياكم الله
12: ممكن سؤال الشيخ
2: تفضلوا
12: هل يجوز الجماع بعد ظهر المرأة من الحيض قبل الاغتسال
0: لا لا يجوز حرام لا بد أن تغتسل
12: شكرا لكم
2: في أمان نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل رسالة تقول هل يجوز صيام العشر وعليه قضاء وبعد العيد أصوم القضاء الذي عليه
0: به رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة
2: هل الأضحية واجبة
0: الأضحية السنة مؤكدة عندنا وهي في بعض المذاهب واجبة
2: كيف صلاة العيد للمرأة تصلي بمفردها أو جماعة
0: فرادة وإن شاءت تصليها جماعة في جوز
2: نعم هل يجوز للنفاسة الاستماع القرآن سماعا
0: يجوز للنفاسة والحائض والجنوب الاستماع للقرآن بلا مانع إنما الممنوع هو قراءة القرآن
2: ما الحكم في الزوجة يعطيها زوجها فلوس صرفها لها ولأولادها ويحدد لها 2000 لليوم الواحد ويتصرف 1000 و1000 تخبيه وتديه لأبوها مساعدة لأنه فقير
0: ما يجوز لها
2: نعم بس تقول أيضا هل يجوز الوضوء بغير الدعاء
0: نعم يصح الوضوء من دون دعاء ولكن الدعاء فيها أجر إذا فعلها الإنسان
2: معي كبش أضحية الآن نهاية شهر ذي القعدة ابن 5 أشهر هل تصح الأضحية
0: المذهب أنه لا يصح إلا الجذع والجذع من الضان ما تم له سنة
2: نعم الدعاء الميت بعد كل صلاة يوصل للوالدين
0: بإذن الله عز وجل قد ورد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 من جملتها قال أول دون صالح يدعو له
2: ما حكم الشخص الذي يخطب في المسجد وهو بين أهله بين أهل بيته لا يتعامل معهم إلا بالشتائم والتجريح
0: ينبغي أنهم يغيروا بخطيب صالح
2: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
0: لحم الإبل ليس من منقضات الوضوء إنما الرواية الذي وردت أنه يتوضى واحد بعده وأنه يغسل يديه ويتمضمض ويتمضمض
2: نعم هل يجوز أن أصلي في البيت والجامع قريب من بيتي؟
0: لا ينبغي الإنسان أن يترك الصلاة في الجامع وهو قريب منه
2: نعم هل يجوز صلاة الفجر من دون أن تدعي فيها دعاء القنوت؟
0: الدعاء القنوت في الفجر سنة فإذا تركه الإنسان وجب عليه سجود السهو
2: هل يجوز أخذ الحطب المرزم بالحجار؟
0: لا ما يجوز
2: اللحم الأرنب حلال أم حرام؟
0: بل حلال
2: كم الزكاة على المليون؟
0: 25,000
2: آخر رسالة نقرأ لدينا مسجد للنساء وهو ملحق تابع المسجد الرجال ولا يوجد فيه قبلة فهل هو مسجد أم لا؟
0: لا نعم هو مسجد ما دام أنه وضع للصلاة فهو مسجد وكان المسجد مسجد لا يشترط فيه المحراب
2: انتهى وقتنا مستمعينا نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم هي كثيرة وأيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي أحسن الله إليكم سيدي الكريم
0: وإليكم
2: كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء تقبلوا خلص التحية مني محمد يحيى الصوملي من إخراج محمد الجابري نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، هو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك؟

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ولهذا أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز المجاهد بالتأكيد على أهمية الخروج المليوني في مظاهرات شعبية واسعة وكبيرة ومليونية في العاصمة صنعاء والمحافظات غدا إن شاء الله. هذا الخروج هو جزء من واجبنا الإسلامي في التضامن مع شعب مسلم وبلد مسلم.
1: على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره. على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره. على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمع هزراره. على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة أمهم بالخوفة من هاره. على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها ماتوا أخوها واختها ساره. على دكتور جابوا له جثامين نسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمروا داره. مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره. إلى السيسي إلى عبد الله الثاني إلى بشار عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جاره. معاكم جيش معكم حد يا للعار من الأعذار وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة. كفاكم ذل يكفيكم مهانة يكفي السنكار. إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحراره. ولا يا أمة الإسلام شوفوها نشرة الأخبار ولا الصهيون ضي يضرب ولا الغارة ميت غارة. ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار. خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهود يجار ولكن لا حياة لمن تنادي ضاعت أخباره. ولكن عهد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره. ومنتي واحد شحنالش ومن فك عليه العار وما هو مننا دي ما يأخذ من قاتل اشتاره. وهذا عادلش بالدم صادق من يمن الأنصار وعهد السيد القائد ولقصى يعرف أنصاره ويعرفنا نتنياهو وتعرفنا دول واقدار. إذا قلنا فعلنا ما نهى بالحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار ومعنا شعبه بينصر بفضل الله وصراره. وقائد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة من زاره. بداية الصاريخ استفزت ومسير طار وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الموت لإسلام.
2: اليمن بلدة الله الطيبة سميت بالأرض السعيدة وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة.
3: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: والشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

0: في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، ها هو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهواء؟
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

0: الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة انتظار المرابطين، أقول فيها: ومنهم من ينتظر، لا تعني الجالسين على الأرائك والمقاعد ولا المتكئين على المساند والوسائد، وإنما تعني المرابطين على كل الجبهات والقواعد. في هذه الكلمة إشارة إلى مفهوم الانتظار، وأنه لا يعني ذلك الجلوس، شخص يجلس وينتظر في أن ينزل الله تعالى نصره، كما أن انتظار الرزق لا يعني أن يجلس الشخص في بيته من دون أن يكتسب، من دون أن يعمل، ثم ينتظر أن ينزل الله تعالى رزقه. هكذا الهداية، لا يمكن أن يجلس الشخص هكذا من دون أن يبحث، من دون أن يتأمل، من دون أن يجتهد، من دون أن يبحث عن الصالحين الذين يتعلموا على أيديهم الهداية، ثم ينتظر أن تتنزل عليه الهداية. الله تعالى من حكمته أنه جعل لكل شيء سببا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى هو الهادي، هو الرزاق، هو النصير، هو المعين، هو كل هذه المعاني، الرحيم، كل هذه المعاني، ولكن جعل لكل هذه المعاني أسبابا. كما أن الله تعالى يمكن أن ينبت النبات من دون إنزال الأمطار، من دون حاجة إلى الحرث، من دون حاجة إلى توفير ما يسمى بالبيئة المناسبة لذلك الإنبات، ولكن الله تعالى جعل من حكمته هذه الأسباب، وعلينا أن نراعيها في كل شيء. هناك من يؤمن بهذه الأسباب في كل شيء، ولكن في الهداية، في النصر، لا يؤمن بها، لا يطبقها. طبعا هو قد يؤمن بها ولكنه لا يطبقها، يتكلم عن تحرير فلسطين ثم لا يقوم بأي عمل ولا يبذل أي جهد، ويتصور وكأن الله سبحانه وتعالى سيرسل جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين ليقوموا بتحريره، أو يتصور أن الله تعالى سيرسل لهم من أرسلهم إلى لوط عليه السلام من الملائكة ليدمر اليهود وقرى اليهود. طبعا هذا الله تعالى له ذلك، له الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أمرنا نحن باتخاذ الأسباب، أمرنا بالعمل، أمرنا بالجهاد، ولو أن النصر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى قال في هذه الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. على ماذا عاهدوا؟ عاهدوه على البذل، عاهدوه على التضحية، عاهدوه على نصرته، على الجهاد في سبيله، واستمروا على ذلك إلى آخر لحظة. لم تزحزحهم أو لم تثنهم ما يمر بهم من أزمات، من بلاء، من قرح، من فتن، من أراجيف، من كيد، من خذلان. لماذا؟ لأنهم لم ينظروا إلا لله، هم عاهدوا الله، لم يعاهدوا البشر، ولذلك ما يمر بهم من مآسي، سواء كان من الصديق أو من العدو، من القريب أو من البعيد، لا تثنيه. الشخص الذي ينتصر لله ثم يثنيه عن عزمه بعض المواقف من جهات معينة، هذا لم يعاهد الله، وإنما كان ينظر أثناء عهده لأولئك البشر. والمؤمن هو الذي يكتفي بنظر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال في الآية الكريمة: فمنهم من قضى نحبه، يعني قضى نحبه وضحى بنفسه وهو يؤدي ما عاهد الله تعالى عليه. ومنهم من ينتظر، هؤلاء الذين ينتظرون أين هم؟ هؤلاء في الجبهات، سواء كانت جبهات الجهاد، أو كانت جبهات الإسناد، أو كانت جبهات الجهاد بالكلمة وبالبيان وبالموقف. فهؤلاء في كل محل هم فيه، هم يجاهدون في الله ويفون بعهد الله، وما بدلوا تبديل. الله تعالى عندما ذكر هنا الذين قضى نحبه اكتفى بذلك، يعني لأن هؤلاء قد أدوا ما عليه ونجوا من الفتن. لكن بالنسبة للذين ينتظرون عقب بهذا التعقيب: وما بدلوا تبديل، يعني شرط الذين ينتظرون حتى يكون حالهم كحال الذين قضوا نحبهم في طريق الله هو أنهم لا يبدلون، لأن كل لحظة، كل ثانية، كل دقيقة هم معرضون فيها للفتن، معرضون فيها للبلاء. ما دامت هناك الدنيا، ما دام هناك نفس، فالإنسان معرض للاختبار، معرض للفتنة. الشيطان لن يسكت، لن يهنأ، حتى لو جاهد الشخص 100 سنة وهو يجاهد في سبيل الله،
1: الشيطان لن ييأس من تضليله، يحاول في أي لحظة أن يصل إليه، وتأتي الاختبارات الإلهية أيضا لتكشفه عن حقيقته ولتبلو سريرته. ولذلك المؤمن مهما صدق، مهما جاهد في سبيل الله، مهما أدى من أعمال، يبقى دائما خائفا ما دام فيه نفس، ما دام من المنتظرين حتى لا يصبح من المبدلين. هناك من كانوا من المنتظرين ثم فجأة وجدوا أنفسهم في المبدلين. ما حصل في الصحابة بين الصحابة دليل على ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبرهم عن الإمام علي وقال من سالمهم أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، وقال من والاه فقد والاني ومن عاداه فقد عاداني، ومع ذلك هناك من الصحابة من الذين حضروا تلك المجالس وسمعوا لتلك الأحاديث لم يجدوا أنفسهم إلا وهم يشهرون سيوفهم في وجه الإمام علي. إذن هنا هذا الاختبار، هؤلاء صدقوا مع رسول الله، لم يكونوا كاذبين، وكانوا لا نستطيع أن نشكك فيهم أو في إيمانهم، هذا لله سبحانه وتعالى. نحن نتعامل مع الظواهر، لكنهم فجأة بسبب عدم مراعاتهم لهذه الكلمة، هذه الآية القرآنية كانوا يقرؤونها، والأصل أن يحذروا منها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالآية الكريمة واضحة جدا أن الاختبار سيشمل الجميع، ليست خاصة بالذين ظلموا. والبعض يتصور أن الاختبارات الإلهية خاصة بالذين ظلموا، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تحصل لكل الناس، يعني الله تعالى يبتلي حتى الرسل عليهم السلام. عندما تعرض يوسف عليه السلام لتلك الفتنة هذا اختبار إلهي، وثبت واعتصم بالله تعالى واعتصم بإرادته واختياره، ليس جبرا. من يتوهم أن يوسف عليه السلام أو الأنبياء ثبتوا جبرا، هذا أولا يظلم الله سبحانه وتعالى ويتهمه بالجور، بحيث ينجي بعض عباده ويترك الآخرين، وكذلك هذا يسيء للرسول ويقول له لولا أن الله تعالى فعل كذا لكنت كذا، ونحن لم نحظى بما حظيت به فلذلك وقعنا في المعصية. لذلك الله تعالى ذكر هذا المعنى، المنتظر هو الذي يقف على الثغرة، سواء ثغرة نفسه حتى لا يتسرب إليه الشيطان فيوسوس له، أو ثغر المحل الذي كان فيه ويبقى في ذلك الجهاد ويبقى حريصا إلى آخر لحظة حتى ينال ما ناله أولئك الذين قضوا نحبهم وهم في طريق الله، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.

ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادة ما نخصص الدروس في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة حول مواضيع تربوية إما من حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام أو كما في العام الماضي من القصص القرآني فيما يتضمنه ذلك من دروس تربوية وأخلاقية وجوانب عملية مهمة تحتاج إلى هدى الله في كل المجالات وفي هذه الأيام في هذه المرحلة ونحن في ذروة الصراع بيننا وبين أعدائنا أعداء الإسلام اليهود وأعوانهم والموالين لهم من النصارى وغيرهم نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي والجهود التوعوية لاستيعاب هدى الله سبحانه وتعالى والمفاهيم القرآنية التي ترفع مستوى وعينا لأن في مقدمة ما نحتاج إليه في هذا الصراع بيننا وبين أعداء الإسلام أعدائنا الحاقدين نحتاج في مقدمة ما نحتاجه إلى الوعي العالي والبصيرة النافذة نحتاج أن نكون على وعي وبصيرة لمعرفة العدو وعي بالعدو وبمعرفته على حقيقته وبمعرفة حقيقة مؤامراته وما يسعى له وكذلك الوعي عن أهدافه بشكل عام الوعي عن الواقع بشكل عام الوعي عن الموقف الصحيح الذي ينبغي أن نتبناه وأن نتحرك على أساسه تجاه المخاطر التي تستهدفنا من ذلك العدو الوعي بمسؤوليتنا الدينية التي ينبغي أن نقوم بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى والتي سنحظى حينما نتحرك على أساسها بشكل صحيح بالمعونة من الله والنصر من الله سبحانه وتعالى الرؤية الصحيحة والموقف الصحيح والاتجاه الصحيح والخيار الحكيم المجدي النافع المفيد لن نحصل عليه إلا من خلال هدى الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم أرقى رؤية وأرقى طريقة وأكمل ما ينبغي أن نتحرك على أساسه من مفاهيم وأسس صحيحة نحصل عليها من خلال القرآن الكريم كتاب الله من أعظم ما في القرآن الكريم وفي مقدمة ما يعنيه لنا القرآن الكريم أنه كتاب هداية يهدينا الله به إلى ما نحتاج فيه إلى الهداية كما قال جل شأنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فنحن في أمس الحاجة إلى العودة إلى القرآن الكريم وأن نستوعب منه الأسس والمفاهيم بشكل عام حينما نستمع إلى هدى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نصغي جيدا أن نتفهم
فلو كان الإنسان يعتبر نفسه فاهما من الأساس، أو أنه قد سمع البعض من المفاهيم مرارا وتكرارا، ليس هناك أبدا استغناء. الإنسان بحاجة دائمة إلى المزيد والمزيد من الاستيعاب والتفهم والإصغاء، لأن هذا يساعد الإنسان على ترسيخ المفاهيم الصحيحة والثوابت المهمة، وفي نفس الوقت الاستحضار لها في الوقت الذي يحتاج إلى استحضارها في ميدان العمل تجاه المتغيرات والمستجدات، في مواجهة ما نواجهه من هجمات الأعداء في كل المجالات. قد يكون لدى الإنسان معرفة محدودة أو معرفة عادية ببعض المفاهيم، سمعها سماعا عاديا وبشكل روتيني ومن دون استيعاب كامل، وهو لا يستحضرها في الوقت الذي ينبغي استحضارها فيه، حينما يواجه مثلا دعاية معينة أو شائعة معينة أو مستجدا من الأحداث، استجد تغيب عن ذهنه فيتبنى غيرها، يتجه اتجاها مغايرا لذلك، فلا يستفيد من مستوى تلك المعرفة المحدودة العادية التي لم تترسخ فيها تلك المفاهيم بالقدر الذي يساعده على الاستحضار لها وقت الحاجة. علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون علاقة وثيقة، نعمل على ترسيخها باستمرار، ونعمل على الاستيعاب لما في هدى الله سبحانه وتعالى من مفاهيم، من ثوابت، من أسس، باستمرار حتى تكون راسخة في إيماننا وفي وعينا وفي إدراكنا، وحتى نتحرك على أساسها بشكل صحيح، وحتى يأتي الامتداد لها في واقعنا بشكل واسع. هذا من المهم جدا. نحن حينما نعود إلى القرآن الكريم نجد في سورة الإسراء ما بعد الآيات المباركة التي بيّن الله فيها عتو وطغيان بني إسرائيل الذي سيصلون إليه في مرحلة تمكنهم. ومرحلة تمكنهم تحدث عنها القرآن الكريم على أساس مرتين، والعنوان لذلك هو عنوان الإفساد في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الآيات المباركة كذلك بين الله فيها كما ذكرنا أن العنوان الرئيسي لعتوهم وعلوهم هو الإفساد في الأرض والطغيان، ولكن الله سبحانه وتعالى توعدهم مع ذلك، يعني حينما أتى ليخبر عن هذه الحقيقة اقترن الإخبار بها بالوعيد بزوالهم، وحدث فعلا في التاريخ مثل ما قال في الآية المباركة وكان وعدا مفعولا، مكن الله بهم في المرة السابقة وهم في ذروة طغيانهم، هذه حقيقة من حقائق التاريخ. ثم يقول أيضا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهو يبين أيضا أن مصيرهم في المرة الآخرة من المرتين في التمكين لهم، ذلك التمكين الذي سيستغلونه في الطغيان والاستكبار والظلم والإفساد الشامل في الأرض، مصيرهم هو السقوط، هو الهلاك. وهذه حقيقة يؤكد عليها القرآن الكريم، وسواء كانت هذه المرة أيضا قد مضت، فهو قال بعدها وإن عدتم عدنا، أو أنها آتية. فالنتيجة المؤكدة واضحة، ولكن حتى يتحقق ذلك يمكن للأمة الاختصار للوقت والكلفة،
الأمة لا يمكنها أبدا أن تصل إلى نتيجة في التعايش والتفاهم مع أولئك المجرمين الذين يقوم كيانهم على أساس الاستكبار والطغيان والإفساد في الأرض كعناوين رئيسية فيما هم فيه من تمكن. لا يمكن التعايش مع ذلك، لأن طغيانهم، عتوهم، علوهم الذي هو علو استكبار وظلم، وإفسادهم يتجه إلى من؟ إلى الناس، ممارسات وسياسات ومعاملة وتوجه بكل الشر والإجرام والطغيان إلى الناس. وهذا ما حصل منذ بداية احتلالهم لفلسطين وإلى اليوم، كل ما يحصل منهم هو في إطار هذه العناوين: طغيان وظلم، استكبار، إجرام، إفساد في الأرض بكل ما تعنيه الكلمة. فليست حالة قابلة للتعايش والتطبيع والتفاهم والحلول السلمية، وهذا في مقدمة المفاهيم الرئيسية التي نبني عليها كأمة مسلمة رؤيتنا الصحيحة الواقعية تجاههم، لأن الخلل يبدأ من هنا. كثير من الحكام والأنظمة والحكومات وكثير من الأكاديميين والسياسيين وغيرهم في الأوساط النخبوية في أمتنا لديها رؤية غير واقعية من الأساس. النظرة العامة إلى أن أولئك حالهم حال غيرهم، يعني مجرد ناس يمكن التصالح معهم، التعايش معهم، التأقلم مع الوضع معهم، وأصبحوا أمرا واقعا، وبالتالي الحل هو في الحلول السلمية. هم ليسوا من ذوي السلام ولا يريدون السلام إطلاقا. هم في توجهاتهم وما بني عليه أمرهم بكله بني كله على أساس الاحتلال، الطغيان، الإجرام، الإبادة لهذه الأمة، السيطرة على مقدراتها وأوطانها، الطمس لهويتها. بني أمرهم على الفساد، على الطغيان، على الاستكبار، على الظلم. ثقافتهم، توجهاتهم، كل أمرهم بني على هذا الأساس. فامتلاك هذه الرؤية الصحيحة والتي تغيب عن كثير من النخب في أوساط أمتنا من السياسيين، من الذين هم في موقع المسؤولية، حكومات، زعماء وغيرهم، امتلاك هذه الرؤية الواقعية الصحيحة وأن تكون راسخة والتفهيم للآخرين بها والاستفادة من كل الشواهد الكثيرة جدا التي تشهد، التي منها ومن تفاصيلها أقوال الأعداء، سياساتهم، أعمالهم، أفعالهم، ثقافتهم، معتقداتهم. يمكن أن يحشد الإنسان حشدا هائلا من الشواهد الدامغة التي تشهد لهذه الحقيقة. ما بعد هذه الآيات أتى قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تعقيب عظيم ومهم لما أخبرنا الله به عن بني إسرائيل، عن عتوهم، عن طغيانهم، عن إفسادهم في الأرض، عما يحدث منهم تجاه غيرهم، لأنه كما قلنا يتجه شرهم، عتوهم، طغيانهم، استكبارهم، ظلمهم تجاهنا نحن كأمة مسلمة في هذه البقعة الجغرافية قبل غيرنا وأكثر من غيرنا. نحن المستهدف الأول من طغيانهم وشرهم وظلمهم وإجرامهم وإفسادهم في الأرض كأمة مسلمة. إذن ماذا ينبغي علينا أن نعمل تجاه ذلك؟ ما هي الرؤية الصحيحة؟ ما هي الفكرة الصحيحة تجاه ذلك؟ من أين نستقيها؟ من أين نتزود بهذه الرؤية؟ من أين نحصل على الرؤية الصحيحة؟ ما هو المصدر الذي نثق به ونعتمد عليه في أن يكون لدينا رؤية صحيحة تجاه ذلك؟
وهذا شيء مهم بالنسبة لنا كمسلمين، لأن الحالة القائمة في أوساط الأمة هي حالة اضطراب رهيب جدا وتعامل بشكل غير صحيح. يعني الكثير من أبناء أمتنا من الأكاديميين والسياسيين والعلماء والمتعلمين ومعظم أبناء هذه الأمة لم يتجهوا أصلا إلى دراسة هذا الموضوع باهتمام وجدية ومسؤولية وعناية بحجم ما يشكله من خطورة وأهمية، وإنما يكتفي الكثير منهم بمواقف ارتجالية، وبكل بساطة يتخذ قرارا حاسما إما بالتنصل التام عن المسؤولية وترسيخ حالة اليأس والاستسلام في الأمة، أو بالدفع نحو خيارات خاطئة وكارثية في التمكين لأولئك الأعداء والتوجه نحو العلاقة معهم والولاء لهم بما يمكنهم من الحصول على ما يريدون، والنتيجة كلها شر وخطر كبير على هذه الأمة في الدين والدنيا. ولهذا فبدلاً من المواقف الارتجالية والآراء المضطربة والتحليلات الخاطئة والأفكار الباطلة والتصورات المغلوطة، ينبغي أن يكون المصدر الأساس الذي نعود إليه هو القرآن الكريم، لأنه لا أحد من الناس مهما كانت عبقريته، مهما كانت قدرته في التحليل السياسي والفهم السياسي، ومهما كان يمتلك من خلفية ثقافية ومعرفية تاريخية وغيرها، ومهما كان لديه من مهارة عالية في الاستقراء للواقع، لا يمكنه على الإطلاق أن يصل إلى مستوى القرآن الكريم، إلى مستوى هدى الله، إلى مستوى ما يقدمه الله لنا من الهدى، أن يصل إلى مستواه. لهذا تأتي هذه الآية القرآنية لتقول لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم. أتت الصيغة بنفسها صيغة تأكيد لكي نكون على ثقة تامة من ذلك، ولكي نتجه يعني نحسم المسألة بدلا من أن نكون في حالة فوضوية وحالة اضطراب وحالة تلقف للمفاهيم والتقديرات الخاطئة والتصورات والتحليلات والمواقف الارتجالية، الحالة المضطربة الفوضوية في هذه الأمة. بدلا من ذلك كل نتجه أساسا إلى القرآن الكريم، وهذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعيها، أن يحسم الإنسان المسألة على هذا الأساس، بدلا من أن يكون مجرد متلقم كالصحن اللاقط من هنا وهناك للأقوال المضطربة والمغلوطة، وبينها الدس الكثير مما ينتجه الأعداء لتضليل هذه الأمة حتى في الموقف منهم. يعني ليس ما يسمعه الإنسان من رؤى وتحليلات وتصورات وأفكار مجرد كذلك أفكار خيالية مضطربة وتقديرات خاطئة وارتجالية فحسب، بل بينه الكثير مما سربه اليهود وأنتجوه للتأثير على الرأي العام، لأنهم يهتمون بهذه المسألة في غاية الأهمية ويحرصون دائما على أن يحتووا الموقف وردة الفعل من هذه الأمة تجاه مؤامراتهم وطغيانهم ومساعيهم لتحقيق أهدافهم الظلامية الشيطانية العدوانية المدمرة التي تستهدفنا كأمة مسلمة. فنحسم المسألة بالاتجاه إلى المصدر الموثوق، الموثوق بكل ما تعنيه الكلمة، في أن ما يقدمه لنا هو حقائق لا ريب فيها لا شك فيها، لأن القرآن الكريم هو كتاب الله هدى من الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم الغيب والشهادة، يعلم بكل خفايا الأمور بذات الصدور ب
بما يجري في واقع البشر والعباد. وسبحانه وتعالى من رسم سنن هذه الحياة والمدبر لشؤون السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو المحيط بكل شيء علما، هو الحكيم أحكم الحاكمين، هو الخبير بعباده بأحوالهم بشؤونهم، هو أرحم الراحمين، يعني هو الأنصح لنا، هو سبحانه وتعالى الأرحم بنا، هو الأعلم بما فيه الخير لنا. لذلك نثق كل الثقة بما يهدينا إليه، بما يعلمنا من الحقائق عن أعدائنا. هو قال لنا لتكون قاعدة أساسية وراسخة لدينا: والله أعلم بأعدائكم، أعلم بهم منا، من كل أحد، من كل جهاز استخباراتي، من كل جهة سياسية، هو الأعلم بهم من كل أحد. والله أعلم بأعدائكم، حينما يخبرنا من هم هؤلاء الأعداء، كيف هم، ماذا يريدون، ماذا يسعون لتحقيقه، ماذا يشكلون من خطورة علينا، كيف ينبغي أن نتحرك لمواجهتهم، ماذا علينا أن نعمل، إلى آخر التفاصيل الكثيرة، هو يقول لنا ويعلمنا، وهو يعلم بكل شيء عن علم. ليس هناك مجرد تحليلات قد يكون فيها الصواب والخطأ، قد يكون فيها تقديرات غير دقيقة. الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء علما. وحينما يدلنا على المواقف ويرسم لنا المواقف ويحدد لنا التوجهات الصحيحة، هذه هداية كما قال للتي هي أقوم. وبهذه الصيغة المؤكدة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال شهيد القرآن رضوان الله عليه عن هذه الآية المباركة: وهذه من الآيات الشاملة، معناها واسع جدا، وتتحدث عن سنة في مقاصد القرآن، هو أنه يهدي للتي هي أقوم في كل مجال من المجالات التي يتناولها بأحسن شيء وأكمل شيء وأفضل شيء. يعني حينما يقدم لنا القرآن الكريم رؤية في أي مجال من المجالات، هو يقدم أرقى رؤية تستقيم بها حياتنا، يستقيم بها موقفنا. ليس فقط مثلا رؤية جيدة، بل الأرقى، يقدم ما هو الأرقى، ما هو الأعظم، ما هو الأنجح، ما هو الذي يحقق الأهداف المهمة على أرقى مستوى. يقول أيضا: ألسنا بحاجة إلى أقوم طريقة في مواجهة العدو، أقوم طريقة لأن نكون عليها في الحياة، أقوم طريقة في كل شؤوننا؟ فعلا نحتاج إلى ذلك. فهو يقدم لنا الأقوم، الأرقى، الأحسن، الأفضل، الأعظم. هذا مهم بالنسبة لنا، لأنه يقينا من التخبط الذي أصلا وقع فيه العرب كثيرا، يعني على مدى عقود من الزمن. نحن الآن بدءا من الاحتلال البريطاني لفلسطين أكثر من 100 عام، ثم من تمكينه للعدو الإسرائيلي، نحن في العقد الثامن من الصراع الساخن مع العدو الإسرائيلي. فالمسألة مسألة هامة، لأن الناس يهدرون الوقت، الجهود، الإمكانات في خيارات خاطئة تكون نتيجتها التمكين للعدو أكثر، وأن يهبطوا بواقعهم إلى الأسوأ، وأن تكون الأضرار كبيرة والكلفة هائلة جدا في كل شيء، في دينهم ودنياهم وحريتهم وكرامتهم. هذا يقينا من الخيارات الخاطئة التي لها عواقب سيئة، حينما نسير في اتجاه صحيح موثوق مضمون في إطار هداية الله سبحانه وتعالى وما قدمه لنا في القرآن الكريم، نتحرك بثقة باطمئنان. هذا شيء مهم. أيضا مع أنه يهدي للتي هي أقوم بهذا المفهوم الشامل والواسع، أيضا يهدي إلى الأداء الأقوم،
يعني الطريقة التي نسير عليها كيف نسير عليها بأداء بأرقى مستوى من الأداء، وهذا له أهمية كبيرة جدا. حينما يهدينا إلى الموقف الصحيح يهدينا إلى كيف نتحرك في ذلك الموقف الصحيح بأرقى مستوى في أدائنا العملي، وهذا شيء مهم جدا. كل ما يهدينا إليه يهدينا أيضا إلى طريقة تنفيذه بأرقى مستوى. مثلا حينما يهدينا إلى التوحد والاعتصام بحبل الله جميعا، وأن نكون أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن نتآخى في هذا الاتجاه إنما المؤمنون إخوة، فهو يهدي إلى التوحد على أكمل طريقة، أن نكون أنصارا لله على أحسن طريقة وأرقى ما تكون، وعليه أمة تنصر قضية على أحسن ما يمكن في قوله إنما المؤمنون إخوة، وهكذا. هذا ما يضمن لنا أن يكون أداؤنا العملي راقيا، تحركنا بشكل صحيح حينما نستوعب حينما نتفهم هدى الله سبحانه وتعالى. قد تحصل الكثير من الأخطاء، وقد يكون مستوى الأداء هابطا نتيجة لماذا؟ لضعف الوعي، لعدم الاستيعاب الكافي، لعدم الالتزام بالقدر المفترض إلى آخره. أيضا حينما نسير على أساس القرآن الكريم، ليس فقط أننا سنحصل على الرؤية الصحيحة والاتجاه الصحيح والموقف الصحيح وننسجم مع سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة التي تكفل النجاح والنصر والاستقامة في شؤون الحياة، بل أكثر من ذلك أنه صلة لنا بالله الحي القيوم، من أسماء الله الحسنى القيوم. والله سبحانه وتعالى يهدينا، وفي نفس الوقت هو المدبر لشؤون السماوات والأرض، يعني هو ليس فقط يقدم الهداية ويتركنا للواقع، بل يمن علينا برعايته، يشملنا برعايته في إطار تدبيره. تأتي من الله الرعاية، ولهذا يأتي مثلا من الله سبحانه وتعالى مع الهداية للموقف الوعد بالنصر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يتعامل معنا كمستشار يقدم لنا المشورة والرؤية ويتركنا للواقع، هو ربنا الرحيم بنا، مولانا، نتولاه سبحانه وتعالى فيشملنا برعايته، يهدينا في الواقع العملي مع الهداية التي قدمها في كتابه. تأتي هداية الإلهام، التوفيق، التسديد في مسار العمل وفق هدايته بكتابه الكريم، وتأتي أيضا في التفاصيل العملية التي نحتاج فيها إلى ذلك في كثير من الأمور التي تمتد إلى تفاصيل كثيرة في إطار الموقف والعمل والمواجهة والإنتاج والتحرك في مختلف المجالات إلى آخره. ثم أيضا يرعانا بأشكال الرعاية: المعونة، التيسير، التسديد، النصر، التأييد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الإمداد حتى بالسكينة على المستوى النفسي: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. الرعاية الواسعة، ومع ذلك يكتب لنا الأجر العظيم. ولهذا أتى في نفس الآية: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني يهدي للتي هي أقوم، وهذا الشيء نحتاج إليه جدا، نحن في أمس الحاجة، والهداية التي هي أقوم منا عظيمة من الله علينا. ومع ذلك حينما نتحرك فيما هو أقوم، أرقى، أحسن، أفضل، أكمل شيء نسير عليه في مواقفنا، في شؤون حياتنا، تستقيم به حياتنا، نستفيد منه بشكل كامل، ينسجم كما

مع السنن الإلهية التي رسمها الله في هذه الحياة وتستقيم بها هذه الحياة، مع ذلك يكتب لنا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، الأجر فيما يكافئنا به في الدنيا، وفي الآخرة الفوز برضوانه، الفوز بالجنة، الفوز بالنعيم الأبدي بأرقى نعيم. وهذا شيء عظيم جدا، يعني هذه من المحفزات الكبيرة جدا والمميزات الكبرى لأن يتجه الإنسان في هذه الحياة بجهده، بطاقته، بإمكاناته، باستثمار كل وقته وحياته في الاتجاه الذي يحظى فيه بكل هذا الخير. يعني أي رؤية أخرى، أي توجهات أخرى ليس لها هذه النتائج وهذه المحفزات وهذه المكاسب الكبرى والعظيمة والمهمة. هذه الدنيا تحظى بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، بالكرامة، بالنصر، بالمعونة، بمكاسب كبيرة جدا تتحقق وتسمو كإنسان بإنسانيتك في إطار أنك استجبت لله، اهتديت بهديه، تحركت وفق تعليماته، وفق هدايته، وفي نفس الوقت تضمن مستقبلك الأبدي في أرقى نعيم في الجنة، تحظى بالأجر الكبير. وحينما يقول الله هو أجرا كبيرا، فمعنى أنه أجر كبير جدا، في كل موقف، في كل تحرك، في كل ما يتعلق بذلك الموقف من جهود أو متاعب أو صعوبات أو معاناة، كلها تكتب لك كما في الآيات المباركة من سورة التوبة. النصب، المخمصة، حتى حركتك، حتى وأنت تمشي، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، كل شيء محسوب مكتوب، تؤجر عليه، تثاب عليه، تحظى في مقابله من الله بالأجر. إذن هذا إغراء كبير جدا للعمل بالقرآن والاهتداء به، وأن يكون خيار الإنسان في هذه الحياة هو هذا الخيار وهذا الاتجاه. إغراءات عظيمة، الاهتداء بالقرآن والعمل به لا مثيل لها في كل الرؤى الأخرى المباينة للقرآن، البعيدة عن القرآن، والتي هي مرتبطة بالشيطان ونهايتها جهنم، نتيجتها الخسران الأبدي والعياذ بالله. لذلك يعتبر التنكر لهذه النعمة، نعمة الهداية التي هي أرقى هداية، أحسن وأفضل طريقة يمكن أن يسير عليها الإنسان في هذه الحياة وتستقيم بهذه الحياة، التنكر لها والمباينة لها والابتعاد عنها ليس له أي مبرر. لماذا لا تقبل أن يقدم الله، وقد قدم الله لك الأهدى التي هي أقوم في كل شؤون حياتك، فلا تقبل بذلك؟ ماذا تريد؟ تتجه إلى الآخرين، إلى رؤاهم الناقصة، القاصرة، المغلوطة، التي فيها الكثير من الأخطاء والأباطيل، والتي لا يصحبها أي شيء مما يقدمه الله سبحانه وتعالى، فتقبل بها، أو أنت بنفسك تعتمد على نظرتك القاصرة، فهمك المغلوط، تقديراتك الخاطئة، بديلا عن الاهتداء بما هو أقوى؟ ولهذا ما الذي يقابل التنكر لهذه النعمة الكبرى حينما لا تقبل بأهدى وأقوى طريقة تسير عليها في هذه الحياة، تنكر لها، قابل ذلك أشد عقوبة، أشد عقوبة، وهي جهنم والعياذ بالله، البديل عن ذلك، لأن الرؤى الأخرى والاتجاهات الأخرى هي كارثية في هذه الحياة، ينتج عنها تمكين الظلم، التمكين للطغاة، التمكين للجور، التمكين للطغيان، التمكين للفساد، فالنتيجة كارثية، والعقوبة عليها هي جهنم والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا أيضا احتجاج من الله على عباده، حتى في يوم القيامة حينما يستوعب من ابتعد عن هدى الله

دينهم، على واقعهم، على علاقتهم بالله، على مستقبلهم في الآخرة، لكنهم هم كان خطأهم الأول الابتعاد عن القرآن حتى في تصنيف مستوى أهمية القضية وكيف ينبغي التعامل معها. مثل ما هو حاصل الآن كثير من الناس، يعني مع أن الصراع مع اليهود من أخطر الأمور والقضايا التي لها تأثيرها الكبير جدا على واقع الأمة في دينها ودنياها، لا يزال الكثير من أبناء هذه الأمة يتعامل معه وكأنه من أبسط القضايا التي يكفي فيها التعامل وفق المزاج الشخصي، وفق أي فكرة يسمعها الإنسان من أي شخص أو من أي تلفاز، من أي قناة أو من أي إذاعة، أو يسمع بها في أي مكان، في مقيل أو سوق أو غير ذلك. هذه كارثة، هذه الحالة لدى الإنسان التي يتعامل معها بدون مسؤولية وبدون هدى وبدون بصيرة مع قضايا كبرى، فيستبسط المسألة غاية الاستبساط، يؤدي به إلى الخسران. يوم القيامة يرى الناس أنفسهم، الكثير منهم يرى نفسه خاسرا فيندم، والله قد أقام الحجة على عباده، هذا كتابه موجود بين هذه الأمة، لماذا لا تعود هذه الأمة إليه؟ الله يحتج بأنه أقام الحجة على عباده، ولقد جئناهم بكتاب، هذا القرآن أتانا موجود في واقعنا، لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يقول لم يكن هناك قرآن، لم يكن هناك كتاب لله سبحانه وتعالى فيه الهداية إلى ما ينبغي أن نعمل، ما هي المواقف التي نتحرك فيها إلى آخره. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني يتناول كل قضية بالتفصيل، لأنه يقدم الهداية الكاملة وليس الهداية الناقصة والقاصرة، حتى يتعلل الإنسان بأنها لم تكتمل لديه الرؤية الصحيحة ولم يعرف ما هو المقصود، وكان التقديم القرآني قاصرا ناقصا في أن يوضح لنا أهمية المسألة ومستوى الموقف الصحيح وغير ذلك من التفاصيل، سواء فيما يتعلق بالصراع مع الأعداء أو في بقية مجالات الحياة. الله سبحانه وتعالى قدم لنا الهداية الكاملة الكافية، وله الحجة البالغة التامة على عباده في كتابه، فصلناه على علم، ويتناول كل قضية بالتفصيل وعلى علم، يعني ليست مجرد تقديرات خاطئة، تحليلات، مثل ما هو الحال بالنسبة للإنسان الصحفي والإعلامي، قد يخطئ، قد يصيب، قد يبالغ، قد يقصر. أما الله سبحانه وتعالى فيقدم ما يقدمه لنا على علم، علم بنا، علم بالإنسان، علم بالحياة، علم بما سيصل إليه الإنسان في المستقبل، وأنه إذا لم يسر على هدى الله فسيكون مصيره سيئا، علم بكل ما يتناوله في مختلف المواضيع والمجالات، مفصلا على علم ممن يحيط بكل شيء علما، ممن يعلم الغيب والشهادة، ممن يعلم السر في السماوات والأرض، ممن قال عن أعدائنا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم حينما نعود إلى القرآن الكريم ونحسم خيارنا ألا نترك أنفسنا تضيع ومستقبلنا وواقعنا يضيع في إطار حالة الاضطراب القائمة في واقع الأمة المسيطرة على واقع الأمة، الاضطراب والفوضى والرؤى المتباينة والأفكار الناقصة والتقديرات الخاطئة والاستنتاجات والتصورات المغلوطة، ونترك كل ذلك، نترك للفلاسفة والمفكرين والعباقرة والسياسيين والأكاديميين كل ما لديهم من هذه الاضطرابات، ونتجه نيمم وجهتنا نحو القرآن، نحو الله، نحو هدى الله، نحو نور الله، النور الذي يخرجنا من الظلمات، لنتفهم، لنصغي، لنتأمل، ولنحسم الخيارات، لنسير ونحن على ثقة بقيمة هدى الله، بعظمة هدى الله، بأهمية هدى الله، سيكون لذلك أثره في أنفسنا.
في أعمالنا، في مواقفنا، في مسيرة حياتنا. ثمرة الاهتداء بالقرآن الكريم هي ثمرة عظيمة، ستغير واقعنا بكل تأكيد، وتنقلنا نقلة عظيمة من الحالة، حالة الضعة، حالة الهوان، حالة الضياع، حالة الشتات، حالة الانحطاط النفسي الذي يقبل بهيمنة وسيطرة اليهود والعبودية لهم، ينقلنا عن ذلك إلى مستوى عظيم. ثمرة الاهتداء بالقرآن الكريم، ثمرة الاهتداء بهدى الله، نعمة الهداية، هي تتجلى في نفسيات الناس، يعني حتى على المستوى النفسي. ينقلك القرآن الكريم ضمن أولئك، لتكون ضمن أولئك المؤمنين في تلك المواصفات الراقية، تكون من أولئك القوم الذين قال عنهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكون من ضمن الأمة التي تتحرك بهذه الحياة، تدعو إلى الخير، ليست تتنصل عن المسؤوليات وتهرب مما فيه الشرف والفضل والخير في الدنيا والآخرة، بل تتجه تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تتجه وفق المواصفات الإيمانية الراقية لعباد الله المؤمنين في سورة التوبة وغيرها. نعمة الهداية تتجلى في نفسيات الناس، تزكي النفوس، تهيئها وتؤهلها لتؤدي دورا عظيما في هذه الحياة، وهي متخلصة من كل الشوائب السيئة التي تهبط بنفسية الإنسان، شوائب الأنانية، شوائب كل الجوانب التي تمثل خللا في الحالة النفسية لدى الإنسان. لأن القرآن يزكي النفوس حتى تتحول إلى نفوس زاكية، صافية، نقية، طاهرة، تتجه بزكائها وبقيمها وأخلاقها نحو الأعمال العظيمة والمسؤوليات المقدسة والمسارات الصحيحة والمواقف الكبيرة بكل عشق، بكل رغبة، بكل محبة، ويكون لذلك أهميته ونتيجته. تتجلى نعمة الهداية في نفسيات الناس، تصيغ نفسك صياغة إيمانية، قرآنية، راقية، زاكية. هذا من أهم ما نحتاج إليه في التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك في سلوكهم، التصرفات والأعمال، المواقف، التعامل مع الناس، التعامل فيما بينهم تحكمه تلك التعاليم القرآنية. يتخلص الإنسان من الحالة المزاجية أو من الحالة التي تتأثر بما فقده من التربية القرآنية والإيمانية. الصياغة الأخرى، الصياغة الشيطانية التي تجعل نفسية الإنسان نفسية سيئة ملوثة، ملوثة بما يؤثر عليها من تأثيرات سيئة، فتبعدها عن التفاعل مع هدى الله، التقبل لهدى الله، الانطباع بالقيم الراقية والأخلاق الكريمة. السلوك، الرؤى، بدلا من أن يكون لدى الإنسان رؤى مغلوطة من هنا أو من هناك، استنتجها هو بنظرة قاصرة أو تلقفها من الآخرين، يحمل الهدى، يحمل النور، يحمل الحقائق التي قدمها الله في القرآن الكريم، ويحمل أرقى رؤية الأشياء الصحيحة. وكذلك في المواقف، تجهون في المواقف الصحيحة، المواقف الحكيمة التي دل عليها أحكم الحاكمين ربنا سبحانه وتعالى في تصرفاتهم، تكون حكيمة، وفي بيئتهم الاجتماعية بشكل عام كمجتمع حكيم وقوي، يتحركون هنا ما يتحركون كأمة، يتميزون بهذا، أن يكونوا مجتمعا قويا وحكيما. تتجلى هذه الحكمة في مواقفهم، في تحركاتهم الصحيحة، ونموذج يتجلى في كل مواقفه وتصرفاته هدى الله. هذا معيار مهم، معيار حتى للانتماء، لأن الإنسان مثلا قد ينتمي إلى النهج القرآني،
للمسيرة القرآنية، ولكن المعيار الذي يجلي واقعه هو بالثمرة. هل تتحقق هذه الثمرة في واقعه؟ هل هذه النتيجة ملموسة في نفسيته، في تصرفاته، في أعماله، أم هي غائبة عن ذلك؟ هذه النصوص مستفادة من شهيد القرآن رضوان الله عليه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم. من يسيرون على القرآن يجب أن يقدموا أنفسهم نموذجا لأمة منضبطة تماما. يعني أول ما يستفيدون منه هو الانضباط، الالتزام وفق هدى الله، الخروج عن حالة المزاجية، عن الحالات الخاطئة، عن الاضطراب في الرؤى من هنا وهناك. لأنهم يرتبطون هذا الارتباط بالقرآن الكريم، الرؤية قرآنية، التصرفات مضبوطة بضوابط القرآن، المواقف مضبوطة بضوابط القرآن، التوجهات كذلك. هذا يخرجهم من حالة الفوضى والاضطراب. لهذا مثلا حينما يستجد أي شيء، لا تأتي المسألة أن يتحول الحال بينهم إلى اختلافات واضطرابات وتقديرات، وكل يقدم تحليلا خاطئا، وهذا ينتج من رأسه فكرة، وهذا تجاه موقف قد حسمه القرآن، بل يعودون رأسا إلى الرؤية القرآنية، إلى هدى الله سبحانه وتعالى. هنا ما ينبغي أن نعيه حتى كمنتمين إلى هذه المسيرة القرآنية المباركة. البعض قد لا ينتبه لهذه الأمور، كما قلنا لا تترسخ عنده الثوابت والمفاهيم الأساسية، فيعيش بعيدا عنها، ينتمي إلى المسيرة القرآنية، إلى النهج القرآني، ولكنه تجاه كثير من الأمور يسابق ويبادر إلى أن يتعاطى من خلال حالته الذهنية والنفسية، تقديراته الخاطئة، يعود ابتداء إلى هدى الله، إلى الرؤية القرآنية. قد تحصل حالة من الاضطراب في التفكير، في الرؤى، في التوجهات، في التقييم للأمور، في النظرة إليها، في الموقف من الأولويات وغير ذلك. هذه حالة الاضطراب هي حالة بعيدة عن ثمرة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، لأن من ثمرة ذلك أن الأمة التي تتحرك على هذا الأساس تكون أمة منضبطة تماما، أمة عندها رؤية واضحة، تتحرك وفق رؤية واضحة، وتتحرك وفق أولويات رسمها الله في القرآن الكريم، وأولويات حكيمة، ووفق أسس صحيحة، ليست تحركاتها عشوائية، ولا كل واحد يسير على غواه، ولا كل واحد شوره من قرنه كما في التعبير المحلي. وهذا يجعل من هذه الأمة أمة متميزة حتى عن الحالة التي يعاني منها العرب، يعاني منها المسلمون بشكل عام. كما قلنا حالة اضطراب رهيبة جدا، حالة تباينات فظيعة في الآراء والمواقف والتوجهات، وحالة مأساوية وكارثية تجاه هذا الأمر. يجعل هذه الأمة التي تسير على أساس هدى الله، على الصلة بالقرآن الكريم، أمة منضبطة، ليست مشتتة لا على مستوى الآراء والمواقف والتقييمات والتقديرات، لا في المجال السياسي، ولا في المجال الإعلامي، ولا في الموقف بشكل عام. أمة منضبطة وعندها رؤية واضحة، الكل يستوعب هذه الرؤية ويلتزم بهذه الرؤية ويقدم هذه الرؤية. إذا أراد أن ينشط ليخدم هذه الرؤية فسيتحرك على هذا الأساس، وليس ليقدم أطروحات أخرى متباينة مضطربة فوضوية بنظرة قاصرة بتفكير خاطئ أو بتأثرات من هنا وهناك من يتلقف ما يسمعه هنا أو هناك. هذه مسألة مهمة، لذلك دروسنا في هذه الأيام سنركز فيها إن شاء الله على ترسيخ الأسس والمفاهيم والثوابت القرآنية في الوعي عن العدو. كيف تكون نظرتنا إلى اليهود؟ اليهود هم العدو الأساس لهذه الأمة، العدو الأشد عداوة، العدو رقم واحد لنا كمسلمين. البقية هم في إطارهم، الموالون لهم من النصارى،
الموالون لهم من المنافقين المنتسبين للإسلام والمسلمين والبقية ممن يسيروا في خطهم ويدوروا في فلكهم. كيف نحمل الوعي الصحيح؟ كيف ننظر إلى العدو؟ كيف نتحرك على أساس صحيح تجاه العدو؟ نتحدث إن شاء الله على ضوء آيات قرآنية بالاستفادة مما قدمه شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في دروسه القيمة والعظيمة والمفيدة من هدي القرآن الكريم. نركز مثلا على آية من القرآن الكريم ونقدم على ضوء ما نستفيده كما قلنا مما قدمه شهيد القرآن مفاهيم وثوابت ذات أهمية كبيرة جدا ينبغي أن نستوعبها بالشكل المطلوب وأن تكون أساسا لموقفنا لتوجهاتنا، لأنها من هدى الله، لها هذه القيمة، لها هذه الأهمية، أنها من هدى الله من القرآن الكريم على ضوء آيات الله تبارك وتعالى، ليست رؤية شخصية، ليست اجتهادا شخصيا، ليست تفكيرا مزاجيا من هنا أو هناك، ولا استنتاجا بعيدا عن القرآن الكريم، من هدى الله من القرآن الكريم. تكون المسألة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه الدروس هي الحفظ للنص القرآني للآية نفسها، أن نحفظ الآية القرآنية، يحفظها الإنسان، يتقن قراءتها، تترسخ عنده العناوين الأساسية لتلك المفاهيم والثوابت ويستوعبها جيدا. ثم أيضا قد نلتفت إلى شواهد معينة والتفاصيل معينة تتعلق بالمرحلة التي نحن فيها، لأنه يمكن الاستفادة بشكل مباشر وهذا شيء قائم. يعني هناك مسارات لقراءة دروس من هذه القرآن الكريم وبرامج تقدم لها والاستفادة منها متاحة بشكل مباشر، وهذا شيء مطلوب أساسا، يكون هناك اهتمام بتلك الدروس القيمة المفيدة التي هي منهج لمسيرتنا القرآنية. ومع ذلك هذا مسار أيضا من مسارات الاستفادة منها، نقدم منها كذلك ما نقتطفه من أسس ومفاهيم وثوابت على ضوء آيات قرآنية معينة، ونركز أيضا على متطلبات لهذه المرحلة، متطلبات ملحة، ونخلص إلى ملخصات مهمة في هذا الاتجاه. لكن ينبغي الاستيعاب والتفهم والإصغاء للاستفادة اللازمة. إنسان كما قلنا في بداية الحديث قد يتصور نفسه واعيا وفاهما، ولكن يمكن للإنسان أن يقيس مستوى استفادته ومستوى وعيه كما قلنا بثمرة الاهتداء في نفسيته، في تصرفاته، في مواقفه، في أعماله، في توجهاته، ووفق ما ذكرناه من نصوص مهمة ومفيدة عن ثمرة الاهتداء بهدى الله كيف نكون كأمة. والإنسان بحاجة دائمة إلى ترسيخ هدى الله سبحانه وتعالى بما فيه من مفاهيم وثوابت في وعيه، في فكره، في نفسه، حتى تكون راسخة بالشكل المطلوب. هذه مسألة مهمة جدا. الإنسان إذا لم يهتدي بالقرآن ويستوعب رؤية القرآن تتكون لديه تصورات خاطئة، أو يتقبل من الآخرين رؤى خاطئة، يكون فاضي جاهز للتأثر بما يسمع من هنا أو هناك. والموضوع في مجال الصراع مع اليهود ليس عاديا، بل تكون نتائج المفاهيم الخاطئة والمواقف الخاطئة كارثية على الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا نحن بحاجة إلى القرآن الكريم. ميزة القرآن الكريم، ميزة هدى الله، أنه عظيم في عمقه وسعته وشموله إلى حد عجيب يندهش الإنسان، بل فوق مستوى ما نتخيل. يعني هو بحر لا يدرك قعره كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، بحر لا يدرك قعره، بحر عميق في مستوى شموله، عمقه، سعته. ولهذا مهما كانت عبقرية الإنسان، مهما كان مستوى قدرته الذهنية في الاستيعاب والحفظ والفهم والقدرة على التفكير والقدرة على الاستيعاب،
فهو لم يحيط علما بما في القرآن الكريم، يبقى القرآن أعظم أرقى أكبر من مستوى فهمه. الإنسان يستفيد ما يحتاج إليه وما ينتفع به وما فيه النجاة له، فيه الخير له. لكن لا يتصور الإنسان أن قدرته الذهنية وإدراكه فوق مستوى القرآن، وبالتالي سيستنزف كل ما في القرآن ويستنفد كل ما فيه ويكمل، وأصبح هناك كمل ما في القرآن من هدى وأحاط به بكل تفاصيله بكل ما فيه من النور. القرآن كتاب عظيم جدا يستوعب هذه الحياة وأكبر منها، لكن تستفيد من القرآن بقدر دلوك الذي تستفيد منه، كما لو نزفت أو كما لو ذهبت إلى بحر لتأخذ بدلوك شيئا من الماء بما يملأ دلوك، بمستوى ما تستفيده في قدراتك الذهنية وما يمنحك الله. الإنسان بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في الاهتداء بهدى الله. وفي نفس الوقت القرآن الكريم يقدم ثوابت عامة معروفة وواضحة يسهل فهمها حتى للعامة من الناس. يعني القرآن الكريم يقدم للإنسان مهما كانت قدرته الفكرية والذهنية ومستواه الثقافي والمعرفي، يقدم له ما يشبع نفسيته، يقدم له الهداية الواسعة بعمق عظيم، وفي نفس الوقت يقدم معارف وثوابت واضحة يمكن حتى لأي عامي من الناس أن يفهمها إذا أصغى لها. يعني يتطلب الأمر إصغى، استماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يصغي الإنسان أن يركز وسيستفيد، يعني يستفيد ثوابت. هذه الثوابت تبنى عليها الكثير من التفاصيل وتنقل حتى العامي البسيط من الناس والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى أن يكون على درجة عالية من الوعي، لأنه يفهم تلك الثوابت التي يقدمها لها الله، يقدمها له الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشكل مبسط يسهل عليه فهمها والاستيعاب لها، وبالتالي يستنير بها، يصبح على نور، على بصيرة، على وعي. هذه من المميزات العظيمة للقرآن الكريم ولهدى الله سبحانه وتعالى. من مميزات هدى الله سبحانه وتعالى وما يهدي إليه أنه يقدم لنا رؤية بناءة، يعني تبني واقعنا، ليست استنزافية وليست بالشكل الذي يستنفد ما لدينا. يعني مثلا تستنفد مداركك، معارفك، إمكاناتك، طاقاتك، إمكاناتك غير ذلك وتحولك إلى صفر في هذه الحياة. لا، هي بالشكل الذي يبنيك في معارفك، في فهمك، في ثقافتك، يبنيك في واقع حياتك، يبنينا كأمة في واقعنا بشكل عام. وهدى الله سبحانه وتعالى من مميزاته العظيمة أنه مبارك. وذلك

بركة عظيمة، وليس لدى أي رؤية أخرى من رؤى الناس وأفكارهم بركة، فيمكن أن نقول أنها مباركة ويأتي منها البركات، لأن البركات مصدرها الله سبحانه وتعالى، يبارك الجهود فتكون نتائجها عظيمة، ثمرتها كبيرة. لهذا من المهم أن نحرص على الاستيعاب للمفاهيم والثوابت والاستحضار لها في مقام العمل. هذا سيفيدنا في مسألة الإجراءات العملية، الإرشادات العملية، التفاصيل العملية. الإنسان إذا لم يستوعب هذه الثوابت وهذه المفاهيم القرآنية لا يتقبل ولا يستوعب الكثير من الإرشادات العملية التفصيلية التي هي من متطلبات الموقف، من متطلبات المرحلة، من متطلبات المسؤولية، مما نحتاجه في إطار الصراع ما بيننا وبين الأعداء. نأمل إن شاء الله الاستفادة من هذه الدروس، هذه مقدمة لها، ونبدأ فيها من الغد إن شاء الله، على أمل أن نستفيد منها جميعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخ أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
1: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع الغذائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران والموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

يسن التكبير عقيب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر. وصفته كما جاء عن علي عليه السلام أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر،

0: وقت ذبح الأضحية.
1: وقت ذبح الأضحية.
0: وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية

غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن. اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

تعتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك جنة الفردوس وحبك وحب من أحبك وحب

أسرار خلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

جلاله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا،
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمجر رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.

0: الصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

شر خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

في حين يمنع النظام السعودي ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج، فإنه يجلب اللاهيات ويفتح أماكن الانحلال والفساد، وكل هذا بتوجيهات أمريكية صهيونية لهدم الإسلام وإذلال المسلمين. قرار منع الحج جريمة صهيونية.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: التراب،
5: التراب.
4: التراب لفظ مفرد مؤنث جامد من مادة ترب، ويجمع على أتربة وتربان. تحدث الله في القرآن الكريم عن التراب في أكثر من سياق ومعنى، منها قوله تعالى:

أجرى العلم الحديث دراسات عن التراب، فوجد التراب أهم مادة بعد الماء للحياة على الأرض. والتراب الذي نراه جاء أصلاً من بقايا الصخور المتكسرة وتشكل على ملايين السنين، كما أثبت أن حفنة واحدة من التراب تجمع مئات الملايين من أنواع الكائنات الحية. ويرى العلماء اليوم أن التراب مادة مطهرة ومعقمة، فهو يزيل الجراثيم التي تعجز عن إزالتها كل المواد الكيميائية مثل لعاب الكلب، وهو مما يؤيد ما جاء في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأن التراب أفضل وسيلة لتنظيف الماء، وهو المادة التي لا تتجدد مع الزمن، وأن معظم المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الأمراض مستخرجة من الكائنات المجهرية في التربة، وقد جعل الله التراب بديلا عن الماء عند إرادة الصلاة وعدم الماء. قال تعالى:

كما أكد العلماء أن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان 21 عنصرا تقريبا موجودة في تراب الأرض، وهو ما يشير إلى التوافق بين العلم والقرآن الكريم. يقول الله تعالى:

0: قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر.
1: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول: هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع

يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال، ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرقكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
11: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
12: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس سلام بهذا الشيء بإذن الله.
13: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل. ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.
1: حرب بسم الله الرحمن جهز وعد نبتديها مع إسرائيل مسحرة، حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة. امتشد سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ يا ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس ابن اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعات حربياته متطورة. اشعل الحرب يا جيش اليمنى واستمد من قوى الله قوة قادرها تقهره، خل لا تشعل خلها تتقد ردها لصليافها كل شي غيره، المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة، حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقار الحيدري تنحره. صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره، شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجره، حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحره، حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره، ما تقف غير لام باليهودية يشد من وطن له زمن وجه المستعمرة. وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة، رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة، حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجله في وجه القردة واستفسره قل لقال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات متدمرة، صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر المحجرة. ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد، والله انه وقع في الوقعة المدبرة، ما حدا كفو في حرب اليماني وند كل غازي خزانة في يمن نقبرة، والعرب كان لحراب العرب نستحب كان ما الكلب مشى جمعهم مسطرة، والمطبع وعبد المال والمنتدب قال لهم من مسك بالله باينصره، قال لهم من مسك بالله باينصره. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس الإسلام.
2: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحاً ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00 عصراً.

0: عنكم تجزئ الأضحية،
1: عنكم تجزئ الأضحية.
0: تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إثرهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

مرة يتحدث عن مواقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

شهداء وجرحى في اعتداءات على جنوب لبنان. اعتراف صهيوني بمصرع ضابط، وحزب الله يضرب تجمعات العدو ب13 عملية نوعية. قرصنة صهيونية على أسطول الصمود واعتقال المئات من ناشطيه، وحماس ترفض تقرير مجلس ترامب وتؤكد انحيازه لحكومة العدو. حكومة العدو تشيد بقرار إقليم شمال الصومال الانفصالي بعد إعلانه عن افتتاح سفارة قريبة له في القدس المحتلة. السيد مجتبى خامنئي يؤكد صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة، والجيش الإيراني يتوعد بفتح جبهات جديدة في حال استئناف العدوان. ملفات ساخنة بانتظار قمة بوتين مع نظيره الصيني في بكين، والطرفان يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية. عرض كشفي هو الأكبر ل20,000 طالب في مدينة ذمار، والداخلية تحتفي بتخريج دفعة وحدة الساحات. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغيب واشنطن عن الشراكة مع كيان العدو، وهي تقف إلى جانبه في حصار قطاع غزة كما فعلت إبان الإبادة، إذ فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على ناشطين حاولوا كسر الحصار عن القطاع، وذلك ليس مستغربا على دولة تمثل الراعي الأول للكيان، حيث تبدو المصالح الصهيونية أقرب إلى البيت الأبيض من المصالح الأمريكية نفسها. وهذا ما تجلى في المواجهة الأخيرة مع إيران، ويتجلى بشكل يومي من خلال محاولات الدفع نحو استئناف العدوان، على أن دولا عربية في المنطقة تشترك في التحضيرات للجولة القادمة، وهي الخاسر الأكبر باعتبار الأولوية الأمريكية تنحصر على حماية الكيان المؤمن.

في مقابل استغلال ممالك النفط الخليجية والدفع بها نحو المشاركة المباشرة في الهجوم الجديد، بما يعني المشاركة في تحقيق الأهداف الصهيونية على مستوى المنطقة، وهذا يعني التورط في خسارة كبرى دون أي مكاسب.

0: استشهد 4 مدنيين وأصيب أكثر من 10 آخرون في عدوان صهيوني على بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، كما استشهد مواطن في عدوان على بيت حانون، وأصيب آخرون في اعتداءات متفرقة. إلى ذلك طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله السلطة اللبنانية برفض العودة إلى المفاوضات المضلة لحفظ ماء وجهها، وأضاف أنه إذا أنشأت إسرائيل والولايات المتحدة جيشا عميلا لمقاتلة المقاومة فإن المقاومة ستقاتله كما تقاتل العدو الإسرائيلي. وفي قطاع غزة ارتقى شهيد وأصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف سيارة مدنية وسط غزة، كما استشهد طفل متأثرا بجروح أصيب بها بقصف للعدو على مدينة خان يونس. وفي سياق الشراكة الأمريكية في حصار قطاع غزة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بأسطول الصمود الذي يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة. أما في إيران فقد أكد نائب وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده لمواجهة أي عدوان عسكري، فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية في وقت أعلن المجرم ترامب عن إمهال إيران لعدة أيام. وقد كشفت وسائل إعلام تابعة للعدو أن طائرة أقلعت من الكيان باتجاه دولة الإمارات وهبطت في أبوظبي ظهر الثلاثاء، موضحة أن الطائرة تستخدم أحيانا في نقل مسؤولين ورجال أعمال صهاينة في رحلات غير معلنة أو حساسة سياسيا. وينضم إلينا من طهران مراسلنا علي جعفر. علي مرحبا بك، ومن قطاع غزة دعاء رقاء أيضا مرحبا بك دعاء. بداية علي، ضعنا في جديد المواقف السياسية إثر تصريحات ترامب أو المهلة لعدة أيام فيما يتعلق بمضيق هرمز وبالمواجهة الحالية.
1: نعم، إجمالا ترامب يستخدم لغة استعمارية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حينما يقول إن عقارب الساعة تدق ويجدر بالإيرانيين اتخاذ القرار بسرعة وإلا لن يتبقى منهم شيئا. هذه الجملة لن يتبقى منهم شيئا هي لغة إبادة جماعية لطالما عودنا عليها ترامب أيضا والمجرم نتنياهو في إجرامه في المنطقة. أيضا يضيف ترامب بأنه على الإيرانيين أن يحذروا مني، وأنه كان بصدد تنفيذ عملية عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية لكنه جمدها وأوقفها نتيجة تدخل بعض الدول الإقليمية. الغاية من هذه التصريحات الترامبية بحسب الأمن القومي الإيراني وأيضا بحسب الصحافة الإيرانية هو خوف ترامب من الرد الإيراني، لطالما كانت هنا النبرة العسكرية الإيرانية تؤكد بأن أي يد تمتد على الأراضي الإيرانية سيتم قطعها، وأيضا بأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بشكل فوري وسريع على أي خطأ استراتيجي أو أي عدوان من العدو. هذا ما أكدته القوات المسلحة، أيضا الجيش الإيراني، أيضا قائد مقر خاتم الأنبياء. إجمالا إذا فرضنا أن ترامب الرواية الترامبية هي صحيحة، لماذا يريد ترامب المنتصر الذي لطالما تشدق بانتصاراته على الجمهورية الإسلامية، لماذا يريد مهاجمة إيران المهزومة؟ أيضا إذا صدق كلام ترامب، هل يطلع ترامب الدول الإقليمية على تحركاته العسكرية؟ السؤال هنا بحسب الصحافة الإيرانية، هل أخذ ترامب الإذن مسبقا من الدول الإقليمية حينما هاجم الأراضي الإيرانية وحينما منحت الدول

0: الإسرائيلية على جنوب لبنان واستمرار كذلك الانتهاكات. أيضا هنالك تصريحات سياسية لحسن فضل الله فيما يتعلق بالمفاوضات أو ما يريد أو تريد أن تقوم به الحكومة مفاوضات مع العدو الإسرائيلي. ضعنا في التفاصيل.
1: نعم أخي إسماعيل، بداية على مستوى تصعيد العدو الإسرائيلي غاراته، هناك كثافة نارية يقوم بهذا العدو الإسرائيلي عبر عديد من الاعتداءات والغارات التي تسادت عدد من القرى الأردنية وأيضا بعض من القرى الذراعية. اللافت في هذا التصعيد هو حجم الجرائم أو المجازر التي تستهدف المدنيين. لعل كان اللافت فيها بعض المجازر التي قام بها واستهدفها في بعض القرى الجنوبية، كان أبرزها بلدة دير قانون نهر، وحتى الآن الحصيلة الأولية 11 شهيدا وجريحين، عدا عن العديد من المجازر. أيضا أذكر منها مجزرة بلدة صير 4 شهداء أيضا، بما يعني مستوى تصعيد عالي بالنسبة للعدو الإسرائيلي واستهداف للمدنيين بشكل مكثف. عشرات الغارات، استهداف عشرات البلدات والمدن الجنوبية، أيضا بعض البلدات المدعية كان هناك خرق لجدار الصوت لأكثر من مرة وبشكل قوي في العديد من أجواء لبنان بشكل عام، عدا عن الطيار المسيف الذي لم يغادر الضاحية وبيروت، وكان مكثفا ومنخفضا بشكل كبير يومنا هذا. بالمقابل المقاومة الإسلامية نتحدث عن 14 عملية حتى اللحظة، تتوزع بين 8 عمليات استهداف تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي عبر المسيرات الانتفاضية المؤرقة لهذا العدو الإسرائيلي، والذي يعترف حتى اللحظة أنه يعدد عمليات حدود تتعلق بالحماية من هذه المسيرات الانتفاضية. دبابتين مركافة تم استهدافهم، موقعين مستعدتين. اللافت في العمليات اليوم هو استهداف منصتي قبة حديدية قامت بها المقاومة الإسلامية، وهذا تطور لافت على صعيد العمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية. الإعلام العبري يتحدث بكل وضوح عن عجزه الكامل فيما يتعلق بمواجهة هذه المسيرات الانتفاضية. أفيش كنازي في صحيفة معرفة يتحدث اليوم بأن حزب الله لا يرفع قدميه من دواسة الوقود واستمرار الحرب في الشمال، هكذا يقول، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع جنودهم للتحركات خشية التصيد عبر المسيرات الانتفاضية، وبالتالي نحن أمام منحة تصاعد فيما يتعلق بعمليات المقاومة الإسلامية ومستوى من الاستنزاف الكبير الذي تمارسه المقاومة الإسلامية. على الصعيد السياسي كما أشرت الحسن فضل الله، أيضا تصريحات الرعد التي كانت لافتة اليوم، وأشار بشكل عام هناك إشارة واضحة إلى أن المسار الذي تقوم به السلطة والإصرار على مواصلة هذا المسار هو عبارة عن تبني واضح للسردية الصهيونية وسردية العدو الإسرائيلي، وهذا رفض كامل من قبل المقاومة الإسلامية. نائب رعد أشار بكل وضوح إلى أن هذا الإصرار على الاستمرار في هذا النهج هو جر البلد إلى كوارث وإلى أمور لا يحمد أخبار. بالتالي نحن أمام مشهد سياسي ينعكس عليه المشهد الميداني، لكن بطبيعة الحال يبدو أن أمام سلطة تصر على الخطيئة بل تضاعف هذا المستوى من الخطيئة. بالمقابل القوم الإسلامية تصر أيضا على رفض المسار التفاوضي المباشر، وهي تماما تؤكد أنها مع الدبلوماسية التفاوضية غير المباشرة. نعم
0: دعاء، ماذا عن انتهاكات العدو في قطاع غزة؟ هناك شهيد وإصابات مع استمرار الوضع الإنساني المأساوي داخل القطاع.
2: إسماعيل، بالفعل يعني شهيد وشهيد آخر متأثر بجراحية التي أصيب بها قبل عدة أيام. اليوم الشهيد الذي ارتقى وسط مدينة غزة وهو استهداف مباشر لسيارة مدنية، وعلى الفور استشهد هذا المواطن الفلسطيني وأصيب آخرين في هذا الاستهداف، ومزيد من الخروقات لملف وقف إطلاق النار. أيضا فيما يتعلق بعمليات النسف والتدمير، من الملاحظ اليوم كان هناك عمليات نسف كبيرة جدا شهدتها المناطق الشرقية في مدينة غزة، وكنا نستمع مدار اليوم لهذه الأصوات التي هزت المناطق الشرقية بشكل كبير جدا، وهي ناتجة عن قيام جيش العدو الإسرائيلي بعمليات النسف والتدمير لما تبقى من وحدات السكنية تقع ضمن الخط الأصفر شرق مدينة غزة. تحديدا نتحدث عن حي الشجعية وحي الزيتون وحي التفاح. الأوضاع الإنسانية هنا في قطاع غزة إسماعيل تتدهور كثيرا وتزداد تدهورا بفعل سيطرة العدو الإسرائيلي على معابر القطاع، واليوم قام العدو الإسرائيلي بفتح معبر رفح بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أيام وسمح فقط بمغادرة 29 مريضا وعدد من المرضى. السلام يتبنى الرواية الإسرائيلية ويحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. حركة حماس من جهتها عبرت عن رفضها لتقرير مجلس السلام الذي قدم لمجلس الأمن، وأكدت أنه يحتوي على جملة من المغلوطات التي يعني تعفي العدو الإسرائيلي من مسؤولياته عن الانتهاكات اليومية لوقف اطلاق النار هنا في القطاع، وتم التركيز فقط على ملف نزع سلاح المقاومة. الخروقات في تصاعد والأوضاع الإنسانية كما تحدثنا تزداد تدهورا وسوء بفعل يعني تجديد الحصار من قبل العدو الإسرائيلي وتحكم العدو بمعابر القطاع.
0: مراسلتنا من قطاع غزة دعاء رقة، شكرا جزيلا لك، كما أشكرك موفدنا إلى لبنان محمد الزبيدي، وأشكر مراسلنا من طهران علي جعفر. اعترف جيش العدو بمصرع ضابط يحمل رتبة رائد في جنوب لبنان، في وقت أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي. هذا وقد نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشهدين لعمليتي استهداف دبابتي ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي بمحلقة انقضاضية وصاروخ موجه في بلدة البياضة جنوبي لبنان.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية هندسية D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة حولة جنوبي لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: أعلنت حركة حماس رفضها ما ورد في تقرير مجلس ترامب المقدم لمجلس الأمن، والذي احتوى على جملة من المغالطات تعفي حكومة العدو من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية في غزة. حماس أضافت أن الزعم بأن هي العقبة أمام بدء في إعادة الإعمار في غزة هو ادعاء باطل ومشوه للحقيقة، ويتجاهل عدم التزام العدو بغالبية تعهداته واستمراره بفرض القيود على المعابر ومنعه إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية الرئيسية في غزة لمنع حالة التعافي. وقالت حماس إن تبني التقرير لشروط العدو بما يخص مسألة نزع السلاح ومحاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. تجمع مئات الفلسطينيين في ميناء غزة بعد اعتقال مئات النشطاء بعد مهاجمة العدو الإسرائيلي لعشرات السفن القادمة لكسر حصار غزة. الفلسطينيون عبروا عن تضامنهم مع أحرار العالم الساعين لكسر حصار غزة، مطالبين بمزيد من الجهود. للمزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا من غزة دعاء رقة.
1: تعود إسرائيل لقرصنتها داخل المياه الإقليمية، تهجم عشرات السفن وتعتقل المئات من المشاركين في اسطول الصمود والراغبين بالوصول إلى غزة وكسر الحصار عنها.
2: من غزة، من قلب الحصار إلى فرسان الحرية والإنسانية على متن اسطول الصمود، نرسل شكرنا وامتناننا عن محاولتهم لكسر الحصار، لكننا نرى اليوم الآن وحاليا مستمر إلى الآن القرصنة الإسرائيلية الممنهجة على الأسطول، ونرى أيضا صمت مطبق من الحكومات الدولية والغربية والعربية لحماية مواطنيهم. لا نرى أي ردة فعل، نطلب من الحكومات بالتحرك الفوري والسريع لحمايتهم.
1: الفلسطينيون الذين تجمع المئات منهم في ميناء غزة للتنديد بالقمع الإسرائيلي دعوا أحرار العالم إلى مواصلة محاولاتهم حتى كسر الحصار.
3: أنتم من اللحظة الأولى التي قررتم فيها أن تأتوا إلى غزة، غزة أنتم وصلتم إليها، ونحن اليوم نخرج لنقول لكم شكرا لكم. نحن ندرك أن هذا العدو كان سيعربد وكان سيقرصن، هو اليوم يتحدى هذا العالم، يتحدى ما تبقى من ضمير هذا العالم. هم اليوم يحاكون غزة في صمودها، في كبريائها، في عنادها. وجدنا أخيرا من يشبه غزة في هذا العناد الكبير الجميل. نقول لهم حاولوا مرة واثنتين، ونحن على يقين، نحن وأنتم سنصل إلى بر الأمان إن شاء الله عما قريب.
4: جئنا اليوم نوصل للعالم رسالة بأن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يواجه سياسة الحصار وسياسة التجويع وسياسة إغلاق المعابر، هذه المعابر التي هي شريان الحياة لغزة مع العالم. لذلك رسالتنا الأساسية في هذا اليوم على العالم أن يتحمل مسؤولياته في فتح معبر رفح، في فتح ميناء غزة البحري، ليكون بوابة غزة للعالم، لكي يتمكن الجرحى والمرضى وكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني من كسر الحصار ومن الانتقال عبر هذا الميناء وهذا المعبر إلى العالم، وليتلقوا حقهم في العلاج والتعليم وما إلى ذلك.
1: ويؤكد الفلسطينيون أهمية هذه القوافل باعتبارها تعبيرا عن صحوة الضمير العالمي وتأكيدا على مسؤولية الاحتلال عن حصار غزة.
5: زحف الأحرار لكسر حصار غزة لا يتوقف، واعتقال مئات المتضامنين في المياه الدولية لا يزيد الفلسطينيين إلا أملا إضافيا بأن البحر سيكون بوابتهم نحو الحرية بعيدا عن سيطرة إسرائيل. من ميناء غزة الدولي في مدينة غزة، دعاء رقى، المسيرة، فلسطين المحتلة.
0: صرح المجرم الصهيوني بتسلائيل سموتريتش وزير المالية في حكومة العدو بأنه أبلغ بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد طلب إصدار مذكرة توقيف سرية بحقه. وخلال مؤتمر صحفي وصف المجرم الصهيوني سموتريتش مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الصهاينة بأنها إعلان حرب من جانب السلطة الفلسطينية، متوعدا بشن حرب اقتصادية عليها ابتداء من لحظة إنهاء المؤتمر الصحفي وانطلاقا من خان الأحمر. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر من العام 2024 أوامر بتوقيف المجرم نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان على غزة.
6: הבקשה הזו מצטרפת לצווי מעצר חסרי תקדים.
7: اصدار اوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء هو بمثابة اعلان حرب. اصدار اوامر اعتقال بحق وزير الدفاع ووزير المالية هو بمثابة اعلان حرب. وفي مواجهة اعلان الحرب سنرد بالحرب. لقد اشعلت السلطة الفلسطينية حربا وستشن عليها حرب. ابتداء من اليوم سيتم استهداف كل هدف اقتصادي او غيره يقع ضمن نطاق صلاحياتي لالحاق الضرر به. وبموجب سلطتي كوزير للمالية أعلن هنا عن الهدف الأول الذي سيتم استهدافه. فور انتهائي من كلمتي هنا سأوقع أمرا بإخلاء خان الأحمر بصلاحياتي كوزير في وزارة الدفاع. أعيد جميع أعدائنا، هذه مجرد البداية.
0: تشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدا في سرقة المغتصبين لمواشي الفلسطينيين تحت حماية قوات العدو، ويؤكد الأهالي أن هذه الانتهاكات باتت مشهدا يوميا يهدف إلى ترهيب الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن أراضيهم.
8: الآن وفي هذه الأثناء مستوطنون يقوموا بسرقة الأغنام تحت حماية جيش الاحتلال.
9: لم يعد المشهد غريبا في شوارع الضفة. قطيع يساق يتقدمه مستوطنون وخلفه جيش يؤمن ذلك. هكذا تنهب الأرض والمواشي تحت حماية الاحتلال، ثم يترك الفلسطيني الثابت في أرضه متهما في نظرهم. إنه قانون الغاب، يقول الفلسطينيون، لكن الغابة أكثر رحمة، فالذئاب لا تدهس الأغنام ولا تقتل الكلاب عبثا ولا تسرق القطيع بأكمله. لكن هذا هو حال التجمعات البدوية شمال شرقي مدينة رام الله التي بقيت تلملم ما تبقى من آثار الحياة لتعاود الصمود من جديد بعد أن ترك المستوطنون المكان كومة من الخراب وسرقوا ما فيه من المواشي.
10: اليوم الإسرائيليين استولوا على معظم المواشي ومعظم الثروة الحيوانية، تقريبا الثروة الحيوانية إذا مش انقطعت في طريقها الانقطاع، يعني راح تصبح يوم ما إشي نادر.
11: حملة ممنهجة مبرمجة مرتبة ما بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين. في تمام تقريبا الساعة 7:30 صباحا قامت قطعان المستوطنين وسلطات الاحتلال بسرقة المواشي في كل من سنجل وججلية وعبوين في حملة استيطانية ممنهجة، وقامت بالاعتداء على الممتلكات والبيوت وسرقت أكثر من 600 راس من الماشية.
9: المشهد يتكرر والاستهداف يطال كائنات لا حول لها ولا قوة. ففي منطقة الطويل شمال مدينة رام الله يدهس مستوطنون أغنام الفلسطينيين في صورة تختزل قسوة الواقع، وسط تأكيد الأهالي أن هذه الاعتداءات باتت أشبه بمشهد يومي يسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلاله إلى دفع الفلسطينيين نحو الرحيل عن أراضيهم.
10: هم مش مفركين لا الحيوان ولا الشجر ولا الحجر، بدهم يقتلوا كل إشي قدامهم، الحيوان قبل البشر. المستوطنين بدهم يهجرونا ويسجنوا مطرحنا، وبقول بدك أنت تروح على عقربة وأنا أسجن هان مطرحك. قلت له أنا بروحش من هان، أنا من مخلكت وأنا هان وبروحش من هان، بدي أشيرش أرضي. أنت اللي جي، أنت الغريب وجيت وبدك، لازم أنت اللي تروح. قلت له أنا بروحش، أنت اللي بدك تروح.
9: كأن كل ذلك لم يكن كافيا، فالمشهد الجديد أشد قسوة. مستوطن ينهال بقضيب حديدي على كلب عاجز عن الحراك، تتوالى عليه الضربات بلا رحمة، ضربات يراها الفلسطينيون مؤشرا صارخا على سياسة عنف مطلق تمارس في الضفة الغربية، حيث تتصاعد هجمات المستوطنين الهادفة إلى اقتلاعهم من أراضيهم ومنازلهم. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا. فاينانشال تايمز تكشف خرائط السيطرة الصهيونية الجديدة ومنهجية احتسابها.
12: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز في تحقيق موسع أن كيان العدو الإسرائيلي استولى على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي غزة وسوريا ولبنان منذ هجمات 7 أكتوبر. اعتمدت الصحيفة على آليات رصد ميداني دقيقة ومنهجية تقوم على رسم خرائط لمواقع عسكرية صهيونية مؤكدة وجمع صور الأقمار الصناعية وتحليل البيانات مفتوحة المصدر، من بينها خرائط نشرها الصهاينة أنفسهم، وأضافت إليها تحليلا للمناطق العازلة الموسعة التي تفرض عسكريا. وفي سوريا تتبعت الصحيفة قواعد جيش العدو الصهيوني المؤكدة وخلصت إلى أن مساحة السيطرة هنالك تبلغ 233 كيلومتر مربع. ووفقا للصحيفة فقد رفض جيش العدو التعليق على الحسابات التي أجرتها. 1000 كيلومتر مربع تعادل نحو 5% من مساحة فلسطين المحتلة وفق حدود 49. أكثر من نصف هذه المساحة يقع في جنوب لبنان، حيث توغلت قوات العدو حتى 12 كيلومتر. أما بقية الأراضي فموزعة بين غزة وسوريا. في غزة تسيطر قوات العدو حاليا على أكثر من نصف القطاع، وتضيف إليها منطقة عازلة إضافية بعمق يتراوح بين 50 إلى 100 متر خلف ما يعرف بالخط الأصفر. ويقول مسؤول أممي إن 2 مليون فلسطيني يعيشون الآن في نحو 40% فقط من مساحة القطاع قبل الحرب. وفي سوريا استغل الصهاينة انهيار نظام الأسد ليتمركز على عمق كيلومترات، بالإضافة إلى تنفيذه غارات على بعد 50 كيلومتر من الحدود. ويعمل الصهاينة بوتيرة متسارعة على تحقيق ما يسمونه إسرائيل الكبرى، وهو المشروع الذي يعلنون نيتهم المضي فيه باستمرار وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شهدت هامبورغ الألمانية مسيرة جماهيرية غاضبة وحاشدة بمشاركة أبناء الجاليات اليمنية والفلسطينية واللبنانية والإيرانية، وبحضور ألماني واسع للذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية، وتأكيدا على استمرار الحضور الشعبي العالمي المناصر للقضية الفلسطينية ورفض جرائم العدو الإسرائيلي الأمريكي بحق أبناء غزة وفلسطين واليمن ولبنان وإيران. متظاهرون عبروا عن غضبهم من استمرار العدوان الإسرائيلي والمجازر الوحشية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الاعتداءات اليومية الوحشية على جنوب لبنان والحصار الخانق والقاتل المفروض على شعوب فلسطين ولبنان واليمن وإيران. وشددت الكلمات التي ألقيت خلال الفعالية على أن واجب شعوب العالم اليوم يتمثل في الوقوف إلى جانب فلسطين وكل الشعوب التي تتعرض للحروب والحصار عبر تصعيد الحراك الشعبي والحقوقي والسياسي في مختلف دول العالم. قدم مجلس ترامب تقريرا مضللا إلى مجلس الأمن، زعم فيه أن المقاومة هي العقبة أمام إعادة الإعمار، ورهن الملف بسحب سلاح المقاومة بالكامل، وادعى تدفق المساعدات وانتظام المعابر، وهو ما رفضته حركتا حماس والجهاد جملة وتفصيلا باعتباره محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وانحياز فاضح لكيان العدو.
13: بعد 7 أشهر من وقف إطلاق نار مزعوم، لا تزال غزة على حالها، يخنقها 70 مليون طن من الركام، بعد أن حول العدوان الإسرائيلي 85% من مباني القطاع وبناه التحتية إلى دمار وخراب بسلاح وغطاء أمريكي. وسط هذه المعاناة يبرز مجلس ترامب، أو ما يسمى بمجلس السلام في غزة، لتحميل الفلسطينيين المسؤولية وتبرئة المعتدي الإسرائيلي. ليس ذلك وحسب، بل حاول في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن شرعنة شروط العدو وإعفاءه من أي مسؤولية. الانحياز الصارخ لمجلس ترامب في صف العدو الإسرائيلي تجلى في تحميل حماس وفصائل المقاومة مسؤولية تأخر إعادة الإعمار ورهن هذا الملف الإنساني الملح بشرط تعجيزي، وهو نزع سلاح المقاومة كاملا في تبني واضح لشروط العدو تؤكد حماس وتصفه بالمحاولة المشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. تبني مجلس ترامب لشروط العدو في تقريره التضليلي المقدم إلى مجلس الأمن وما تضمنه من مغالطات قوبل برفض قاطع من حركتي حماس والجهاد وسائر الفصائل الفلسطينية، وسط إجماع وطني فلسطيني وشهادات وتقارير أممية ودولية على أن العدو الإسرائيلي هو من يتنصل عن تعهداته بمواصلة القصف وجرائم القتل والتدمير والحصار وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر وإغلاق المعابر أمام الحجاج وتقييد حركة المسافرين والمرضى عبر معبر رفح، بل ويمنع اللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإدارة غزة من الدخول إلى القطاع رغم تأكيد حماس جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية. تقرير مجلس ترامب حاول تضخيم حجم تدفق المساعدات إلى غزة مدعيا انتظام المعابر لمحاولة تحسين صورة العدو المجرم إنسانيا رغم استمرار الحصار، حصار تسبب بنقص حاد في المياه والأدوية وتأخير إعادة الإعمار وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية، وفي تناقض صريح مع ما أقر به ميلادينوف رئيس مجلس ترامب نفسه قبل أقل من أسبوع. بين حصار العدو الإسرائيلي وعدوانه المستمر وشروطه التعجيزية وتحويل المنابر الدولية أمريكيا إلى أدوات الضغط لمحاولة فرض إملاءات الجلاد على حساب الضحايا، تبقى غزة ضحية عدوان إسرائيلي أمريكي مشترك ومعايير دولية مزدوجة ومختلة.
0: أشاد وزير خارجية العدو جدعون ساعر بقرار إقليم شمال الصومال الانفصالي بإنشاء سفارة للإقليم في القدس المحتلة، قائلا إن الخطوة ستكون مهمة أو مهمة أخرى نحو تعزيز العلاقات. وكان المدعو محمد حاجي قدم أوراق اعتماده يوم أمس كأول سفير لإقليم أرض الصومال لدى كيان العدو، وقد قال في وقت سابق اليوم إن الإقليم سيفتح سفارة في القدس قريبا، وأضاف أن من المتوقع أن يفتتح الكيان الإسرائيلي سفارة في هرجيسة عاصمة الإقليم الانفصالي.

0: أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي أن من بين الإنجازات القيمة خلال الحرب الأخيرة هو صعود إيران إلى مستوى قوة كبرى ومؤثرة، قائلا إن استمرار هذا الوضع وبلوغ مستوى أفضل منه يرتبط ارتباطا مباشرا بقضية السكان. السيد مجتبى خامنئي وفي رسالة بمناسبة يوم إيران الوطني للسكان أضاف أن قضية وجوب زيادة عدد السكان ينظر إليها من منظار تعويض النقص الناجم عن بعض سياسات الماضي، قائلا إنه ومن خلال المتابعة الجادة للسياسة الصحيحة والحتمية لزيادة عدد السكان سيكون الشعب الإيراني قادرا على في المستقبل على خوض غمار أدوار كبرى وطفرات استراتيجية وقطع خطوات واسعة في اتجاه إرساء الحضارة الحديثة في إيران الإسلامية. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من ارتكاب العدو أي حماقة ضد إيران، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ستفتح جبهات جديدة ضد العدو باستخدام أدوات وأساليب جديدة. وأشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى أن حضور الشعب في التجمعات الليلية في جميع أنحاء البلاد يعد عاملا مهما ومؤثرا في إفشال مخططات الأعداء، مضيفا أن هذا الالتفاف الشعبي يسهم بشكل مباشر في رفع معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة الإيرانية. تعكس تصريحات ترامب المتناقضة بما في ذلك ما يسميها تأجيل استهداف إيران اضطرابا واسعا في البيت الأبيض تجاه الأزمة مع إيران، في المقابل ثبات في طهران بين الاستعداد للرد على أي عدوان والتعامل الواضح مع المسار الدبلوماسي.
1: المتحدة الأمريكية لم تخرج بعد من الاضطراب. خلال الساعات الماضية تعاطى العالم مع تناقضات ثلاثية تتعلق بالحرب والسلام والمفاوضات. يقود ترامب قافلة ثقيلة من الأكاذيب، يدفع البيت الأبيض والبنتاغون والخارجية ومؤسسات رديفة إلى القيام بالدور نفسه لتصبح سردية من دون بداية ومن دون نهاية. انتصرنا على إيران، لم ترضخ إيران لأنها لم تقدم مقترحات مقبولة، إيران تريد تفاوضات، يتوجب على القادة الإيرانيين أن يتفاوضوا. دمرنا البحرية الإيرانية، إيران تمنع السفن في مضيق هرمز وعليهم أن يفتحوا المضيق. سلسلة غير قابلة للنهاية من التضادات، الشيء ونقيضه. في 24 ساعة الماضية أعلن ترامب الاقتراب من ضربة عسكرية على إيران وأعلن تجميدها لأن التفاوضات تقدمت ودول خليجية طلبت. في المقابل يتحدث أنه لا يعلم إن كانت المباحثات ستنجح ولا يعلم إن كان سيقوم بحملة عسكرية. ليست حربا نفسية وليس تضليلا استراتيجيا، إنه اضطراب، ويصف الأمريكيون المرحلة بالفترة المجنونة. الإعلام الداخلي الأمريكي خصم ترامب، لا تتوقف إدارة البيت الأبيض عن مهاجمة الصحف والمواقع والبرامج والشخصيات المؤثرة التي تقول إن الولايات المتحدة في مأزق غير مسبوق. التداعيات الاقتصادية تزداد سوءا كل ساعة، تقفز أسعار الوقود فترتفع أسعار السلع فيتسع التضخم، بينما تذهب الخزانة الأمريكية إلى مسار يرتبط بالحرب، يطلب بيسنت من الأوروبيين فرض عقوبات على إيران ومن الأسيويين فرض رقابة والمساعدة في الحصار، وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وكيانات وسفن. الاضطراب أيضا. في المقابل الصورة ثابتة في طهران، استعداد لرد عنيف وغير متوقع لأي عدوان عسكري جديد. يقول عسكريون تضع إيران المسار السياسي في خط مستقيم واحد، لا تراجع عن شروط إيران التفاوضية، لا تبديل لحقوق إيران النووية، ولا عدول عن الثوابت السيادية. قدمت الجمهورية الإسلامية تصورها للحل عبر الوسيط الباكستاني، فصل المحادثات، الخروج أولا من الحرب، مسار للتفاوض النووي، لا شيء يمكنه أن يغير ذلك.
0: في صورة مغايرة لسردية الحسم الأمريكي المزعوم، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران أظهرت قدرة صمود وتكيف هائلة، فيما لا تزال محتفظة بمعظم قدراتها وأوراق قوتها، فيما يؤكد الإعلام الأمريكي والصهيوني أن واشنطن تبدو عالقة بين التهديد والتراجع، وسط انكشاف أمريكي وخليجي رسم صورة هزيمة أمريكية لا يمكن ترميمها.
2: تتكشف تباعا ملامح الهزيمة الثقيلة التي تكبدتها الولايات المتحدة والعدو الصهيوني في العدوان على إيران، ورغم استمرار التحضيرات لاستئناف العدوان لا تضمن واشنطن انتصارها، وتبدو اليوم عالقة في مستنقع لا تملك له استراتيجية خروج واضحة. فتهديدات ترامب المتكررة بالعدوان على إيران مجددا تتراجع، لا لأن لممالك الخليج أمامه رأي يعتد به كما روجت بعض السرديات الإعلامية، بل لأن كلفة التصعيد باتت أعلى من قدرة واشنطن وحلفائها على التحمل. وفي هذا السياق نقلت نيويورك تايمز عن البنتاغون تحذيره من أن إيران وعبر إعادة بناء دفاعاتها الجوية أصبحت تمتلك قدرة على رصد العمليات الجوية الأمريكية، وهو ما دفع ترامب إلى إيقاف موجة جديدة من الهجمات ضد طهران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن إيران أظهرت قدرة هائلة على الصمود، وأن العديد من صواريخها ومنشآتها يصعب تدميرها، وأن مخزونها النووي لم يمس، وأنها استغلت وقف إطلاق النار لإعادة فتح عشرات مواقع الصواريخ الباليستية ونقل المنصات المتحركة وتعديل تكتيكاتها. كما أشارت إلى أن قادة إيرانيين درسوا أنماط طيران المقاتلات والقاذفات الأمريكية، وأن إسقاط F-15 وإصابة F-35 كشفا أن التكتيكات الأمريكية أصبحت قابلة للتوقع. أما معارف الصهيونية فذهبت أبعد في توصيف المأزق، معتبرة أن الحرب قد تتحول إلى كارثة استراتيجية للعدو الإسرائيلي، حيث ألحقت إيران هزيمة لاذعة بالعدو الذي يواجه مشكلة ضخمة في معركته ضد طهران. وأضافت أن 70% من الصواريخ الإيرانية المجهزة تحت الأرض لم تتضرر، في إقرار بأن رواية الإنجاز العسكري ليست سوى أكاذيب. وتعزز رويترز صورة المأزق إذ أشارت إلى أن إيران لا تزال تتمسك بشروطها التفاوضية. وفي الإطار نفسه أشارت The Atlantic إلى أن الولايات المتحدة تواجه احتمال هزيمة استراتيجية حاسمة أمام إيران، إذ لا تستطيع واشنطن عكس أو السيطرة على عواقب خسارة هذه الحرب، وأن أسابيع قليلة من العدوان خفضت مخزون السلاح الأمريكي إلى مستويات خطيرة، بما يطرح أسئلة عن جاهزية واشنطن لأي صراع أكبر. ولفتت إلى تآكل الهيمنة الأمريكية، إذ إن الانكسار العسكري في الخليج أثبت ضعف الولايات المتحدة وعدم جدارتها بالثقة، وسط تساؤلات حادة من حلفاء واشنطن حول مدى قدرتها على حمايتهم في المستقبل. والخلاصة أن أي اعتبار خليجي لم يوقف ترامب، فالقواعد واللوجستيات الخليجية شكلت عمادا رئيسا للعدوان، كما هي اليوم جزء من تحضيرات الجولة القادمة. وما أوقف ترامب هو إدراكه أن إيران لم تكسر، بل خرجت أكثر صلابة ممسكة بأوراق قوتها ولحمة شعبها ووعيه وإدراك وحكمة قيادتها وتفاني قوتها المسلحة، في حين تعاني الولايات المتحدة في ظل حرب لا تحظى بشعبية، وتحمل الأمريكيين عبئا اقتصاديا كبيرا وسط تقارير عن أن الجيش الأمريكي يواجه مأزقا استراتيجيا هائلا يتمثل في نقص حاد بالذخيرة.
0: تتجه إسلامباد وطهران نحو تعميق تكاملهما الاقتصادي عبر اتفاق لزيادة امدادات الكهرباء الإيرانية إلى إقليم بلوشستان وميناء غوادر، خطوة تتزامن مع تفعيل ممرات الترانزيت المشتركة لترسم ملامح مسار استراتيجي ناشئ يعيد صياغة معادلات الطاقة والتجارة في المنطقة.
3: في خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي، اتفقت إسلاماباد وطهران على صفقة لتوسيع واردات باكستان من الكهرباء الإيرانية بما يزيد عن 100 ميجاوات من أجل تأهيل البنية التحتية في إقليم بلوشستان الذي اكتسب أهمية اقتصادية بعد تحوله لشريان اقتصادي بالنسبة لإيران. كما يقلل هذا الاتفاق أيضا من اعتمادية باكستان على النفط المستورد في إنتاج الطاقة.
4: تحول إقليم بلوشستان إلى نقطة ارتكاز في هذه الصفقة يمنحه ثقلا جيواستراتيجيا غير مسبوق. ميناء غوادر لم يعد مجرد نافذة اقتصادية محلية، بل تحول برغبة مشتركة بين إسلام آباد وطهران إلى عمق أمني واقتصادي لكسر الطوق البحري المفروض على المنطقة.
3: الهدف الذي تستهدفه الحكومة الباكستانية من هذا الاتفاق هو تعزيز استقرار الطاقة ضمن الشبكة الوطنية لإقليم بلوشستان، وبشكل أساسي منح مدينة غوادر الاقتصادية وميناءها قدرة استيعابية أكبر بعد أن دخلت اتفاقية الترانزيت بين طهران وإسلاماباد حيز التنفيذ، والتي تتيح للأولى الوصول للمياه الدولية من خلال الموانئ الباكستانية متجاوزة الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز.
5: الاعتماد على الكهرباء الإيرانية يمنح الميزانية الباكستانية مرونة حيوية للتخلص من فواتير النفط الخليجي الباهظة، ومع تفعيل الترانزيت ستتحول ممرات بلوشستان إلى شريان تجاري يولد عوائد مستدامة، ويحقق الاكتفاء الذاتي التشغيلي للمشاريع الصناعية في غوادر.
3: هذا الاتفاق الجديد هو حلقة ضمن مسار بدأ قبل أسابيع، إذ انخرط الجاران في مشروع تكامل اقتصادي استراتيجي يتكئ على القرب الجغرافي، وهو مسار حاول الجاران ترسيخه خلال العقد الأخير، لكنه بدأ يتبلور في هذه الأوقات مع تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة.
6: بتحويل إقليم بلوشستان وميناء غوادر إلى ممرات طاقة وترانزيت، تترجم إسلاماباد وطهران التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني، مشروع يراه المراقبون بداية لشراكة اقتصادية وثيقة قائمة على القرب الجغرافي والعمق الجيوسياسي بين البلدين. سلمان علي المسيرة، إسلاماباد.
0: تشهد محافظة القنيطرة جنوب سوريا تصعيدا متواصلا، حيث قصفت قوات العدو الإسرائيلي محيط قرية طرنجة بالتزامن مع عمليات تحصين وتوسيع ميداني في تل أحمر ضمن مسار يهدف إلى تغيير بنية المنطقة وإعادة تعريف السيطرة على الأرض جنوب سوريا.
7: لم يعد سكان الجنوب السوري يعيشون على وقع خروقات عابرة، بل أمام واقع ميداني جديد يتشكل تدريجيا، عنوانه الأبرز أن القنيطرة تبدو خارج السيادة السورية فعليا. خلال الساعات الماضية قصفت قوات العدو الإسرائيلي محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالية بثلاث قذائف مدفعية بالتزامن مع إطلاق نار من القاعدة التابعة لجيش العدو في تل أحمر الغربية باتجاه أراض زراعية جنوب المحافظة، وسط حالة خوف متزايدة بين الأهالي الذين باتوا يعيشون تحت ضغط يومي من التحركات العسكرية المتواصلة.
8: رسم محرقم الأرض الزراعية، الزرع، الأرض، زيتون، كله احترق. باي شو عندكم؟ شو الأرض؟ شو عندكم؟ كله محروقة. قلنا سنة خير، الله فرج علينا، راح كل شيء عندنا.
7: لكن خطورة المشهد لا تكمن فقط في القصف أو التوغلات، بل في طبيعة ما يجري على الأرض. رفع العلم الإسرائيلي داخل قاعدة تل أحمر وإقامة نقاط ثابتة وإطلاق القنابل المضيئة بشكل شبه يومي وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق مكشوفة وخطرة، كلها مؤشرات توحي بأن ما يحدث يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية نحو تثبيت حضور طويل الأمد. ووفق معطيات ميدانية، فإن القنيطرة تتحول تدريجيا إلى مساحة أمنية مفتوحة أمام العدو الإسرائيلي، في ظل غياب أي رد فعلي من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا، لا سياسيا ولا ميدانيا، رغم تسجيل عشرات الاستهدافات والتوغلات منذ بداية العام الحالي. المشهد يرتبط أيضا بمشاريع أوسع يجري العمل عليها في الجنوب، من خطوط تحصين ومناطق عازلة وتغيير تدريجي لطبيعة السيطرة على الأرض، ضمن مسار يبدو أنه يعيد رسم الحدود والنفوذ في المنطقة خطوة خطوة. وبين القصف اليومي والتحصينات وغياب أي موقف واضح، تتزايد المخاوف من أن تتحول القنيطرة إلى نموذج جديد لفرض الأمر الواقع تحت النار وبعيدا عن أي سيادة فعلية للدولة السورية.
0: مياه البحر الأحمر التي شهدت على موقف اليمن البطولي إسنادا لغزة تحولت إلى مرآة كاشفة لعورات الخطاب الإعلامي السعودي وموازينه المختلة، فبينما تمر منطقتنا العربية والإسلامية بمنعطفات تاريخية في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي والعدواني، يبرز نمط تضليلي من التغطيات يسعى لشغل الرأي العام بتفاصيل غريبة وغير منطقية تهدف إلى تشويه مواقف اليمن ضمن تصفية حسابات سياسية لم تفلح العواصف ولا الحصارات في حسمها.
9: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر رفعت مخاطر اصطدام السفن بالحيتان العملاقة قبالة.
10: في سياق التوظيف الإعلامي الممنهج، لم تترك المنصات الممولة سعوديا زاوية في البحر الأحمر إلا وحولتها إلى أداة للهجوم على الموقف اليمني المساند لقطاع غزة. آخر هذه المحاولات المضحكة تمثل في التباكي المفتعل على الحيتان في البحر الأحمر في محاولة بائسة للربط بين عمليات حظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية وبين ما سموها الإضرار بالحياة البحرية.
9: حذر باحثون وجماعات بيئية من أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر رفعت مخاطر اصطدام السفن بالحيتان العملاقة قبالة السواحل جنوب أفريقيا.
10: هذا النمط من الخطاب لا يتحرك من فائض إنساني أو حرص بيئي، بل هو ذراع سياسية توظف حتى الكائنات البحرية لتمرير سردية التحريض وتصوير العملية اليمنية التي جاءت كموقف أخلاقي وإنساني وعروبي كخطر يهدد التوازن البحري. والأكثر لفتا للانتباه في هذا التناول هو محاولة تضخيم آثار لا صلة لها بالمنطق أو الواقع على الحيتان في سياق لا يرتبط أصلا بعمليات بحرية، مفارقة تزداد عبثية بالنظر إلى حقيقة ميدانية، وهي أن هذه العمليات البحرية قد توقفت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. المفارقة الصادمة هنا لا تكمن في تسييس حماية الحيتان، بل في ميزان القلق الإنساني الأعور الذي تتبناه هذه القنوات ومشغلها. فذات القنوات السعودية التي تستنفر طاقاتها للتباكي على الحيتان في أعماق البحار تجمدت مشاعرها وصمتت أقلامها وتواطأت شاشاتها أمام حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الإنسان في غزة، بل وذهبت طوال فترة العدوان وحتى اللحظة إلى محاولة تبرير الجرائم الصهيونية.
11: ربما هذا يبرر حجم القصف الذي تم على هذه المنطقة في الجنوب اللبناني.
9: حماس لم تسجل أي انتصار سوى انتصارات إعلامية، يعني ما قامت به اليوم هو ضربة إعلامية. ما يحصل وما المجازر التي تنفذها إسرائيل تستخدمها حماس كبروباغندا إعلامية لصالحها. هل تمكنت إسرائيل حتى الآن أو الجيش الإسرائيلي من السيطرة على مباني هذا المعبر أم لا؟ وبحال حصول هذا الأمر الذي تقول إسرائيل بأنه سيحصل خلال ساعات، كم سيشكل ضغطا على حماس؟
10: إنه السقوط المهني والأخلاقي المتكامل الأركان، حيث يجري انتقاء الملفات والتغطيات وفق هندسة خبيثة توجه عواطف الرأي العام لخدمة الأجندة السياسية للنظام السعودي الممول التي لا تخدم إلا الكيان الصهيوني، لتبدو النتيجة أمام المشاهد أن إعلام العرب يرى في سلامة الحيتان أولوية تفوق قدسية الدم العربي المهدور تحت ركام المنازل.
0: وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وفد رفيع المستوى إلى بكين اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. وكانت الخارجية الصينية قد أفادت بأن الرئيسين الروسي والصيني سيتبادلان وجهات النظر حول التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مضيفة بأن الصين على ثقة من ترسيخ الصداقة المتوارثة عبر الأجيال بين البلدين.

0: عقدت وزارة النقل والأشغال العامة وجهات ثقافية متعددة بالعاصمة صنعاء ندوة فكرية وسياسية تزامنا مع ذكرى النكبة وقراءة في الانتهاكات الصهيونية بحق فلسطين ولبنان.
1: ذكرى النكبة واستمرار الجرائم الصهيونية قراءة في الانتهاكات بحق فلسطين ولبنان، عنوان لندوة فكرية سياسية نظمت بالعاصمة صنعاء وسط حضور أكاديمي وشخصيات سياسية ومشاركات داخلية وخارجية.
2: مشروع ما يسمى إسرائيل الكبرى وتغيير نتنياهو الاستراتيجي المزعوم هما امتداد للنكبة، يهدفان لإعادة رسم الخارطة بالقوة وتهجير الشعوب وتصفية القضية الفلسطينية.
3: إن السجون والمراكز العسكرية الصهيونية لم تعد مجرد أماكن احتجاز للحرية، بل تحولت إلى فضاءات ممنهجة لممارسة التعذيب الجماعي والإبادة البطيئة تحت غطاء تشريعي وسياسي غير مسبوق في تاريخ الاحتلال.
1: محوران اثنان تناولتهما الندوة، تاريخي توثيقي أبرز الجذور الأولى للمشروع الصهيوني، وعرج الآخر على انتهاكات العدو الصهيوني بحق الإنسان الفلسطيني سيما الأسرى منهم، معززا ذلك بشهادات وتوثيق حقوقي وتأكيد على الحق الفلسطيني وإن طالت السنون والأعوام.
4: لا زال الشعب الفلسطيني وكل قواه الحية والمقاومة يؤكد أن لا سيادة ولا شرعية لهذا الاحتلال لفلسطين، وأن الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية ماضون وبكل ما أوتوا من قوة حتى طرد هذا المحتل.
5: إن الوحشية العدوانية للعدو الصهيوني تهدم الأسقف، لكنها تعجز عن المساس بفكرة استوطنت في قلب حر أو اقتلاع حق تجذر في أعماق التاريخ.
1: الندوة زخرت أيضا بمشاركات متعددة أثرت العنوان، مؤكدة على أهمية توحد الأمة ورص صفوفها في مواجهة الهجمة الصهيونية، ومحذرة أيضا من الانخداع بالعناوين التي يسوقها اليهود تحت يافطة اتفاقات أو مفاوضات وسلام. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
0: أقيم عرض كشفي في محافظة دمار ل20,000 طالب من مديريات المدينة وضوران وجهران والمنار ومغرب عنس والحدى اختتاما للدورة والأنشطة الصيفية لهذا العام.
6: بسم الله وعلى بركة الله ينطلق سهم العرض ليعلن البداية
7: في عرض كشفي هو الأول من نوعه في محافظة دمار تتويجا للدورة والأنشطة الصيفية لهذا العام، باعثين برسائلهم لمن أساءوا لكتاب الله بأن إساءتهم المتكررة إنما زادتهم تمسكا وثقة بوعد الله لأوليائه ووعيده لأعدائه.
8: نحن طلاب المراكز الصيفية الذي خرجنا منها ونحن نتعلم القرآن الكريم والثقافة القرآنية، ورسالتنا إلى الأعداء نحن سنتحمل القرآن وسنحمله على أكتافنا ونقول لهم خسئتم وخسئتم بأعمالكم.
9: رسالتي إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا سيدي إنا على العهد ماضون وعلى مسيرتكم مستمرون، ونحن رجالك البتارة أمضي بنا أينما شئت.
10: نحن حماة القرآن ونحن جيل القرآن،
9: نحن في هذا الحشد الكبير في هذا العرض الذي سيحرق أمريكا وإسرائيل رعبا، لأننا الجيل الذي يراهن عليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
11: نحن طلاب المدارس الصيفية لقد تعلمنا العلوم من القرآن الكريم وعلوم الدين، ورسالتي سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اضرب بنا البحر أينما شئت، نحن سيوفك البتارة.
12: نحن جيل تسلحنا بثقافة القرآن، حملنا روحية القرآن، حملنا روحية الإسلام. نحن الجيل الذي راهن بنا السيد القائد.
13: عد القوة، عد الوين، وعدادك والباطل خير.
7: العرض الكشفي شارك فيه 20,000 من طلاب المدارس الصيفية من مديريات المدينة وجهران وضوران والمنار والحدى وعنس وميفعة عنس، أكد الطلاب فيه مضيهم في المشروع القرآني حتى يمضي الله بأمره.
14: أكثر ما يقلقهم هي هذه العروب الطلابية المباركة، لأن هذه العروب دليل وعي.
15: هؤلاء الطلبة جيل المستقبل تلقوا عدد من الأنشطة والدورات التي أهلتهم إلى اكتساب الثقافة القرآنية، هم من سيحملوا هم الإسلام.
16: والشعب اليمني يقول للعالم كله نحن هنا صامدون مع هذا القرآن، فإذا لم نغضب من أجل قرآننا فمتى سنغضب؟
14: هذا الجيل الذي حمل المصحف بيمينه وحمل المصحف في مشاعره وحمل المصحف في مبادئه وقيمه هو الجيل الذي راهن عليه السيد القائد يحفظه الله، الذي سوف يكون هو الخنجر الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يحرر فلسطين من كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي وكل الطغيان.
7: جيل واع ومتسلح ومحصن بثقافة القرآن الكريم سيكون له دور فعال في المستقبل القريب، يحمل مشروعا قرآنيا سيفشل كل مخططات ومؤامرات اليهود الصهاينة.
8: في الوقت الذي فيه يتخلى ويتخاذل المسلمون في أنحاء العالم عن كتاب الله الكريم من الإساءات اليهودية المتكررة، هنا في بلد الحكمة والإيمان أجيال تتربى في أحضان الحرية والعزة والكرامة وعلى ثقافة القرآن الكريم، تعرف من تعادي وتعرف من توالي. فويل للأعداء من هذا الجيل الصاعد. شرف الدين رحب المسيرة دمى.
0: نظمت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل وكلية التدريب بأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية حفل تخرج دفعة وحدة الساحات لمحور الجهاد والمقاومة رفدا وتعزيزا للمؤسسة الأمنية.
17: عرض مهيب لدفعة وحدة الساحات لمحور الجهاد والمقاومة في حفل تخرجها من عدد من الدورات الأمنية التخصصية والتنشيطية، والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب والتأهيل وكلية التدريب بأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية بحضور القائم بأعمال رئيس الوزراء.
18: أبارك للخريجين من إخواني وأبنائي الذين تخرجوا في هذه الدورات النافعة والمفيدة والمثمرة، فما نلتموه من تدريب وتأهيل وعلم ومعرفة ينعكس بإذن الله في الميدان عطاء وأداء وقدرة ويقظة في وجه المخربين والعابثين والعملاء والمتربصين بأمن الوطن والمواطن ومقدرات هذا الشعب الكريم.
19: نؤكد أننا جميعا وأن هؤلاء الخريجين في مقدمة خطوط الدفاع عن كتاب الله وحرمات المسلمين، وسيكونون بإذن الله صمام الأمان لتأمين الجبهة الداخلية وإحباط مؤامرات الأعداء، وفي الوقت ذاته هم على أتم الجهوزية والاستعداد للالتحام والقتال والمشاركة إلى جانب إخوانهم في جبهات العزة والشرف، كما هو حال جميع المنتسبين لوزارة الداخلية.
17: دفعة وحدة الساحات لمحور الجهاد والمقاومة رسالة بأس جهادية يمانية تؤكد أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن الأمة، فالقضية واحدة والمبدأ لا يتغير.
20: ها نحن اليوم نخرج إلى الميدان برؤية أوضح وبجاهزية أعلى وبقبضة عدالة باتت أكثر تأهيلا وبصيرة، تضع المجرمين أمام خيارين.

0: لا ثالث لهما، إما الإياب إلى جادة الصواب أو مواجهة بأس الله على أيدي رجال الأمن الأوفياء، لتلتقي بندقيتنا الأمنية مع بندقية المقاومة في فلسطين وفي كل ساحات محور الجهاد والمقاومة.
1: ورسالتي إلى سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقول له يا سيدي ويا مولاي، نحن جنودك وأنصارك ورجالك فراهم بنا، والله لو استعرضت بنا كل هذه الأرض وكل البحار لخذناها، ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك.
2: وجهت رسالتنا إلى محور القوامة أن احنا معكم جنبا إلى جنب وكتف بكتف حتى ندحر العدو الإسرائيلي والأمريكي، والله على ما أقول شيء.
3: على طريق التغيير والبناء تواصل الداخلية رفد وتعزيز وحداتها المختلفة لبناء مؤسسة أمنية قوية وصلبة تتحطم عليها أحلام المتآمرين، ويد طولة تضرب من حديد كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن واستقرار البلد.
4: خرجت في محافظة الجوف مسيرات حاشدة نصرة للقرآن الكريم والأقصى الشريف، وتأكيدا على الجهوزية القتالية مع محور الجهاد والمقاومة.
5: جند الله يا جند الله،
6: جند الله يا جند الله،
5: انتصروا لكتاب الله،
7: نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان، وتأكيدا على الجهوزية شهدت مديريات الجوف خروجا واسعا واستجابة للسيد القائد يحفظه الله، حيث شهدت مديريات الحزم والمتون مسيرتين مركزيتين لمحور الجوف الأسفل نصرة لكتاب الله ورفضا لكل أشكال الإساءة التي يقوم بها اللوبي الصهيوني ضد مقدسات الأمة.
8: كلنا غضب وكلنا اشتعال وكلنا سخط على من أساء لكتابنا، لنقول له إن القرآن خط أحمر،
9: إن هذا القرآن الكريم أقدس المقدسات لدينا، لن نتخلى عنه، وإحرازكم له يزيدنا غضبا لله.
10: إذا ما غضبنا لله وللقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فما الفائدة منا؟
7: مديريات المراشي وريوزة بدورها شهدت مسيرتين تبارك للأخوة الأعزاء في كتائب القسام باستشهاد المجاهد عز الدين الحداد، وتؤكد أن هذه التضحيات العظيمة لم ولن تزيد كتائب القسام ومحور الجهاد إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا. أما في منطقة رحوب ومركز العنان والحميدات فقد شهدت مسيرات ووقفات غاضبة للقرآن الكريم تندد وترفض الإساءات المتكررة من قبل أعداء الله من الأمريكان وصائنة.
11: نفرا من يمن الإيمان، لن نتسامح بالقرآن،
7: من ميادين الوفاء بمحافظة الجوف الوفية محمد النوعة، المسيرة.
4: وخرج أبناء مديريات تهامة وعاهم بحجة في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها رفضهم للإساءة الأمريكية والصهيونية لكتاب الله العزيز ومقدسات الإسلام، داعين شعوب الأمة وأحرارها إلى الرد على هذه الجرائم.
12: رفضا للإساءة الأمريكية والصهيونية لكتاب الله العزيز شهدت مديريات تهامة وعاهم في محافظة حجة مسيرات حاشدة، حيث خرج أبناء مديرية عبس في مسيرات شعبية أكدوا فيها على الجهوزية لمواجهة أي تصعيد عدواني صهيوني والاستعداد للجولات القادمة مع العدو والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة ومواصلة التعبئة العامة والإعداد القتالي، منددين بالجرائم الصهيونية الأمريكية المسيئة للقرآن الكريم أقدس مقدسات الإسلام. وخرج أبناء مديرية مستبى في مسيرات أكدوا فيها الرفض القاطع على الإساءة الصهيونية الأمريكية لكتاب الله ومقدسات الإسلام، داعين شعوب الأمة إلى اتخاذ مواقف مشرفة إزاء هذه الجرائم الصهيونية والأمريكية العدوانية.
13: ضد الشيطان الرجيم،
14: ضد الشيطان الرجيم،
13: ضد القرآن العظيم،
14: ضد

0: من عباده المجاهدين في سبيله.
1: تدريس الأقصى عدوان،
2: تدريس الأقصى عدوان،
1: يا الله يكفيك هوان،
2: يا الله يكفيك هوان.
3: واجع إمامك وتعجب،
2: واجع إمامك وتعجب.
4: يا غزة يا حزب الله،
2: يا غزة يا حزب الله،
4: معكم ضد عدو الله،
2: معكم ضد عدو الله.
0: اليمن مستمر في جهوزيته وناصر الأقصى الشريف والقرآن الكريم وكل شعوب الأمة ومقدساتها. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
5: شهدت محافظة عمران فعاليات وأنشطة متنوعة ختاما للمدارس الصيفية ونصرة للقرآن الكريم.
6: تواصل محافظة عمران حراكها نصرة للقرآن الكريم وختاما للدورة الصيفية. البداية من مديرية الصوير التي شهدت مسيرة حاشدة تستنكر الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم، كما نظمت المديرية فعالية ختامية لأنشطة الدورة الصيفية. إلى مديرية القفلة التي ختمت أنشطة الدورة الصيفية بعرض كشفي عكس مستوى انضباط الطلاب. وفي مركز المحافظة فعالية ختامية لفوج نبي الله موسى الكشفي، وفعالية مماثلة لفوج الشهيد القائد الكشفي. مديرية العشاء شهدت عرضا كشفيا تشكيليا تلاه زيارة إلى معرض مجسمات التصنيع الحربي لطلاب مدرسة الإمام علي الصيفية بعزلة قاعة. فيما نفذت مديرية مسور فعالية ختامية للدورة الصيفية ومسيرات راجلة لطلاب مدارس فوج النبي الأعظم، فوج نبي الله إبراهيم، فوج نبي الله إسماعيل. وهذه فعالية ختامية متميزة الفقرات ختمت أنشطة الدورة الصيفية في مديرية خمر، وشهدت العمشية بمديرية سفيان حفلا تكريميا لطلاب مدرسة الشهيد الغماري، فيما نظم طلاب مدرسة الوصي النموذجية بمديرية الجبل أمسية ثقافية في ختام دورتهم الصيفية. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
5: وشهدت محافظة إب حراكا شعبيا تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، كما تم اختتام عدد من المدارس الصيفية في عدد من المديريات.
7: حراك شعبي واسع في محافظة إب تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم، حيث أقيمت مسيرات حاشدة في مديريات ذي السفال والرضمة والسدة وبعدان، إلى جانب وقفة لموظفي مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بالمحافظة وأخرى لأبناء القطاع الشمالي الغربي بمديرية ريف إب، وكذلك وقفة احتجاجية للحرائر نظمتها الهيئة النسائية الثقافية العامة بالمحافظة، تأكيدا على نصرة المقدسات الإسلامية والوقوف إلى جانب قضايا الأمة وأحرارها. وفي إطار ختام الأنشطة والبرامج الصيفية اختتمت عدد من المدارس الصيفية في مديريات ذي السفال والكفر ويريم والسبرة والعدين والرضمة وجبلة وفرع العدين أنشطتها ودوراتها التعليمية والثقافية الهادفة إلى تنمية الوعي والمعرفة وتعزيز الهوية الإيمانية لدى الطلاب. الحضور الشعبي والتفاعل المجتمعي مع قضايا الأمة يؤكدان استمرار حالة الوعي والثبات في مواجهة حملات الاستهداف والإساءة، إلى جانب الاهتمام المتواصل ببناء جيل واع ومتحصن بالعلم والقيم والمبادئ. من محافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
5: تعيش المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرته والتحالف ومرتزقته على واقع أزمات متلاحقة في الكهرباء والغاز والوقود والمياه تدفع بها نحو حافة الانهيار الشامل.
8: هنا عدن، المدينة التي وعد تحالف العدوان يوما بتحويلها إلى دبي ثانية، تغرق اليوم في ظلام دامس وعزلة خانقة، 20 ساعة من انقطاع التيار الكهربائي يوميا في ظل صيف لاهب تحولت معه حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق. هذا التردي الكارثي انعكاس مباشر لسياسات الاحتلال وتغذيته لأجنحة الصراع وشرائه الذمم والولاءات خدمة لأهدافه بعيدة المدى تجاه اليمن. أزمة الطاقة انعكس تأثيرها على المرافق الحيوية من مستشفيات ومرافق صحية مشلولة وجامعات تحت وطأة المعاناة. هنا اضطر الطلاب لمغادرة قاعاتهم الدراسية بعد أن تحولت إلى أفران مغلقة لمواصلة محاضراتهم في الساحات المفتوحة بحثا عن الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
9: صرنا مطاردين من بيوتنا من بسبب انقطاع الكهرباء وعدم محصلة المذاكرة وتحصيل العلمي بصعوبة جدا، وإحنا هذه حالتنا كما ترى.
8: ومن عدن إلى تعز لا يختلف المشهد كثيرا وإن تنوع صور المعاناة. المدينة تعيش أزمة خانقة ومستمرة في الغاز المنزلي، أزمة تؤكد المعطيات أنها ليست ناتجة عن نقص المادة أو انعدامها، بل هي أزمة مفتعلة وتلاعب واحتكار واختلاق للأزمات في الأسواق بهدف مضاعفة الأسعار وتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين. إلى جانب الغاز تبرز أزمة المياه والوقود كشاهدين إضافيين على أن المسؤولين في المحافظات المحتلة الذين جرى تثبيتهم بقوة الاحتلال ليسوا سوى تجار حروب وأزمات. فأزمات الوقود والكهرباء والغاز والمياه لم تعد مؤقتة أو مرتبطة بظرف طارئ، بل باتت أزمات مفتوحة يقتات من ورائها صناع الأزمات وشبكات المصالح التابعة لقوى الاحتلال والذين يحولون الاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى استثمارات خاصة يجنون منها المليارات.
5: نظمت الهيئة العامة للآثار والمتاحف فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، تم خلالها افتتاح المعرض الخاص بصور المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية التي استهدفها العدوان الأمريكي السعودي الإسرائيلي في اليمن.
10: فعالية للهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليوم العالمي للمتاحف تكشف خلالها الهيئة حجم الاستهداف الذي طال المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن بدءا من العدوان الأمريكي السعودي وانتهاءا بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف المتحف الوطني ودمر بعضا من أجزائه الأثرية.
11: نريد أن نلقي بالحجة على المجتمع الدولي الذي ما زال صامتا على جريمة النكراء تمثلت في استهداف المتحف الوطني الأكبر في اليمن، وما زالت المنظمات الدولية صامتة حتى الحاضر.
12: آخر تلك الاستهدافات كانت كان استهداف القوة الصهيونية أو إسرائيل للمتحف الكبير. طبيعة الحال هذه الأشياء مجرمة في القانون الدولي.
10: عقب الفعالية تم افتتاح المعرض الخاص بصور المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية التي استهدفها العدوان الأمريكي السعودي الإسرائيلي في اليمن، واحتوى على عشرات الوثائق والصور لأبرز المعالم الأثرية المدمرة والمتضررة.
13: استهدفوا هذه المواقع الأثرية بطريقة منهجة لأنهم لا يملكوا حضارة كما نملكها نحن، ولدينا نحن الإرث الثقافي الذي نفتخر ونعتز فيه.
14: واليوم العالمي للمتاحف، متحفنا الوطني الكبير مغلقا أبوابه أمام الجمهور بعكس السنة الماضية كان مفتوحا أمام الجمهور، وذلك بسبب استهداف قوى الشر والعدوان على بلادنا.
10: في اليوم العالمي للمتاحف أوصل اليمن رسالته للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الآثار والمواقع التاريخية وكشف مدى تواطؤهم مع قوى البغي والاستكبار لتبقى معالم اليمن شاهدا حيا على مدى الإجرام وعجزهم عن النيل من تاريخ اليمن. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
5: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye في أمان الله.

0: ينصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود؟ فأمام من ننصره؟ أمام من ننصره؟
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
3: نحن إلى جانب إيران،
4: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
5: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
2: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
3: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
6: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
2: هذه معركة إن شاء الله فاصلة، والنصر حليفنا،
3: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
7: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
8: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

عنكم تجزئ الأضحية. تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إثرهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1999.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر، من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: عدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلونا عبر عملائهم.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-0، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
11: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: زبني حدي الرجال البواسل يا سيوط.
0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: أهلا وسهلا بكم أيها الأحرار في كل مكان، حياكم الله في هذه الفترة وفي هذه التغطية وفي هذه المواكبة المباشرة في آفاق هذا المساء عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. أيضا نرحب بمن يتابعنا في هذه الأثناء عبر الإنترنت وتحديدا عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن. أهلا بكم جميعا في هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ عادل الأشول.

إذن تحية بحجم القرآن العظيم، تحية لكل الأحرار الذين خرجوا أمس واليوم في المسيرات الغاضبة نصرة لكتاب الله، نصرة لأقدس مقدسات الله. تحية لكل الأحرار الذين هتفوا للقرآن الكريم، الذين رفعوا رايات العزة في وجه حملات التدنيس والإساءة والاستهداف الممنهج لمقدسات الأمة. تحية لملايين اليمنيين الذين امتلأت بهم ساحات العاصمة صنعاء وساحات كل المحافظات اليمنية الحرة التي تداعت من أقصى الوطن إلى أقصاه في المناطق الحرة، تداعت غاضبة لله وللقرآن ولرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، معلنة أن كتاب الله سيبقى أعظم من أن ينال أو من أن تنال منه الحملات الصهيونية والحملات الإبستينية، وأعظم من أن تنال منه حملات المجرمين وأدواتهم في كل مكان. تحية إذن لهذا الشعب العظيم، للشعب اليمني، الشعب الذي صمد وصمد رغم كل الظروف، لم تستطع ولله الحمد أن تسقطه سنوات العدوان وسنوات الحصار، بل على العكس تماما. والفارق والملاحظ يرى الفرق عيانا جهارا فيما كنا عليه قبل العدوان واليوم، ولله الحمد على مستوى الوعي وعلى مستوى البصيرة وعلى مستوى الحضور وعلى مستوى مناصرة القضايا المحقة، قضايا الأمة. بالأمس القريب خرج مناصرا من أجل غزة، ولا زال طبعا، ومن أجل الأقصى ومن أجل كرامة الأمة، وأكد أن اليمن سيظل حاضر في كل ميادين العزة، في كل ميادين النصرة. واليوم يخرج كذلك استكمالا لما كان قد بدأه، لما يأتي انسجاما مع فطرة الإنسان السوي، فطرة الإنسان المسلم الذي يستقي كل قيمه وتحركاته من القرآن الكريم. فخرج اليوم مناصرا لأقدس مقدسات الله، للقرآن الكريم. فالشعب اليمني اليوم يؤكد من خلال هذا المشهد، من خلال هذه اللوحة التي رأيناها اليوم بمختلف الأشكال، وسيؤكد أكثر وأكثر قولا وعملا، يؤكد أنه سيبقى ثابت على موقفه الإيماني، سيبقى رافع لراية القرآن، وستظل هذه الراية عالية مهما اشتدت الهجمة، مهما اشتد العدوان واشتد الحصار، ومهما تكالبت قوى الطغيان والاستكبار.

نصر الإسلام تناديكم، ما يحدث فيها يعنيكم. يا من تهيا حزب الله، يا من تهيا حزب الله، معكم ضد عدو الله، معكم ضد عدو الله.

Mano, mano!

0: طيب إذا في ظل الاشتعال الحرائق الصهيونية، في ظل اشتداد المؤامرات أيضا والمشاريع الصهيونية في مختلف مناطق وأقطار وأقطاب الأمة العربية والإسلامية، في غزة إلى جنوب لبنان، من القدس التي يحرص ويمعن الصهاينة على تدنيسها وتدنيس هذا المكان المقدس القدس الذي يدنس كل يوم تحت أقدام للأسف الصهاينة واليهود. سوريا التي أيضا تستباح عرضها وسماءها، و يعني كل يوم يتوغى الكيان الاحتلال أكثر فأكثر دون رادع ودون تنديد ودون شجب ودون أي حركة ولو حتى تصريح شكلي. للأسف في ظل هذا الواقع أيضا بالمقابل القرآن الكريم بوصفه أقدس مقدسات الأمة، بوصفه يعني رمزيته التي يعني يعرف العدو جيدا ماذا يعني هذا القرآن بالنسبة لنا، ماذا تعني أيضا مضامينه. هذا القرآن يستهدف في هذه، في نستطيع القول أنها تأتي في سياق هذه المعركة التي هي من أعظم المعارك التي تخوضها الأمة مع أعدائها، معركة الهوية، وهي معركة وعي ومعركة الانتماء. فلم تعد الإساءات المتكررة للمصحف الشريف مجرد حوادث أو مجرد يعني كما يزعم الغرب أنها تصرفات فردية معزولة، بل هي في جوهرها وفي دافعها وفي روحها، روح هذه التحركات ودافع هذه التحركات تأتي ضمن سياق برنامج عدائي منظم على مستوى المكان وعلى مستوى كذلك الزمان. هذا البرنامج تقوده الصهيونية العالمية وتقوده أذرع الصهيونية الأمريكية والغربية. ما الهدف؟ في محاولة لكسر روح هذه الأمة والتمادي أكثر فأكثر، لإبعاد هذه الأمة عن مصدر عزتها وقوتها، لأن الأعداء اليهود يعرفون جيدا ماذا يحمل القرآن الكريم بين دفتي بوصفه كتاب الله وكلام الله، ولذلك فشلوا في تحريفه كما حرفت الكتب السماوية السابقة، لأنه محفوظ بحفظ الله. ولذلك اليوم يعمد العدو إلى إلى إلى تشويه عقول الأمة وتصرفات الأمة وسلوكيات الأمة تجاه القرآن الكريم. يعملون على تغييب القرآن الكريم ويعملون على أن يكون حضوره حضورا شكليا لا غير. هذه هي الخطة الصهيونية، هي جبانة وهي مدانة وهي خبيثة في ذات الوقت، وهي مؤثرة إذا لم تكن هناك حالة من الوعي والإدراك والتصدي، حالة من تحصين عقول هذه الأمة. فالأعداء الصهاينة عبر هذه المشاريع وعبر هذه البرامج العدائية يستهدفون الأمة في كتابها في مقدساتها، ويريدون إدخالها في حالة من الترويض وحالة من التي وحالة من التدجين، حتى يصبح يعني خبر حرق القرآن أو تدنيسه أو الإساءة إلى رمز، أي رمز من رموز الإسلام والمسلمين، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن الكريم أو أي مقدس من المقدسات، مكة أو القدس. يريد الأعداء أن يصلوا بنا إلى حالة من الترويض والتدجين والتطبيع، أن يصبح هذا الأمر طبيعيا، حتى يعني حينما نسمع أو نشاهد خبر مثلا أو نسمع يعني خبر حرق القرآن أو تدنيسه يصبح أمر عادي، يعني لا يوقظ يعني ويحرك الغضب ويوقظ ضمير الأمة. فهذه هي الحالة التي يريدنا بها الأعداء. الأعداء كل تصرفاتهم على فكرة وعلى كل تحركاتهم مدروسة محسوبة، يعني هناك خطط على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فلذلك يعني، وهذا طبعا مدروس الكلام، هذا هناك مراكز أبحاث كبرى يعني يتم دعمها كما يدعم الجيش وكما تدعم القوات وكما يدعم السلاح، ويتم دعم هذه المراكز البحثية وتهيئة الأجواء للباحثين فقط ليرسموا هذه المخططات الشيطانية بحرفية. وهناك لذلك حينما نشاهد مثلا فعل معين، فعل اعتداء، فعل إساءة تستهدف القرآن الكريم، الأعداء في ذات الوقت هم حينما يرجموا السنارة أو الكرة إلى الميدان بيشوفوا كيف ردود الفعل، ومن هنا وهنا يتم عملية دراسة لسلوك المجتمعات العربية والإسلامية في كل مكان، في الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، في كل مكان، ويشوفوا ويقيموا. بما معنى أن ما وصل إليه الأعداء اليوم مؤشر خطير، مؤشر فيه حالة من التمادي وحالة من التماهي وحالة من من من من استنتاج الواقع العربي والإسلامي أنه واقع هش، واقع لا يهش ولا ينش، واقع لا تأثير له، ولا يمكن يعني أن ينتظر العدو ردة فعل قوية حازمة غاضبة جراء وردا على هذه السلوكيات. ولو تلاحظوا حينما يعني قبل يمكن 10 سنوات، فترة طويلة، حينما كانت هناك الإساءات للنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم في الصحف الدنماركية، كانت هناك غضب، كان هناك حراك، كان هناك أفضل من الواقع الذي اليوم الذي هم المسلمين عليه للأسف. فأذكر حينها رغم أنه ما كان فيش حاجة اسمها يعني الثقافة القرآنية عادي لا زالت محاصرة، ولا زال يعني الأعداء مسيطرين أو الأذرع، لكن الشعب كان حي، الشعوب حية كانت. فكنا نسمع عن حملة مقاطعة للبضائع الدنماركية بشكل كبير، كنا نسمع كلمة دنمارك، هذا شيء يعني حاجة سيئة ومصطلح سيئ جدا، سيئ السمعة. لماذا؟ لأنه كان أنه أساء في الصحف الدنماركية هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم برسوم مسيئة يعني. وبعدها يعني العدو روض أكثر، اشتغل أكثر، دنس أكثر، أساء أكثر، إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم. وتخيلوا لنا يعني لكم أن تتخيلوا مستمعين الأعزاء مقارنة بين ذلك الواقع وما بين الواقع اليوم. كان الواقع من قبل أفضل بكثير، لكن هل استمر الوعي على ما هو عليه؟ لا، تم الترويض وتكررت الإساءات وأصبح شيء عادي جدا. الآن يساء للمصحف الشريف ويحرق على مرأة ومسمع، والفيديوهات كان من السابق ما كان فيش مواقع تواصل اجتماعي، كان في صحف فقط، فتنامى إلى أسماع الناس رغم أنه ما شافوش الصور منها. أنا وأنتم كذلك لم نرى ولم نتابع ولم نشاهد هذه الصور المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا غضبنا واستثرنا، ويعني سارت الدماء في عروقنا، سالت الدماء في عروقنا، وقاطعنا وفعلنا، يعني كانت هناك حركة. اليوم مشي بمجرد رسوم في صحف، اليوم موثق بالصوت والصورة، موثق يا ناس موثق، يعني ما سمعنا ايش قالوا في فلان او زعطان او فلتان او يعني صهيوني او يهودي معين اساء للقران الكريم. فاحنا نقول يا معاكم دليل، تاكد، حينها ما انتظرناش الدليل، حينها قبل سنوات ما انتظرناش الدليل، تحركنا مباشره وقاطعنا ايضا. واليوم بنشوف كلنا وتوصل لكل الشعوب هذه المشاهد، مشاهد الاحراق نسخه من المصحف الشريف، لكن هذا المشاهد المعززة بالصوت والصورة، وعادوا بيتحدى اليهودي من اليهودي، وعادوا بيتحدى، وعادوا يطلق يعني مصطلحات وجمل مسيئة إلى الإسلام وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن الكريم، وبيحرق على مرأة ومسمع وموثق، ذي الذي يضحك والذي يوثق والذي، أين ردة الفعل؟ أين الغيرة؟ أين الحمية؟ أين الـ والمعيار الحقيقي لمدى تمسكنا بالرسول بالقرآن الكريم وبمضامينه هو مدى نصرتنا ومدى غيرتنا ومدى دفاعنا عن القرآن الكريم. إذن النتيجة التي للأسف وصلنا إليها نتيجة مخيفة بكل ما الكلمة من معنى.
1: وفي هذه الأيام، في هذه المرحلة، ونحن في ذروة الصراع بيننا وبين أعدائنا، أعداء الإسلام اليهود وأعوانهم والموالين لهم من النصارى وغيرهم، نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي والجهود التوعوية لاستيعاب هدى الله سبحانه وتعالى والمفاهيم القرآنية التي ترفع مستوى وعينا، لأن في مقدمة ما نحتاج إليه في هذا الصراع بيننا وبين أعداء الإسلام، أعدائنا الحاقدين، نحتاج في مقدمة ما نحتاجه إلى الوعي العالي والبصيرة النافذة. نحتاج أن نكون على وعي وبصيرة لمعرفة العدو، وعي بالعدو وبمعرفته على حقيقته، وبمعرفة حقيقة مؤامراته وما يسعى له، وكذلك الوعي عن أهدافه بشكل عام، الوعي عن الواقع بشكل عام، الوعي عن الموقف الصحيح الذي ينبغي أن نتبناه وأن نتحرك على أساسه تجاه المخاطر التي تستهدفنا من ذلك العدو.

في ظل الواقع المأساوي، الواقع المشؤوم للأسف الذي أشرت إليه قبل قليل، واقع الأمة العربية والإسلامية، في ظل ذلك وفي مقابل هذا المشهد القاتم، يطل اليمن بموقف مختلف تماما، موقف نابع من من من قيمه ومن أصالته ومن وعيه ومن حكمته ومن إيمانه. هذا الموقف هو لم يكتفي بالإدانة فقط، لم يكتفي بالشجب ولا بمسيرة حتى، لا، بل كان هناك تحرك، حالة من التحرك في الميدان، وفي يعني نقول بالفعل وبالميدان، يمن الإيمان والحكمة والجهاد الذي خرجت جماهيره بالملايين نصرة لغزة ونصرة للقرآن وتضامنا مع لبنان. أعلنها بوضوح أن الأمة يعني في مؤشر أن الأمة لا زالت بخير، الإسلام لا زال بخير، لا زال واقف على قدمي.

لازال بخير. طول ما ما ما ما, ما يوجد هناك شعوب تتحرك وتناصر وتدافع عن مقدساتها وعن كرامتها، الدنيا عادي بخير. فاليوم اليمن بمسيراته المليونية وبحضوره النوعي وبوعيه العالي لم يتفاعل في خطاب عاطفي شكلي كلامي ردا على هذه الإساءة، بل قدم نموذج عملي. والسيد القاد أشار إليها وسنتحدث إن شاء الله عنها في هذا بعد قليل إن شاء الله بمعية ضيفنا. قدم برنامج عملي للرد. إذا كانت الأمة ربما يعني أو شعب من شعوب الأمة ما فيش معانا يعني، أو هكذا يقولون ويتقولون ويزعمون إنه ليس بأيدينا أي وسيلة للرد، هؤلاء معاهم يعني ما معنا لا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، السيد القائد يحفظه الله قدم نموذج عملي في المقاطعة الاقتصادية وفي التعبئة الجهادية وفي الجهوزية العسكرية أيضا وفي الثبات على الموقف رغم الحصار والعدوان والاستهداف المستمر. لذلك السيد القائد يحفظ الله شدد يعني بوضوح على أن الأمة تمتلك خيارات هائلة لو أرادت أن تتحرك. هناك من المقاعدة الاقتصادية السياسية استخدام أيضا أوراق ضغط كبرى، ويمكن أن تربك حسابات الغرب والكيان الصهيوني. لكن المشكلة الحقيقية تكمن يعني كما قال السيد في غياب الإرادة، ما بش إرادة، تكمن في حالة الجمود والتخاذل التي أطمعت الأعداء بالأمة للأسف. ولأن اليمن يدرك طبيعة المعركة وطبيعة المرحلة، أعلن على لسان السيد القائد أعلن جهوزيته الكاملة لكل التطورات، وأكد أن الحل لا يمكن أو لا يكون بالتنصل على المسؤولية، لا يكون بالاستسلام للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية والصهيونية، بل بالتحرك في إطار الموقف القرآني الصحيح، بالثبات في ميدان المواجهة مهما بلغت التضحيات. فإذا هي معركة الوعي يعني قبل ما تكون معركة سلاح، هي معركة كرامة وعزة قبل ما هي دبلوماسية وسياسية وما إلى ذلك. معركة القرآن الذي يريدون عزله عن حياة الأمة، بينما يريد الأحرار أن يعود هذا القرآن وأن يبقى قائدا للحياة بكلها ومنهجا لكل الأحرار، لكل الثوار ولكل المسلمين، منهج للتحرر وطريق للنصر. سنشير إلى هذه التفاصيل بمشيئة الله مستمعينا الأكرم بمعية ضيفنا بعد قليل. سيكون معي إن شاء الله الأستاذ العزيز طالب الحسني. فاصل ونعود.

0: لن نسكت على
1: ذلك الملعون الكافر وهو يدنس كتاب الله.
2: الويل لك يا عدو القرآن.
3: يا أحفاد الكرداء والخنازير، والله لن نسمح لكم تحرقون كتاب الله.
0: جاهد للدفاع.
3: نحن سنادافع على القرآن بأرواحنا ودمائنا،
0: وسنحميه بجماجمنا بقلوبنا بأرواحنا،
3: وسنهزم أعدائنا بهذا المنهج العظيم،
0: فنحن سنقاتلهم.
1: والله العظيم لا أقاتل أعظم من الشباب.
4: جاهز
5: للتضحية،
4: جاهز للجهاد،
5: ولا تراجع.
1: ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي،
6: يا سيدي أشر برجال صدقوا ما عهد الله عليه،
0: سنواجههم سنقاتلهم.
5: قتال أمريكا وإسرائيل طعنا وقتلا،
1: صلي ربنا اليوم لا نقطعهم قطع.
3: أيها الغرب الكافر،
0: سنقاتلكم جيلا بعد جيل،
7: ونقاتل بهذا السلاح.
1: أنا هؤلاء
5: بالخناجر، هؤلاء
0: متلهفين لمواجهة أعداء الله.

0: السيد القائد يحفظه الله. بداية وقبل أن نخوض في تفاصيل هذا أو هذا الخطاب وهذا هذه الكلمة، كيف قرأتم الرسائل التي حملتها المسيرات المليونية أمس في صنعاء وفي بقية المحافظات كذلك، نصرة للقرآن الكريم ورفضا للإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية؟
1: نعم، في الواقع هناك فراغ عالمي شعبي في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اليمن هو الاستثناء، لذلك هذه المسيرات التي كان هناك تعليقا أولا إسرائيليا عليها، وكان هناك تعليقا واهتماما أمريكيا، يعني في الوسط الصحفي والوسط السياسي.
0: نعم.
1: أنه اليمن الذي لم يتوقف عن نصرة قضايا كثيرة، أيضا لا يمكن أن يغيب المشهد الشعبي في نصرة قضية مثل إحراق المصحف الشريف ونصرة القضايا الإسلامية، وهذا واحد من التعليقات الإسرائيلية. يعني اليمين الإسرائيلي الذي ينظر ويراقب التحرك الشعبي في اليمن وينتبه إلى المسألة الشعبية والحضور الشعبي، وإلى أيضا هذه المسيرات التي لم تتوقف، وهذه المسيرات التي ليست رمزية. يعني مشهد الأمس على سبيل المثال، مسيرات مليونية في اليمن يتجاوز فكرة المسيرات التقليدية الرمزية التي يعني فيها جانب من جوانب ما يعتبر
0: إسقاط واجب،
1: يعني
0: نعم.
1: طبعا رمزية بسيطة.
0: نعم.
1: لذلك هذا الحضور في الحقيقة هو له دلالات كثيرة، من ناحية يعني بقاء الصراع مع العدو والصراع مع الذين يحاولون، ليس يحاولون، يعني هو صراعهم مبني على فكرة الدينية والعقائدية، الذين يحاولون المساس بالإسلام.
0: نعم.
1: وفي وقت هناك فرق في العالم الإسلامي وفي العالم العربي.
0: نعم. طيب سيد، أمس أشار يعني وتحدث عن محاولات ترويض الأمة حتى تصبح الإساءات للقرآن أمرا اعتياديا، يعني برأيكم كيف يمكن مواجهة هذه الحرب الفكرية والثقافية؟
1: نعم، في الحقيقة السيد عبد الملك بدر الدين الحكوفي حافظه الله عندما بدأ في مدخل خطابه، هو بدأ من مناسبة دينية وانطلق في الحديث عن هذه الإساءة، وتوقف كثيرا حول يعني عندما يقول أن عملية دفع الأمة إلى أن تعتاد الإساءات للمقدسات هي تورث الأعوان، وتتصرف جميع الأمم مع هذه الأمة بإهانة وبمزيد من الإهانة وبإذلال وبمزيد من الإذلال. وفي الحقيقة إذا لاحظنا الواقع الآن سنجد مضامين هذا موجودة، يعني الترويض الأمة في السكوت والخنوع وعدم المبالاة وتجاهل الإساءة المقدسات هي مرحلة واضحة للعيان، وكذلك انعكاستها واضحة.
0: نعم.
1: لذلك السيد عبد الملك بن الدين الحوثي عندما يقول وعندما ينبه ويشير إلى أن اليهود عندما يصنعون مثل هذا السيناريو، أنه في البداية سيكون هناك ردة فعل ثم سيعتادون، هي القضية نفسها التي تعاني منها الأمة تماما.
0: نعم.
1: ولذلك يعني بالنظر إلى القضية الفلسطينية على سبيل المثال، كانت هناك كثير من التحركات في السابق، ولكن كل فترة يكون هناك نوع من التعايش، ثم من التعايش ثم كذلك محاولة تبرير يعني تصفية القضية الفلسطينية. هذا كذلك انسحب على القضايا الإسلامية، يعني بدأوا بالإساءة للمقدسات، الإساءة للنبي الكريم، الإساءة للمصحف الشريف من بطريقة تدريجية. كان هناك مثلا في 2013 وقبل ذلك بفترة بسيطة كان هناك إساءة للنبي الكريم عبر رسوم، يعني يتضح من خلالها أن المقصود هو الرسول الكريم، لكن كان هناك ردود فعل عالمية. ثم بدأت الآن أنه هناك

0: غياب كبير جدا. وبالفعل هناك تيار يحاول أن يبرر فكرة أنه لا يجب أن يكون هناك ردود فعل، وقد أشار إلى ذلك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عندما قال أن فكرة التبرير هي فكرة سخيفة، يعني التبرير أن هذا جزء من الحرية، ولكن هناك تيار موجود أيضا في داخل الأمة يريد أن يقول أنه الخروج والتظاهر وإظهار السخط في النهاية لن يؤدي إلى شيء. وبالفعل يعني الخروج والتظاهر هو إظهار للسخط، ولكن بالنسبة لليمن، بالنسبة لهذه المسيرة، هناك كذلك مسار آخر، المقاطعة، مسار الصدام العسكري والحرب العسكرية التي تقوم بها. عندما يقول السيد كذلك في هذا السياق، لأنه يريد أن يشير إلى أن اليمن وما يقوم به الشعب اليمني ليس تظاهرات، إنما أيضا هو مسار، عندما يقول نحن أساسا في صراع مع الصهيونية، نحن في الأساس في حرب وفي مواجهة مع الصهيونية.
1: طيب، في هذا النقطة التي كنتم قد أشرتم إليها أو بداتم بالإشارة إليها، يعني أستاذ طالب، السيد القائد يحفظ الله أشار إلى نقطة مهمة، يعني أكد أن المقاطعة الاقتصادية والسياسية هي تمثل واحدة من أهم وسائل الرد العملي على الإساءات المتكررة للقرآن الكريم. وهنا أسألكم أنه إلى أي مدى يمكن أن تتحول المقاطعة إلى سلاح مؤثر في مواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي، وإن كان فقط لنقول على المستوى اليمني، وإن شاء الله يكبر ويتطور وتتسع الدائرة لتشمل المستوى العربي وبقية الشعوب الإسلامية.
0: نعم، في الواقع كانت المقاطعة سلاح تستخدمه الشعوب، ولا تزال بعضها تستخدمه، يعني وبما في ذلك الشعوب العربية والإسلامية. لكن هناك نوع من يعني محاولة دفع الأمة إلى عدم استخدامه، لذلك هو أساسا هو سلاح لدى الشعوب، وهو سلاح كبير جدا. يعني عمليا عندما قاطعت الأمة وبما في ذلك يعني غير الأمة الإسلامية العربية والإسلامية، حتى في دول في الدول الأوروبية وفي العالم، عندما قاطعت أنواع كثيرة من البضائع الإسرائيلية أفلست كثير من الشركات، يعني وتعرضت لخسائر كبيرة جدا، وكان هناك انعكاس كبير جدا، وحتى بعض الشركات بدأت تحاول أن تقول أنها ليس لها علاقة، وأنه ليس لها علاقة بكيان العدو الإسرائيلي، وأنه المسألة يعني كانت في السابق هناك شركاء إسرائيليين وما شابه. ينطبق هذا على كثير من الشركات الخاصة ببعض المشروبات، حتى المشروبات التي لم تكن شهيرة ولكن مر عليها المقاطعة. فالمقاطعة لا أحد ينكر في العالم أنها لا غير مؤثرة، هي مؤثرة بشكل كبير، ومؤثرة لناحية اقتصادية، لناحية اجتماعية، ولناحية شعبية، وهي كذلك يعني هي واحدة من الأسلحة، أسلحة التي كان يمكن للأمة أن تستخدمها ولكنها لا تستخدمها. يعني العالم العربي والعالم الإسلامي هو رقم كبير جدا، يعني إذا استخدمت الشعوب المقاطعة بهذا المعنى البسيط والسهل، يعني بمتناول كل إنسان أن يقوم بذلك إذا كان ملتزم عقائديا ودينيا وحتى أخلاقيا، يمكن أن يقوم بذلك، وستتعرض مصالح الغرب، مصالح الدول الغربية إلى الأضرار. يعني لو كان هذا الشخص الذي أحرق المصحف الشريف يعرف أن هناك رد فعل عنيف ليس في التظاهرات إنما في المقاطعة، لتأقدم على ذلك، لأن الدول ستقوم بمعاقبته، لأنها تخشى أن يكون هناك انعكاسات وردود فعل كبيرة. ومن المؤسف أن هذا مر، يعني وأن هذا يمر من دون أن يكون هناك عقاب تتخذه الشعوب. وهو من ناحية، وأختم في هذه المسألة حتى لا أطيل، وهو من الناحية الدينية يعني حجة كبيرة جدا. الآن بعض الأفراد، بعض الأشخاص، بعض الأسر، وربما حتى إذا وسعنا قليلا بعض المجتمعات، تحاول أن تبرر أنه لماذا لا تنصرون دين الله، يحاولون أن يبرروا بأنه ماذا نفعل، لكن المقاطعة هي التي تلزمهم. إذا كانوا يقاطعون فهذا يعني أنهم يدافعون، إذا لم يقوموا بذلك فحقيقة هم محاسبين من الناحية الدينية. ليس هناك أحد يمكن أن ينجو من مسألة الدفاع والتقصير في عملية الدفاع عن الدين والعقائد والشعائر.
1: نعم، وفي الحقيقة أستاذ طالب يعني كثير من المواضيع ومن القضايا هي تحرضنا أو يفترض أنها تحرضنا على المقاطعة أكثر. يعني نحن كنا نتحدث خلال فترة الماضية عن المقاطعة بوصفها سلاح لمواجهة من يعتدون على غزة مثلا، وكذلك بالنسبة لنا هي الشق الآخر أو النسخة الأخرى أيضا من الشعار المقاطعة. فكل المؤشرات تشير وتحرضنا يفترض على المقاطعة، وما جاءت الآن حادثة الإساءة إلى المصحف الشريف إلا يفترض تعزز أكثر هذه الحالة. طيب أستاذ، هنا أسألكم يعني في سياق آخر أيضا تحدث عنه السيد القائد يحفظه الله في كلمته وفي خطابه أمس، وعلى الجانب العسكري طبعا أعلن أن اليمن جاهز إن شاء الله لكل التطورات على المستوى العسكري، وشدد على أن الحل للأمة ليس في التنصل عن المسؤولية أو في تنفيذ ما يمليه عليه العداء، بل التحرك في إطار الموقف الصحيح الذي يعني هدى الله إليه وقدم ضمانة عليه بالنصر. هنا هذه النقطة مرتبطة بالجانب الإقليمي والتطورات الإقليمية على مستوى إيران ولبنان وبقية التفاصيل.
0: نعم، هو في الحقيقة حتى مرتبطة كذلك بالدفاع عن الإسلام والدفاع عن القضايا الإسلامية.
1: نعم.
0: وفي الواقع ليس هناك أمة من الأمم ليس لها قضية، فإذا لا يكون لها قضية دينية فهي لها قضية قومية، لها قضية وطنية، لها قضية أخلاقية وإنسانية. حتى في مسألة المقاطعة وسأشير إليها سريعا،
1: نعم،
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما هددت بعض الدول في أمريكا اللاتينية هناك انتفاضة شعبية ترتبط بمقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية ووضعتها في المكسيك وفي دول أمريكا اللاتينية، في كوبا يعني هناك مقاطعة سابقة منذ زمن. فإذا نحن إذا لم نعد إلى القضية الدينية على الأقل فلا بد أن يكون هناك قضايا كثيرة مرتبطة بالقضية الوطنية وبالقضية القومية. والصراع القائم في المنطقة يعني، وهذا لا يحتاج إلى تعريف، ولكن هناك نوع من التجاهل أن الصراع في المنطقة مع إيران بالنسبة للعدو الإسرائيلي وبالنسبة للعدو الأمريكي هو يرتبط بالمنطقة أكثر ما يرتبط بإيران فقط. فإذا لم يكن هناك موقف فعليا وشراكة في هذه المواجهة، فهذا يعني أن الأمة من دون قضية وأن شعوب المنطقة من دون قضية. والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي منذ يعني 7 أكتوبر 2023 وهو في كل خطاب، أعتقد في كل خطاب يعني في أغلب خطاباتي، يلفت إلى هذه القضية أنه الصراع مع العدو الإسرائيلي ويفترض أن يكون أن تكون المنطقة العربية جزء منه، أن تكون الأمة الإسلامية جزء منه. ولذلك يعني موقف اليمن والجهوزية وهذه الحالة هي حالة تطرأ من جوانب عدة، ولكن بالنسبة لنا في المنطقة نحن نقرأها على أكثر من بعد، البعد الديني المرتبط بأن هذا واجب، وأيضا البعد الذي له علاقة بإيقاف التهديدات. يعني العدو الإسرائيلي إذا حقق إنجاز، حقق تقدم، فإنه يصل إلى الدول التي كانت تنظر إلى أنه لن يصل إليها. هكذا فعل التتار أساسا، يعني التتار والمغول فعلوا ذلك، يعني بدأوا بمنطقة وبدأوا بمدينة ثم تحقوا المنطقة كلها ولم يجدوا أحد يواجههم باستثناء محدودة في نهاية المطاف. ما يقوم به كيان العدو الإسرائيلي وهو من الغرائب يعني والولايات المتحدة الأمريكية أنه يستفزنا دينيا، يعني هم يقومون بحرب دينية ويقولون ذلك. اليمين الصهيوني المتطرف الموجود في العالم هو يقوم بذلك. حتى لو لاحظت معي أن اليمين المسيحي في لبنان، اليمين المسيحي هو الذي يقوم الآن بالتحالف مع كيان العدو الإسرائيلي، وهو ما تكتبه يعني ما يكتبه بعض المسيحيين في لبنان يعني وكذلك اللبنانيين، أن المسيحيين اللبنانيين المتطرفين الكتائب أو القوات أو الذين يميلون إليهم ليس لديهم يعني صراع مع كيان العدو الإسرائيلي، بل هم متحالفين معه. بينما المنطقة كلها لا تريد أن تدخل في هذه المنطقة، وما إذا دخلت أي قوة مثل اليمن ومثل المقاومة الفلسطينية وحزب الله والعراق يحاولون أن يقدموا أن ذلك يعني نوع من المجازفة أو أنها يعني في نهاية المطاف لا تفعل شيئا، ولكن في الواقع هي تفعل كل شيء. كان عدو الإسرائيلي في حالة انتكاسة كبيرة، وهو الآن يحاول فقط أن يتغلب على الواقع الذي فرضه عليه حزب الله في منطقة في الجنوب اللبناني، وهو ينعكس في كل المنطقة. وقد ضرب في ذلك مثالا السيد عبد الملك عندما أشار إلى سوريا، وإلى أن سوريا تبنت نهج الصمت والتحالف، ومع ذلك لم تسلم، وليس هناك ما يدافع عنها.
1: طيب أستاذ طالب، أنا أختم معكم هذا اللقاء بما ختم السيد القائد به أمس كلمته وخطابه. يعني أمس شدد السيد على أن المواجهة مع الأعداء هي ليست قضية مؤقتة، يعني مؤقتة المحتوى أو محكومة بردود أفعال آنية ولحظية، بل هي كما جاء نصا في خطاب السيد قال مسارات عمل تبني الأمة لتكون في مستوى مواجهة أولئك الأعداء في كل المجالات وبكل اهتمام. واعتبر هذا التحرك هو من صميم الجهاد في سبيل الله، يعني للوقوف بوجه الفساد والإضلال والإجرام الصهيوني. وهنا يعني تعليقكم على هذه الجزئية، والحديث هنا موجه لليمنيين للمستمعين تحديدا، كيف يمكن يعني أن نمضي عمليا في هذه الاستراتيجية العظمى للعناية بالقرآن والتصدي للأعداء؟
0: نعم، هو كان هناك محاولة في الواقع منذ زمن كبير، هي محاولة فصل الشعوب عن ما تقوم به الحكومات وعما تقوم به الجيوش، ولذلك يصبح الشعب هو فقط يأكل ويشرب ويتابع وكأنه ليس له علاقة. وإذا هناك معركة فمعركة الحكومة وهي التي تتصرف، ومعركة الجيش وهو الذي يتصرف. وهذا كان مسارا خاطئا. ما هو مختلف الآن أن السيد عبد الملك دائما عندما يتحدث عن اليمن يتحدث عن الشعب اليمني العظيم، ويرى أنه فقط الحكومات والجيش والقوى الأمن هي تمثل يعني حالة من حالات الشعب، يعني مؤسسة من مؤسسات الشعب، ولكن الشعب هو يمتلك كل شيء وهو منخرط في هذه المواجهة. اليمن وكل اليمنيين يعني يجب أن يدركوا أن هذه نعمة في الحقيقة، يعني أن المسألة يعني لا ترتبط بأنه كل مواطن يمكن أن يعفي نفسه وينظر إلى ما ستقوم به الحكومة وما سيقوم به الجيش، ثم يعني ما يقوم به ويعبر عنه أو لا يعبر عنه كأنه قد أعطى المسؤولية وتخلى عن المسؤولية إلى هذه الجهات، وهذا لا ينفع حتى على المستوى الوطني. عندما لا تقوم الحكومات ولا تقوم الجيوش بالدور الذي يجب أن تقوم به من الناحية الوطنية، يجب أن يكون هناك انتفاضة شعبية لإسقاطها. ما تقوم به اليمن، ما يقوم به الشعب اليمني، أن كل فرد يشعر أنه في معركة، وبالفعل هذه نعمة كبيرة أن يشعر كل يمني أنه في معركة كبيرة مع أعداء الله، وهذا ما ينقص شعوب المنطقة كلها. في الحقيقة ما ينقص شعوب المنطقة كلها قد تتحرك، لكنها تحتاج إلى من يوجهها، تحتاج إلى من يحركها. لاحظ أن الشعب الإيراني اليوم يقوم بمعركة كبيرة جدا، معركة تاريخية بالنسبة لهم، حتى يعني من حماس الإيرانيين يعني أنتجوا حتى الآن أنتجوا مسلسلات خلال الحرب، مسلسلات عن الحرب، بمعنى أن الشعب يقاوم بكل ما تعنيها الكلمة، يقاتل بكل ما تعنيها الكلمة. ولعل هذا ما يعني هذه المسألة ينظر إليها العالم كله. لا أعتقد أن أحد في العالم الآن لا ينظر إلى إيران وإلى مواجهة العدوان عليها ولا ينظر إلى الدور الشعبي، بل أن الحديث عن الدور الشعبي والصمود الشعبي هو أكثر من أي حديث آخر. وهذه أيضا نعمة. نفسر الأمر بالنسبة للشعب اليمني، يعني اليوم هو لفت الانتباه الآن أن العالم يعني في الواقع في الحقيقة حتى عند أدنى يعني أدنى باحث أدنى متابع، العالم لم يعرف اليمن إلا عندما دافع عن غزة ودافع عن هذه القضية. شعوب العالم التي كانت تجهل أين اليمن عرفت اليمن، ولذلك اليمن لم يعد مجهول، والشعب اليمني لم يعد مجهول، وهذا يعود بفضل هذا الانخراط في هذه المواجهة وفي هذه المعركة.
1: نعم، واتضحت يعني خلال الفترة الماضية عمليا مدى التكامل ما بين الشعب والقيادة وكذلك الجيش، ولذلك شكل هذه اللوحة النوعية يعني، وأصبح نموذج من النماذج المشرفة والمشرقة أيضا في الصمود وفي المواجهة وفي الانتصار كذلك. شكرا جزيلا الأستاذ العزيز، أستاذنا الصحفي والكاتب طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في آفاق هذا المساء عبر أثير إذاعة آفاق. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا كثيرا لكم،
1: يعطيكم العافية، في أمان الله.
2: قرآننا اليوم يحرق من المراكي ويغرق من النساء.

0: في عزته وارتفع.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
9: إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

0: مسرى نبيكم يئن كما لم يئن من قبل، ويوشك أن يهدم إذا لم يجد له أنصارا.
1: قدس الطهارة درة للعالمين.
2: أهلا بكم من جديد أيها الأحرار، أيها الثوار، أيها المجاهدون في كل مكان. أهلا بكم من جديد في هذه الفترة المسائية أفاق هذا المساء عبر أثير إذاعة أفاق FM. نستمر معكم في تناول هذه المواضيع وهذه المحاور المهمة للغاية على مستوى الإساءة للقرآن الكريم، وفي يعني ما هي المسارات والسياقات التي تأتي في سياقها، وفي المشاريع أيضا والبرامج العدائية التي تستهدف الأمة، كلها طبعا عناوين رئيسية يندرج ضمنها تندرج ضمنها هذه الاستهدافات المتكررة. اليوم السيد القائد يحفظه الله تحدث في في في في محاضرته الأولى التي ستستمر هذه المحاضرات على مدى العشر من ذي الحجة بمشيئة الله، تحدث اليوم في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة الاستفتاحية، واستعرض السيد يحفظه الله استعرض الأسس والمفاهيم والثوابت والرؤى القرآنية التي تساعدنا على بناء الواقع، وكذلك تساعدنا على النموذج بناء النموذج القوي للأمة في مواجهة الأعداء وفي مختلف المجالات، ودورها في تشكيل أمة منضبطة بعيدة عن الفوضى والرؤى القاصرة كما جاء نصا في سياق كلمة السيد القائد. وهنا يعني نشير إلى جانب من هذه الجزئيات. السيد في المحاضرة الأولى من سلسلة دروس شهر ذي الحجة المبارك أكد أن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء علما، وحينما يدلنا على الموقف ويرسم لنا المواقف ويحدد لنا التوجهات الصحيحة فهذه هداية كما قال للتي هي أقوم، وبهذه الصيغة المؤكدة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. السيد يحفظه الله أوضح ويعني أشار إلى ما قاله شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، أوضح عن هذه الآية المباركة بأنها من الآيات الشاملة ومعناها واسع جدا، وتتحدث عن سنة في مقاصد القرآن وهو أن يهدي للتي هي أقوم في كل مجال من المجالات التي يتناولها بأحسن شيء وأكمل شيء وأفضل شيء. وسيد في هذا الجزء قال حينما يقدم لنا القرآن الكريم رؤية في أي مجال من المجالات، وهو يقدم أرقى رؤية تستقيم بها حياتنا ويستقيم بها موقفنا، فيقدم ما هو الأرقى والأعظم والأنجح ويحقق الأهداف المهمة على أرقى مستوى. عموما يعني وتحدث كثيرا حول هذه الجزئيات، وإن شاء الله نفرد لها يعني ممكن برامج أو حلقات أخرى، ونشير فقط إلى جزئية ما كنا نتحدث عنه في محورنا لهذه المسائية لهذه الفترة حول مسألة الاستهداف المتكرر والممنهج وحالة التطبيع التي يريد الأعداء أن نصبح عليها في مواجهة هذه الحملات وهذه الإساءات المتكررة. والشاهد في الأمر أنه كلما تمسكنا بالقرآن الكريم تمسكا عمليا كلما كانت هناك حالة من المواجهة العملية، إما على شكل الخروج الجماهيري استجابة واستنكارا لدعوة السيد القائد واستنكارا لهذه الأفعال، أو هناك خطوات عملية أخرى وأشرنا إليها في سياق ما كنا نتحدث في سياقه أيضا مع ضيفنا قبل قليل الأستاذ طالب الحسني، مسألة المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية في يد الأمة. هذه الأوراق تمتلكها الأمة وتمتلكها كل الشعوب، والشعوب تحديدا قد تقول يعني أنا ما باليد حيلة ما فعل يعني ولا لي أي دخل في مسألة المقاطعة السياسية، لكن نقول لها ويقول لها القرآن ويقول لها الواقع أيضا ويقول لهم السيد القائد هناك خطوات عملية بالإمكان أن تحذوها وأن تطبقوها وأن تنفذوها. مسألة المقاطعة الاقتصادية لكل البضائع البضائع المتصلة يعني التابعة التي تنتجها الشركات الصهيونية أو التي تعمل لصالح الشركات الصهيونية، وهي معروفة يعني لمن يريد أن يبحث ولمن يريد بالأصح أن يقاطع ولديه رغبة ولديه نية ولديه وعي ودافع حقيقي مش مؤقت سيصل إلى يعني إلى معرفة كل التفاصيل، بل سيصبح خبيرا في معرفة البضائع، من هي البضائع التي يعني يجب مقاطعتها ومن هي البضائع التي يعني ما لهاش دخل بالكيان الاحتلال الصهيوني او بامريكا او ب يعني من يشنون ويمولون المؤامرات والدسائس والاستهدافات المتكررة على الأمة الإسلامية. أنت حينما تمنح نفسك الآن في ظل الذكاء الصناعي، في ظل الطفرة الكبيرة الحاصلة في على مستوى الإنترنت والبحث أيضا المتقدم في مختلف المجالات، تستطيع أنك تعرف منشأ كل منتج، وتستطيع أن تتحول في هذه الحالة إلى خبير في هذه المنتجات المقاطعة. ومعنى خبير يعني يهتدي ويسترشد بك الآخرين، كل من حولك يعني تصبح أنت بالنسبة لهم قبلة، وبالنسبة لهم يعني مستشار. فيعني ما هي من نعمة أنك تكون أو تنصب نفسك في هذا المنصب وفي هذا المستوى وفي هذا الموقف؟ يا سلام، والله إنها نو يعني جهاد يعني مقدور عليه، وجهاد مثمر عمليا، لأنك ستكون هنا يعني ستقود أنت حملة وعي وحملة مقاطعة عملية. وهذا الحملة المقاطعة ما هيش يعني كما ذكرنا تأثر لحظي، ولا هي أيضا قريت عن منتج معين يعني ممكن طبقت فترة من الفترات وربما طبقتها فترة طويلة جدا ولا زلت مطبق عليه، لكن أغفلت وأهملت بقية المنتجات. يكون شراءنا ويكون تحركنا في السوق في السوبر ماركت بناء يعني على وعي. أسأل نفسي كل يعني عند كل منتج، وأشك عند كل منتج، هل يعني وأعتبر كل المنتجات مقاطعة ما عدا التي يثبت عمليا أنها ليست مقاطعة. يعني هذا أقصد سيدفعنا إلى أن احنا نعرف منشأ كل هذه المنتجات، ونقرأ عن الشركات، ونقرأ حتى ممكن هذه متطور ومتقدم سلاسل التوريد، ربما يعني تمر ب يعني شركات معينة وأسماء معينة وهي في الحقيقة دعم الكيان الصهيوني. وأيضا هناك يعني مقالات وتقارير صحفية وتلفزيونية وإذاعية أيضا وفي اليوتيوب تتحدث عن جانب من هذه المنتجات. فلذلك من المهم جدا أن يعني يكون تحركنا مشرعا قانونيا أقصد، ويكون تحرك واعي من منطلق وعي وبصيرة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي خير أو المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى على مستوى المعلومة التي تمتلكها، وأنك تقاطع على بينة، تقاطع على على على معلومة ومعرفة أولا بطبيعة المنتج، ثانيا معرفة بأثر هذا المنتج أو بأثر مقاطعتك لهذا المنتج الأثر الاقتصادي، وأيضا مقاطعة وأن تكون هنا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يعني في حال أنك شفت من لا زال يستمر في غية وفي أنه بيشتري يقول لك ما لناش دخل أو ما يأثر وما إلى ذلك، أنت تقوم في هذا الحالة بدورك. وهنا ماش معنى دورك أنك تقوم تتلابج أنت وياه، تدخل في أنت وياه في مشكلة، بقدر ما هو عملية وعي وقدم ما عندك. يعني فمش مطلوب إلا أنك يعني تقوم بما عليك وتسقط يعني ما عليك الحجة يعني وتقيمها على الآخرين. فهذا يعني في هذه النقطة في متناول الجميع من أخوة ومن أخوات، خاصة من يستطيعون يعني القراءة، لديهم مفاتيح في اللغة الإنجليزية كلمات بسيطة، يستطيعون استخدام الذكاء الصناعي، يستطيعون الوصول إلى التقارير الاقتصادية. هكذا أنت ستستطيع أن تكون لديك قضية وتصبح متخصص وتصبح مرجع، كما جاء في سياق حديثي مع الأستاذ طالب الحسني قبل قليل. الإنسان المسلم إذا لم تكن، والشعوب أيضا إذا لم تكن لديها قضية، فهي في حكم الميت عمليا واقعيا، في حكم المجهول، لأنه مستحيل أن تكون شعب مسلم وإنسان مسلم وإنسان حر وما فيش معك قضية. هذا من قديم من الكوارث، من الكبائر، والله من الكبائر، في ظل يعني احنا ما احناش في حالة سلم دائم وما في وندور لنا عدو. لا، القرآن الكريم الذي نحن نتمسك به ونستقي ونسترشد بالقيم وبالمضامين، ايضا مضامين القرآن الكريم، هذه المضامين تدفعنا الى انه تقول لنا هذا عدوكم وهذا عدونا، ما عدوش في علم المجهول، في علم الغيب، يعني حاجة في يعني قصص واساطير ما لاش وجود. لا، هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى أنه وتؤكد عمليا أنه هذا هو العدو. العدو يرتكب الجرائم والمجازر في غزة، اليهودي أيضا والصهيوني يعني يحاصر، لا زال يحاصر اليمن بطريقة أو بأخرى، لبنان أيضا، إيران والعراق، كل المحور. بالله عليكم هذا لا يعني، حتى لو لم نرجع للقرآن الكريم وما قلناش القرآن الكريم، ونحن ننظر إلى أبناء جلدتنا وما من تربطنا بهم مشتركات كثيرة، ننظر إلى غزة، يعني الطبيعي والمنطقي أنه هذا عدو يا أخي، عدو الإنسانية، ما أنا أقولش عدو الإسلام، عدو الإنسانية. أنت دافك إنسانية من أي ملة كنت، من أي ديانة، من أي من أين ما جيت، من أين من حدرت، وأنت تشاهد هذه الجرائم والمجازر، هذا يعني يخليك ويقودك إلى حاجة واحدة بس، حاجة وحيدة، ما فيش لها أي تفسير آخر، إلى أنه هذا عدو الإنسانية. وأنت في هذا الحالة من منطلقك الإنسانية يجب أنك، يجب أنك تواجه وتوعي وتحارب وتنتصر لهذه المظلومية. تخيلوا فضلا عن أنك مسلم، فمنطلقك هنا إنساني، ومنطلقك إسلامي، ومنطلقك جهادي، جهادي عمليا، لأنه هذا هي يعني ما هو المعيار ما بين من سينجح ومن سيفشل، من سيدخل الجنة ومن النار، هو في هذا الموقف. جالك موقف اختبار، الدنيا بنقول دار اختبار، جالك موقف، ايش حيكون تصرفك في هذا الموقف؟ بحيث اذا يعني حينما تقف بين يدي الله ما ليش دخل، انا لو كنت في هذاك الموقف ان انا كنت شفعل وشفعل، يا سام تستعرض شكليا، يعني يقول لك لا، انت مريت بهذاك الموقف، مريت بتلك القضيه، اعرضت عنها ولا كان لك تعليق او كان لك حضور قوي وفاعل وجهدت بنفسك ومالك وبفكرك ووقتك، هنا المعيار. بينما من سقطوا ومن فشلوا مشاهد يعني سلوكهم في الدنيا تبدو أمامهم واضحة، أنك حينما ارتكبت الجرائم والمجازر بأفظع الوسائل وأبشع الـ يعني الـ الـ الـ الطرق، حينما ارتكبت في غزة وأنت يعني تأثرت تأثر لحظي واستمريت تطيرف وتسير وتجي وتأكل وتشرب وما فيش عندك حتى تأثرت يعني، وما تجسدت فيك الآية القرآنية اللي تقول إنه إذا أو الحديث المؤمن أو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أنت ما أنت انسلخت عن إنسانيتك وعن وجودك ومشيت بعد الخطة المرسومة أمريكيا وصهيونيا، أنه تصبح بالنسبة لك هذه الجرائم وهذه المجازر وهذه المشاهد مألوفة عادية. فمن من يشعر اليوم، الآن كل واحد يراجع نفسه، من يشعر أنه دخل هذا المعترك أو هذا الموضوع أو يعني يشك بس في نفسه أنه ما كانش تصرفه كما يجب، علي أن يراجع نفسه قبل أن يفوت الأوان. علينا أن تكون غضبتنا يعني غضبنا وتحركنا تحرك جهادي، تحرك الإنسان الذي يمتلك الغيرة والحمية والكرامة، نغضب لهذه المقدسات. طيب،
3: القرآن الكريم هي ثمرة عظيمة ستغير واقعنا بكل تأكيد، وتنقلنا نقلة عظيمة من الحالة، حالة الضعة، حالة الهوان، حالة الضياع، حالة الشتات، حالة الانحطاط النفسي الذي يقبل بهيمنة وسيطرة اليهود والعبودية لهم، ينقلنا عن ذلك إلى مستوى عظيم. ثمرة الاهتداء بالقرآن الكريم، ثمرة الاهتداء بهدى الله، نعمة الهداية، هي تتجلى في نفسيات الناس، يعني حتى على المستوى النفسي. ينقلك القرآن الكريم ضمن أولئك، لتكون ضمن أولئك المؤمنين في تلك المواصفات الراقية، تكون من أولئك القوم الذين قال عنهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكون من ضمن الأمة التي تتحرك بهذه الحياة تدعو إلى الخير، ليست تتنصل عن المسؤوليات وتهرب مما فيه الشرف والفضل والخير في الدنيا والآخرة، بل تتجه تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تتجه وفق المواصفات الإيمانية الراقية لعباد الله المؤمنين في سورة التوبة وغيرها. نعمة الهداية تتجلى في نفسيات الناس، تزكي النفوس، تهيئها وتؤهلها لتؤدي دورا عظيما في هذه الحياة، وهي متخلصة من كل الشوائب السيئة التي تهبط بنفسية الإنسان، شوائب الأنانية، شوائب كل الجوانب التي تمثل خللا في الحالة النفسية لدى الإنسان. يعني القرآن يزكي النفوس حتى تتحول إلى نفوس زاكية صافية نقية طاهرة، تتجه بزكائها وبقيمها وأخلاقها نحو الأعمال العظيمة والمسؤوليات المقدسة والمسارات الصحيحة والمواقف الكبيرة بكل عشق، بكل رغبة، بكل محبة، ويكون لذلك أهميته ونتيجته.

دائما الإيمان والحكمة على المستوى الشعبي الرسمي يتحرك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد عليه والثقة به في إطار مسؤولياتنا المقدسة وعينا القرآني وانتمائنا الإيماني. وفي كل المجالات على المستوى العسكري نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات. الحضور العظيم لشعبنا العزيز في الساحات بالمظاهرات المليونية للأنشطة المهمة العظيمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد على كل المستويات والتحرك على كل المستويات وفي كل المجالات. هذه النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة هي اللائقة بهذا الشعب العظيم يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد، ثابتون على مواقفنا المبدئية الواضحة التي أكدنا عليها في كل الكلمات في كل المواقف وبشكل عملي أيضا، جاهزون لأي تطورات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

نستكمل معكم ونستكمل معكم ونستأنف كذلك هذه الفترة. والسيد القائد يحفظه الله كان قد أشار في في كلمته التي سمعنا جانب منها قبل هذا الفاصل الإعلاني، هو أشار وتحدث أيضا حول الجاهزية، أنه اليمن على المستوى العسكري قال نحن جاهزون إن شاء الله لكل التطورات، وقال ثابتون على مواقفنا المبدئية والواضحة التي أكدنا عليها مرارا وبشكل عملي وجاهزون لأي تطورات قادمة. وهذا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى أن نكون بهذا المستوى وبهذا الحضور وبهذا الوعي، ونحن نناصر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ونحن نواصل أو نواصل مناصرتنا للأمة ولمقدساتها من من من موقف مقتدر، أو على الأقل نحن نمتلك الوسيلة وإن كانت يعني لا ترقى ربما إلى المستوى الكبير، ولكن لدينا يعني الحمد لله صواريخ مسيرات فاعلة والعدو يقلق منها، واستطاعت هذه الصواريخ وهذه المسيرات وهذه الترسانة العسكرية التي نعتبرها متواضعة مما من الله علينا بها، استطاعت هذه الترسانة أن تهزم يعني الذي يسمي نفسه الجيش الأول على مستوى العالم العدو الأمريكي. فإذا نحن بالفعل على المستوى العسكري جاهزين، وهذا هذه الجهوزية إما للدفاع عن غزة لبنان للدخول في معركة وحدة الساحات نحن حاضرون ونحن جاهزون، وهذا كلام خاصة أنه والسيد أشار إلى أن هناك حالة من يعني مؤشرات تشير إلى أنه العدوان قد يستأنف على إيران، ومن منطلق وحدة الساحات يتوجب علينا أن نكون حاضرين في في في في هذه المعركة وفي هذه المواجهة. وهذه المواجهة يعني نحن حينما نتحدث عن عدوان على اليمن أو على إيران أو على لبنان أو على غزة فلسطين أو نتحدث أيضا على إحراق مصحف تدنيس على إساءة أي رمز من المقدسات الإسلامية، إحنا في كلهن هؤلاء كلهن ننطلق من منطلق واحد، عدو واحد وفعل واحد، فاعل واحد، أقصد الفاعل واحد الذي بيعتدي والذي بيرتكب المجازر والذي بيسيء. فنحن حينما نواجه هذا العدو في أي ملف من الملفات إنما نواجهه مجتمعا في كل الملفات، نحن حينما نواجه نساند غزة، نحن نساند ونناصر مقدسات الإسلام، نحن حينما ندعم ونؤازر إيران مثلا هذا دليل أو يعني كأننا أيضا ونحن كذلك نحن نواجه العدو الذي يسيء للقرآن وللرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم. فالعدو واحد، العدو الذي بيفعل هذه الأفاعيل كلها وهذه المؤامرات كلها هو واحد. السيد قال شعبنا يتحرك في كل المجالات وعلى كل المستويات، كما هو حضوره العظيم بالمظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد، وهذا يعني ملاحظ عليه يعني، والحمد لله أن وفقنا الله إلى هذا المستوى وإلى هذا المقام وإلى هذه الأفعال المشرفة، سواء على مستوى المقاطعة الاقتصادية وعلى مستوى الاستجابة والخروج في مسيرات كبرى، مسيرات مليونية حاشدة حافلة في كل مكان، في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات. وبالفعل قال السيد قال كما هو حضوره العظيم، وصفه بأنه حضور عظيم بالمظاهرات المليونية والأنشطة المهمة للتعبئة العامة بالتدريب والتأهيل والاستعداد، مش فقط خروج إلى 70، مش فقط خروج إلى ساحة من ساحات المحافظات، وإنما بالفعل هناك جاهزية أو هناك يعني استعداد على كافة المستويات، حالة من التعبئة والتدريب والتأهيل والاستعداد، وهذا يعني حاضر في الشعب اليمني وأفراده. السيد القائد يحفظه الله أكد أن اليمن يتحرك شعبيا ورسميا في كل المجالات في إطار مسؤولياتنا المقدسة ووعينا القرآني وانتمائنا الإيماني، وأشاد السيد بما قال النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة، السيد وصفها بأنها النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة التي هي اللائقة بشعبنا العظيم يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد. والسيد القائد أو الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أشاد باليمن
ووصف باليمن بأنه أهل الإيمان والحكمة. الإيمان يمان والحكمة يمنية. اليوم الشعب اليمني كما يقول السيد القائد قال النهضة الإيمانية أو أشاد بها النهضة الإيمانية العظيمة المشرفة التي هي اللائقة بشعبنا العظيم، يمن الإيمان ويمن الحكمة والجهاد.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العظيم.

0: على مستوى الخروج الجماهيري، وكان يعني كان الأستاذ طالب قبل قليل قد قال أنه هناك صحف عبرية وصحف أمريكية أيضا هي تحدثت عن هذا الخروج وأبدت قلقها منه لما له من تأثير وتأثير عملي. هنا أيضا رد فعل إيجابي طبعا على لسان أحد الناشطين، أحد الأحرار في غزة من أبناء غزة، نستمع.
1: الله على اليمن بشماله العزيز الذي خرج بالملايين نصرة لكتاب الله ودينه، خرجوا بالملايين. هذا هو اليمن اللي عملوا عليه عاصفة حزم وقعدوا يقنعوك انهم خارجين عن الدين والملة وليس لهم علاقة، وسخروا كل هالمكان يستبعونهم ليقنعوك انه هذول ما لهم مش دخل في الدين، واليوم يخرجون بالملايين في وسط كل السكوت اللسان. إلا هم كعادتهم كما نصروا إخوتهم، اليوم يخرجون أيضا لنصرة دين الله. دم عزكم يا رجال وحفظكم الله، ويا ليتها يا ليت هذه الأمة تشبهكم 1%، تشبه نخوتكم وعزتكم وأصلكم المتجذر فيه العزة والكرامة. دام عزكم والله لأنكم نعم الرجال أنتم، تحيات للشرفاء فقط، سلام الله عليكم.
0: طيب هذا إذن هذا الانطباع الذي ترسخ عند الأحرار على مدى عامين وأكثر.

يعني في حاجة إنه إذا لم تكن كريما فتشبه إنك تكون كريم. حاول تشبه يا أخي إنك تكون مثل اليمن. افعل اترك اسلام جوعت أنا خلينا نتمل الفترة. طيب فهنيئا عموما لنا، وهذا يدفعنا إلى أننا نستمر أكثر فأكثر في هذا الموقف، في هذا الفعل، الفعل المؤثر، الفعل الاقتصادي، والفعل أيضا الثوري، الفعل الجهادي، الخروج في الساحات استجابة لنداءات السيد القائد وما تعلم به أيضا اللجنة المنظمة للفعاليات. كل واحد بالذي يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش مطلوب منك تتحول إلى صاروخ، مش مطلوب منك أنك تشكل أن كتيبة، مش مطلوب منك يعني أنك تفعل المستحيل. مطلوب فقط منك وأعدوا لهم ما استطعتم. يا أخي ما استطعت، ما قدرت عليه، حتى لو حتى أنفقت بمئة ريال، حتى لو أنك خرجت في ميدان السبعين وعملت صورة ونشرتها في حسابك الذي ما بش معك متابعين لا قليل، بالذي تستطيع يا أخي، بحيث أنه إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى وإذا يعني وضعت في موقف دنيا في الدنيا وفي الآخرة، قال لي يا أخي أنا فعلت، قمت بما علي. طبعا مش فقط إقامة حجة لا، وإنما بالقدر الذي تستطيع بالفعل. أنت منع تغاوين ما تغاوي لا نفسك. فهنيئا عموما لمن أدرك واستدرك وفهم واستوعب هذه المرحلة وحجمها وهذه المعركة وتفاصيلها، هنيئا له، لأن تحركاتها كلها ستكون مبنية على وعي ومبنية على أيضا على بصيرة. والتحرك بناء على وعي وعلى بصيرة أفضل بكثير من التحرك من أن تكون إمعة. قالوا خرج، قلنا خرجنا بعدهم، قالوا قلنا بعدهم، لا يا أخي، خلي تحركاتك كلها مبنية على وعي وعلى بصيرة وعلى إيمان وعلى إدراك وعلى معلومة، بحيث يكون هذا التحرك مثمر. الصلاة أنت حينما بتقوم بها شكليا ما فيش لها أثر وأجر كبير مثل ما لو بتقوم بها وأنت مستشعر لكل تفاصيلها، وكذلك أي فعل جهادي آخر. يجب علينا أن نقوم بهذه الأفعال أو هذه التصرفات وهذه الأفعال الجهادية من منطلق الوعي. لماذا؟ لأنه هذه القضايا هي ستكبر وتتوسع بتوسع إدراكنا واستيعابنا لهذه المتغيرات ولهذه المواضيع. فعلينا أن نكون على حجم المسؤولية وعلى حجم المرحلة وعلى حجم المعركة، ونستوعب كل هذه المتغيرات، بحيث أنه حتى إذا جاء مثلا من يحاجج، من يرد، من أن تستطيع في هذا الحال أن تفند، تستطيع أن تقارع، وتستطيع أن تجابه، وتستطيع أن تواجه بالحجة طبعا والبينة الحقة. لماذا؟ لأنه في هذا الحالة يكون تحركك تحرك جدي أو تحرك منطقي قائم على الحجة. خلال الفترة الماضية جميعنا والعرب العالم العربي والإسلامي أعجب بالشخصية الإيرانية التي كانت قناة الجزيرة تستضيفها، شخص واحد من بين سبعة جنبه، دكتور حسن أحمديان. ما هو الذي جعله بهذه الحالة من التميز، وبهذا الحالة من الإقناع أيضا، وبهذا الحالة من من من من يعني من مرمطة الضيوف كلهم، ورد على الضيوف ورد عليهم بردود مقنعة، واستطاع أن يدحض كل الأقاويل والمزاعم والسرديات التي كان أولئك الضيوف الذين يتبنون سرديات غربية وصهيونية، كان يدحضها برد واحد. ما هو الذي جعله بهذا المستوى وبهذا الفعل وبهذا المنطق؟ حال الوعي والتشبع بالقضية. أنت حينما تكون متشبع بالقضية تستطيع أن ترد وتحاجج وتفند طبعا بكل هدوء، بكل مش يعني مش بالمعنى أنك ترفع صوتك وأنك تولح، وأنك بالحجة والمنطق والبينة والدليل العملي بكل سهولة، يعني يخليهم يهدوا بكل ما أملي عليهم، بكل أكاذيب التاريخ، بكل لفائف السرديات الصهيونية المرفقة والمخبوزة في رؤوسهم وحاولوا ترسيخها على مدى سنوات. هو يجي يفندها بطريقة بديعة وجميلة ومدعمة بقصص واقعية وتاريخية ومن الميدان ومقارنات ومقاربات. وأكيد قد مر عليكم هذا الاسم ومرت عليكم بعض المشاهد وأنتم شاهدتم في مواقع التواصل الاجتماعي ربما ذلك. طيب، فالدعوة هنا إلى أنكم نحن أيضا
بمستوى من الوعي. حينما ندخل مثلا موضوع المقاضعة الاقتصادية يا أخي نتشبع بالموضوع ويكون عندنا علم وبينه وإدراك. حينما بتجي مثلا نحن في الذكرى السنوية للشهيد لابد ما نستوعب ماذا تعني الشهادة، ماذا يعني الجهاد، ماذا يعني ثمرة الشهادة، ماذا دورنا. حينما تأتي أي مناسبة من المناسبات، حينما يجي موضوع المقاطعة الاقتصادية الآن، حينما يجي موضوع غزة، حينما يجي العدوان على اليمن والحصار على اليمن، وبالمناسبة يعني هنا اسمحوا لي أقول لكم أنه إحنا معكم تقريبا في الإذاعة هذه التي تأسست في 2017 صح يا عادل إلى اليوم. أنا الحمد لله موجود في الإذاعة هذه من السنة الأولى من التأسيس والانطلاقة الأولى، فكنا نستقبل ضيوف ونستقبل متصلين ومشاركين ومشاركات أخوة وأخوات. فلاحظنا يعني وهذا كان وهذا الكلام لأول مرة ربما أقوله، لاحظنا أنه الوعي تنامى وكان يكبر معهم مع الزمن. فالذي كانوا يتواصلوا معنا مثلا من في السنة الأولى أصبح وعيهم وإدراكهم ومشاركاتهم القيمة والنوعية في المواضيع التي نتناولها مشاركات نوعية. هذا دليل أنه في هناك حالة من الاستيعاب للقضايا وللظروف والمتغيرات وللمعركة ولطبيعة الموضوع. في السنوات الأولى كان هناك يعني تعبير بسيط ركيك، يعني البعض يحاول يبحث عن مصطلحات مناسبة تعبر عن ما يريد التعبير عنه والحديث عنه. الآن هناك حديث جيد، الآن يعني أحيانا أقرأ رسائل والله نوعية، رسائل تضيف للمواضيع التي نتناولها يعني، وأحيانا مشاركات من أخوة وأخوات عبر الهاتف مثلا صوتية تضيف للموضوع وتنبهنا نحن إحنا كمذيعين إلى مواضيع لم نتناولها ولم نتطرق إليها. هذا دليل وعي ودليل بصيرة ودليل استيعاب أيضا. ولذلك إحنا نعتز بجمهورنا العريض، الجمهور النوعي، الجمهور الفاهم الواعي، وكذلك جمهور بقية المؤسسات الإعلامية الوطنية الجهادية في كل مكان يعني في كل مختلف المحافظات. يعني لما بنتابع سواء المستمعين في إذاعة أفاق، سواء وأنا أكون داخل الاستوديو أو وأنا بنتابع زملاء مثلا أستمع إليهم في فترات وفي برامج معينة، سواء إذاعة أفاق أو أي إذاعة أخرى، هناك طرح مميز، هناك وعي، هناك إدراك. لما يجي مثلا العدو يعمل على الترويج لشائعة معينة من الشائعات، يروج لشائعة ويحاول يتبناها ويحاول يضخلها ويحاول يعني يجيش المطابخها الإعلامية لضخها في مواقع التواصل ومن ثم تبنيها ونقلها إلى القنوات. وهكذا نرى شعب يمني واعي يتلقى هذه الشائعات بحالة من الوعي، وبعدها يقوم بعملية تفنيدها وما عاد يحتاج حتى يعني ما عاد يحتاج وسائل الإعلام تطلع تفند ولا ترد. كذا الشعب اليمني المواطن يعرف يكتب يعني مواد نوعية في مواقع التواصل الاجتماعي ويرد ويفند. وعلى فكرة وبالمناسبة العدو يدرك ويقيس هذا المستوى، مستوى وعي الجماهير، لأنه إذا وصل إلى حالة من التجهيل استطاع أن العدو يمرر أهدافه الخفية وأهدافه الإجرامية من تحت لتحت وبطريقة خبيثة طبعا. لكن حينما يصطدم بصخرة الوعي المجتمعي والوعي الشعبي في هذه الحالة عليه أن بيراجع نفسها كثير، لكن لا يعني أنه بيستسلم، لا بيرجع من جهات أخرى، لكن دليل أنه بيعاني، يعني دليل أنه في حالة مقاومة، في حالة جهاد، في حالة صد. وهي الدعوة إلى أنه يعني من هذا المنطلق إلى أنه نكون أكثر إدراك حينما نتحدث حول الموضوع، لابد ما نتشبع به. لذلك يعني في برنامج حوار أكاديمي اللي يعني يبث صباح كل أحد وسجل مع الباحثين، يقول لك نصيحة لكل الباحثين، أنت كباحث في أي مجال من المجالات لا تكتب حول البحث أو حول الموضوع وتكتب الرسالة أو تكتب الأطروحة أو تكتب البحث إلا بعد أن تتشبع، إلا بعد أن تقرأ كل تلتهم كل ما يعني يطاله يدك، كل ما يجي قدام عيني أقرأه. يعني هذا قاعدة أقصد عند الباحثين، في كذلك نقولها عندنا كلنا، يعني حتى احنا باحثين في الحياة، باحثين عن الحقيقة، عن في الرد على العدو يعني. فعلينا ايضا ان نتشبع وان نقرا وان لا نكون يعني نميل الى المواد المستهلكة، المواد السريعة، الريلزات، الفيديوهات المضحكات، الحاجة يعني التي لا تضيف وعي بقدر ما تهدمه.
نبتعد عن هذه كلها وندرك أن العدو حينما يعني أوجد واخترع مواقع التواصل الاجتماعي، اخترع حاجة اسمها ريلزات والفيديوهات القصيرة، واخترع كل وسائل الترفيه هذا، إنما الهدف منها والمراد حاجة واحدة: تجهيل الشعب، تسطيح العقول. فإذا استطاع أن يصل العدو إلى هذا المبتغى وإلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية، خلاص تستطيع أن تنخره من الداخل، وبعدها تستطيع أنك تسيطر عليه ويكون لك بالنسبة لك سوق استهلاكية، وصل الله وبارك يعني وخلاص، وسهلت على العدو تفاصيل كثير. لكن حينما يصطدم بوعي، هناك إنسان واعي لا ينساق وراء الشائعات، لا ينساق وراء هذه يعني وسائل الترفيه المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات القصيرة والأشياء السريعة والكذا وتصديع العقول، لا ننجر لها. والهدف منها حقيقة هو كلما يعني الذي بيتابع الريلزات مثلا القصيرة، أنت حينما تدمن هذه الريلزات أنت في هذا الحالة كأنك بتعلم دماغك وتعلم ابنك ودماغ ابنك في المدرسة أنه اعتمد على الأشياء السريعة الخفيفة فيها بهرجة، فيها أصوات، فيها أضواء، فيها ألوان تبهر عقلك. وإلا إذا كانت ما دون ذلك ممل، افتح الكتاب، قارن الكتاب وصفحة الكتاب بالريلز مثلا، سيبدو لك الكتاب ممل وترجع بتغلق على طول. آسف خفعت تفاعلت. ففي هذه الحالة يعني هل يكون هناك تحصيل علمي وتعليمي يعني كما يجب؟ ما يجب والله. لكن أنت متعود على أنك تقرأ وتبحث، يعني قراءات مطولة، عجيب بالنسبة لك الكتاب هذا المدرسي حاجة خفيفة وبسيطة ولذيذة وجميلة. لكن إذا أنت متعود على الريلزات والأشياء القصيرة والمنوعة وتمتع عقلك بكل ثانية في موضوع مختلف، كل 20 ثانية في موضوع يعني آخر، في هذه الحالة أنت تعلم دماغك على أنه لا يتأقلم مع الملل، ما تعرف كيف تتعامل مع الملل، ولا تعرف كيف يعني تصبر على أنك تقرأ كتاب ولا تقرأ مقال أو تستمع حتى إلى إذاعة. خرجنا شوية من الموضوع لكن كله في إطار موضوعنا، وعادل بيقول لي أكمل لكن أقرأ الرسائل ونكمل. حاضر. طيب والمايك ما وقع بش حاجة؟ سليم وذاك الكاميرا بتشهد. طيب رسالة أيها الأعزاء جميعا، ولذلك يدرك شوفوا يعني يعني حجم الوعي والبصيرة في الرسالة التي سأقرأها الآن، وهي عينة عشوائية يعني، لكن إشارة إلى أنه الشعب اليمني والله أنه شعب عظيم وشعب واعي وشعب حكيم، ويستحق حياة أفضل من هذا الحالة ومن هذا العيشة التي يريد العدو أن, أن, أن, أن, أن نستمر فيها من خلال حصارة، لكن سننتصر بمشيئة الله. عموما هذه رسالة تقول: السلام الله عليكم وشكرا على هذا البرنامج، لا تيأس من صعوبة الطريق فطريق المسيرة طويل والمسير متواصل رغم المضبات والإعاقات. نقول تحديات يعني ما نقول شيء، سواء من الأعداء من اليهود والنصارى وصاينة العرب والمنافقين والمندسين الحمقى، فقد قال الإمام علي عليه السلام: طوبى لمن عرف طريق الحق وسار في طريقه، فطريق الحق ملبد بالمكاره ولا يتجاوزها إلا المؤمنين الثابتين الصابرين، أخوكم المجاهد أبو مؤمن الخلقي مديرية همدان. طبعا هذه رسالة مثلا وصلتنا الساعة 10:11 يعني قبل ما نتكلم هنا عن هذا المواضيع، بس هناك وعي. أيضا رسالة يعني نوجه لنا تحية دائما يشاركنا، وهو من محبي الإعلام، محمد عولة من الحديدة قرية اللحية، دائما يسمي نفسه تحياتي محب الإعلام، كذاك إعلامي يعني. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، من منطلق إيماني ووعي خرج الشعب اليمني رجال ونساء صغار وكبار حاملين المصاحف هاتفين بشعار الحرية، وأثبتوا للعالم غيرتهم على كتاب ربهم ونصرتهم لمقدساتهم، وأنهم لا يرضون بالضيم. إن القرآن الكريم خط أحمر والمساس به فهو مساس بالكرامة. يا سلام، أحسن أخبارك، الحمد لله بخير. أيضا رسالة: في ظل تلك الإساءات التي يرتكبها الغرب الكافر بحق أقدس مقدسات أمتنا، لابد من موقف لكل من ينتمي إلى دين الله ولكل من يمتلك الغيرة والحمية على مقدساته أن يتخذ موقف فعال ومؤثر تأثير كبير على الأعداء. من أبسط ما يمكن أن نفعله هو أن نقاطع، هو مسار بسيط ليس مكلف علينا لكن مكلف على العدو ويكلفهم الكثير. هنا نقدر نوجه لهم صفعة قوية، الغرب يتخذون المال إله لهم، إذا قاطعنا نوجه لهم أقوى الضربات، نقاطع ونسهم
في انتصارنا للمقدساتنا ونرسل رسالة من خلالها بأن مقدساتنا غالية. نحن أمة لا تساوم وقرآنها يدنس زامل غضب لكتاب الله. قاهرة العدا شكرا لك، وهذه رسالة بديعة ورائعة وفي محلها جدا يعني، شكرا جزيلا. أيضا رسالة بس طويلة يعني، كيف نعمل كيف نسوي؟ قالت معذرة، بدأت بالاعتذار، معذرة أنها طويلة. أسعد الله مساكم العزيز أحمد والأستاذ عادل. حين يمس الخط الأحمر لا يعود للصمت معنا، فالصمت حين تهان المقدسات ليس حكمة بل خيانة لصوت الحق الذي يسكن في قلوب الأحرار. أيها الناس، إن الورق يحترق لكن الكلمة لا تموت. يا سلام، النار تأكل الحبر لكنها تزيد المعنى اشتعالا في الصدور. كل محاولة لإطفاء النور تولد منها شمس جديدة، وكل يد تمتد للإساءة تقابلها ألف يد مرفوعة بالدعاء والثبات. القرآن ليس حروفا على ورق، إنه نبض أمة وميثاق بين الإنسان وربه. من ظن أنه يهينه بإحراقه فقد كشف عن خواء روحه قبل أن يكشف عن كراهيته. فالعظيم لا يهان والحق لا يطفأ، والشعوب إذا استيقظت لا تنام حتى يستقيم الميزان. نحن قوم إذا نودي لله قمنا، وإذا مست مقدساتنا هبت فينا عزة لا تعرف الانكسار. لسنا طلاب انتقام بل حراس معنا، نحمل في صدورنا كتابا لا تمسه نار، وحمية لا تبرد، وصيحة إذا ارتفعت لله زلزلت ما سواها. فليكتب التاريخ أننا لم نصمت، وأننا لم نهن، وأننا جعلنا من كل إساءة وقودا لنهضة لا تنطفأ. فالكرامة لا تهب تنتزع، والوحدة لا تقاس تعاش، والمقدسات لا تقاس لا تناقش تصان، وإن غدا لناظره قريب. تحية، شكرا جزيلا. بيان عز الدين من الضالع المحتلة، شكرا لك أولا على هذه الرسالة، ونتمنى إن شاء الله أن تتحرر الضالع وكل محافظات الحرة. آخر رسالة، نقاط من محاضرات سيدي عبد الملك يحفظه الله. يقول: الدور الرئيسي للأمة هو أن تقوم بالعدل في كل الأمور، إذا لم نفعل ذلك فسوف نواجه مظالم كبيرة جدا، ولابد الإنسان أن يرسخ في نفسه حالة العبودية لله بشكل مستمر، ولا يتجه إلى الأطماع المادية، لأن الأطماع المادية تؤثر على النفسيات. أبو رعد الأسعدي جبهة عز، شكرا لك، وكانت رسالتك الرائعة هذه مسك الختام. تحية لك ويحفظ الله سيد القائد. ومن المهم مستمعينا أن نحرص على الاستفادة، واحدة من طرق الوعي والإثراء البصيرة أيضا عندنا متابعة محاضرات السيد القائد يحفظه الله خلال هذه الأيام، وكل محاضرة نحرص على متابعتها كل كلمة. فهي فرصة الآن، فرصة لا تمر ساعة واحدة وأقل، نحرص كل الحرص أن لا نفوتها. ساعة الرابعة عصرا من كل يوم نحرص كل الحرص على أن لا نفوتها، فهي فيها الشفاء، فيها يعني كل ما نحتاجه في هذا الزمن وفي هذا العصر. شكرا لكم عموما على طيب الاستماع والمتابعة، شكرا على المشاركات الرائعة، وتكبر في الختام. محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة عادل الأشول، وتصبحون على خير في أمان الله. القرآن كتاب الله، القرآن كتاب الله، من ينجو أعداء الله. والكف عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمفاسد.

0: لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: لقاء أهل الخيرات عمارة القلوب. قد يجد الإنسان في مشاعره فتورا عن التفاعل مع الأمور المهمة، مع الأعمال الصالحة، مع أعمال الخير والبر. فإذا لقي أهل الخيرات من هم القدوة في قولهم وفعلهم، اهتمامهم بالخيرات ومسارعتهم إليها، كان في ذلك حياة قلبه، عمارة قلبه، تحركت مشاعره إيجابا بشكل أكبر وتنشط لفعل الخير، لأنه يجد معه نماذج راقية تظهر على اهتماماتها وأعمالها جمالية فعل الخير، جمال فعل الخير يظهر على أعمالها واهتمامها. والحالة هي حالة إيجابية وجذابة أصلا. فإذا شاهد الإنسان أهل الخيرات بروحيتهم العالية، باهتمامهم الكبير، بإحسانهم، بمسارعتهم، بأخلاقهم الكريمة، ينجذب وينتعش، ومشاعره بالخير كذلك تتأجج، مشاعره تتفاعل وتتحرك لفعل الخير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
3: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
4: ثمن الحكمة والإيمان.
1: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
5: نحن جاهزون بأهبة الاستعداد
1: لننطلق صواريخ.
4: مع إيران يوم الأنصار.
6: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
7: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
8: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
1: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

sawah.

0: إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بالسكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7-4.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء

0: واحد يجي معنا يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضر موت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
1: عن بعد ودون اشتباك مباشر وبأقل تكلفة ممكنة وضمن استراتيجية العدو الشاملة سحقت غارات العدوان منشآت الوطن الاقتصادية والأعيان المدنية العامة والخاصة وأحدثت ضررا واسعا بقدرات اليمن الإنتاجية وسبل عيش المواطنين. في المقابل كان من الطبيعي اتجاه مؤسسات الدولة إلى بحث السبل التي من شأنها خفض مستوى تأثير حرب الاقتصاد، فاطلع القطاع الخاص من جهته بتقديم مقاربة حيادية تجنب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر والصدمات. مع ذلك

0: سواء مؤسسات رسمية أو سواء قوى ثورية أو غيرها، حرصنا أن نترك له كامل الحرية ليعمل بكل قيادية، وعمل بكل قيادية. كان يوصل حتى مرتبات المنافقين والمرتزقة إلى تغز، إلى مارب، إلى عدن، إلى أبين، حتى حرس قصر المعاشيق وهم إلى جنب الغزاة، جنبا إلى جنب كان يوصل إليهم مرتباته.
1: في المقابل استخدم البنك كأداة حرب، ففقدت العملة الوطنية أكثر من نصف قيمتها، وارتفعت الأسعار ورمت بالطبقة الوسطى تحت سياط الفقر. ولم يكتف العدو بذلك، فكان استهداف ميناء الحديدة فصلا جديدا من فصول مؤامراته، غير أن القوى الوطنية أسقطت مزاعم العدو وذرائع حيال ميناء الحديدة، وقبلت بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على الميناء بغية تثبيت آلية عملية لتوفير المرتبات.
0: المبعوث الأممي أتى إلى اليمن، قدم مبادرة بخصوص الميناء، تفاعلنا معها إيجابيا. هذه المبادرة كانت قد قدمت من قبل في أيام ولد الشيخ، مع ذلك قبلنا بأن يكون للأمم المتحدة دور رقابي في نفس الميناء، ودور فني ولوجستي ومساعد في عمل الميناء. ولكن في النهاية الأعداء رفضوا هذه المبادرة بعد أن قدمها المبعوث الأممي إليهم، رفضوها. أضف إلى ذلك الذريعة الأخرى المتعلقة بمسألة الإيرادات، أن الإيرادات التي تأتي من الميناء بزعمهم يستفاد منها في الدفاع عن هذا البلد وفي التصدي للعدوان. نحن قلنا لا مانع عندنا أن تجمع الإيرادات التي تأتي من إيرادات الحديدة، يضاف إليها الإيرادات التي هي حق مستحق للشعب اليمني، إيرادات النفط، إيرادات الموانئ، الأموال التي طبعت في روسيا. تجمع كل هذه الأموال وتخصص لدفع المرتبات، تصرف برقابة من الأمم المتحدة وتأكد أنها جمعت للمرتبات وصرفت للمرتبات. قلنا للأمم المتحدة لا مانع عندنا من أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف والتأكد والرقابة على أن هذه الإيرادات من ميناء الحديدة ستجمع وتحفظ حصريا لصرف المرتبات.
1: اندمجت الحرب على العملة الوطنية مع الحصار الشامل على البلاد وتدمير البنى الإنتاجية. حيال ذلك وفي كل مرحلة كان قائد الثورة يطل مسكونا بوجع وهموم الشعب، فقدم مبادرة تحييد الاقتصاد.
0: نحن في هذا المقام ندعو أولا لتحييد الاقتصاد، وبالذات فيما يخص المرتبات والمواد الأساسية. حاضرون لأي تفاهمات تساعد على تحييد الاقتصاد، لما من شأنه ضمان أن المستفيد هو المواطن، ويمكن الوصول إذا هناك شيء من الإرادة ولو قليل من الإرادة من قبل تحالف العدوان أن يتفاهموا على إجراءات ضامنة، إجراءات تضمن أن لا يستغل أي طرف وأن لا يستفيد إلا المواطن بالدرجة الأولى.
1: وجدد طرحها غير مرة.
0: أنا أكرر اليوم مبادرتنا في الماضي نحو تحييد الاقتصاد.
1: التقطت مؤسسات الدولة المختلفة والقوى السياسية مبادرة تحييد الاقتصاد عن مجمل الصراع، وراكمت مواقفها الداعمة للمبادرة التي ينسكب همها على رفع المعاناة عن المواطن وتضمن تدفق السلع الأساسية وصرف مرتبات موظفي الدولة.
2: ونحن في هذا الصدد لم ندخر جهدا ولن ندخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناة المواطن، سواء من خلال المبادرات السياسية والتعامل الإيجابي مع فكرة تحييد الاقتصاد التي أطلقها قائد الثورة.
1: قابلت قوى العدوان المبادرة بتصعيد وتنوعت أساليب استهداف الاقتصاد الوطني، وشكل ذلك الرد الدائم على مقاربات القوى الوطنية ودعواتها لتحييد الاقتصاد التي أيدت من الأمم المتحدة باعتبار التحييد الوسيلة المثلى لمحاربة شبح المجاعة.
2: مجددا إلى تحييد الاقتصاد ووقف العبث به، وتتحمل قوى العدوان السعودي الأمريكي تبعات كل الإجراءات العبثية التي تقوم بها حكومة الارتزاق التي لا تأبه بحياة المواطن.
3: أعيقت كل تلك المحاولات وجاءت مصائد يعني مظاهر للتصعيد أكثر، تتمثل في الضغط على الصرافين والبنوك. يعني في الوقت اللي كنا في الفترة الماضية نحافظ على القطاع المصرفي أن يشتغل بمعزل يعني عن الضغوط السياسية وبمعزل عن أطراف معينة حتى نحافظ على هذا القطاع من الانهيار، لأن انهياره سيؤدي إلى انهيار كل شيء.
1: توجت القوى الوطنية موقفها الأخلاقي والوطني تجاه الشعب اليمني بربط المفاوضات بإجراءات فورية تحسن الوضع الإنساني وتوقف استهداف الاقتصاد.
4: نحن ذهبنا من هنا ولدينا قرارنا الوطني. الوفد الذي سيأتي من الرياض ليس بيده أي قرار، وهو يمثل دول العدوان.
2: احنا في الوفد الوطني حرصنا من قبل مجيئنا إلى هنا إلى السويد أن يكون الملف الاقتصادي بيد المختصين الفني، لأنه عندما تتحدث في المشكلة الاقتصادية لابد أن تتحدث بلغة الأركان. المختصين قطعوا شوط وجلسوا مع مكتب المبعوث وهناك نتائج إيجابية.
5: حاضرين ببياناتهم، حاضرين بأوراقهم، حاضرين بكل الأفكار ومستحضرين. وقامت اللجنة الاقتصادية بتقديم عرض أمام سفراء الدول الدائمة العضوية لتقريبا نصف ساعة، كان من أفضل العروض التي قد قدمت عن وضع البنك منذ بدء الحرب والعدوان على اليمن حتى اللحظة.
1: في مشاورات السويد كان الملف الاقتصادي أهم أولويات الوفد الوطني، مع جهوزية كاملة لناحية الرؤى والدراسات والحلول التي يتوقف معها تدهور الاقتصاد الوطني وتتعافى بها العملة الوطنية ويتم تحييد البنك المركزي وصرف الرواتب، ويجد القطاع المصرفي والتجاري الحماية اللازمة من تعسفات أدوات الاحتلال، وبما يؤدي إلى تدفق الإمدادات التجارية والنفطية بشكل طبيعي وفي ظل آلية تنسيق إدارة الهياكل المالية.
5: هم الأمم المتحدة قالوا صرف الرواتب مسؤولية الحكومة اليمنية، قلنا ممتاز يصرفوا، هل منعناهم؟ حتى بالإرادة الموجودة لدينا فليصرف، قالوا لا نريد. حتى في هذه النقطة للعلم الأمم المتحدة رفضت أي دور. نحن طالبنا أن يكون للأمم المتحدة دور رقابي على الجانب المالي في اليمن، تراقب الطرف الذي هنا والطرف الذي هنا. الأمم المتحدة رفضت هذا الدور.
6: لماذا رفضت الأمم المتحدة هذا الدور؟
5: لأنها تريد أن تتنصل عن أي مسؤوليات. بعد 10 أيام 20 يوم لن تصرف الرواتب، وهي أن تقول أنا لا أتحمل المسؤولية في هذا الجانب، وهناك حكومة اذهبوا إليها، والحكومة الأخرى هي لو بيدها أن تقطع عليك الماء والهواء لفعلت ذلك.
1: معركة ساخنة بين الهموم الشعبية التي مثلها الوفد الوطني وأجندات الاستعمار التي حملت بيادق الرياض.
3: كما تم الاتفاق على إيداع إيرادات الدولة، مختلف إيرادات الدولة من مختلف مصادرها من مختلف محافظاتها إلى البنك المركزي وفروعه، في حين هم كانوا مصرين إصرار شديد، وهذه نقطة الاختلاف الذي ظهرت جلية وقوية واللي كانت سبب في توتر النقاش. هم كانوا يريدوا أن يتم الإلزام بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مقره الرئيسي عدن، وهذا الأمر رفض ليس من باب التعنت، لأسباب يعني اعتبارية اعتبارات فنية.
1: رفض وفد الرياض وصفة الشفاء التي قدمها الوفد الوطني لحلحلة ملف الاقتصاد تنفيذاً لإملاءات أعداء اليمن. في المحصلة أسقطت القوى الوطنية الذرائع المختلفة التي تبرر استهداف الوطني واقتصاده، وعبر الوفد الوطني عن انحياز كامل للشعب وهمومه، وما يزال الوفد ومن ورائه القوى الوطنية المناهضة للعدوان تضع في صلب اهتماماتها ومن خلال النوافذ المختلفة تحييد الاقتصاد الوطني.
7: إذا لم تحسن بعض الملفات هنا لا يعني أن انتهى العالم، لا بالعكس. هناك هي قلت لك مسألة كلمة أو كلمتين، جملة أو جملتين يتم الاتفاق عليها، وإن شاء الله بإذن الله بسلاسة حتى لو اليوم أو حتى خلال هذا الأسبوع يتم الاتفاق عليها، لأنه في النهاية هو لابد من اجتماع للفنيين المتخصصين لخلق آليات عمل، وهذه ستكون في الاجتماع القادم. يعني سواء وقعنا اليوم أو وقعنا اليوم. فبالتالي إن شاء الله الاجتماع القادم نخرج بنتائج إيجابية ونحن متفائلين جدا ويعني وكذلك يعني متحمسين للعمل أكثر من أجل إنجاذ المواطن اليمني في النهاية، لأنه الوضع هو إنساني بامتياز، وتحييد الاقتصاد هو هدفنا، وتحييد الاقتصاد هو الذي سيجعل الحركة التجارية تتحرك والاستثمار يعود، ويجعل كذلك الأيدي العاملة فرص العمل تعود أيضا كذلك، يعني سنحد من البطالة، كذلك استقرار الأسعار الصرف. يعني تحييد الاقتصاد له أشياء كثيرة ستعكس على المواطن مباشرة.

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية.
1: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها، إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني للتمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك. وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.
1: فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم.

0: عن علي عليه السلام قال: أكثروا من الطواف، فإن لكل عبد منكم بكل قدم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
1: ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. وإنما يجزئ من الضأن، وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا، الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: إعلانية
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. حياكم الله وبياكم، أسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض ارتفاع ضغط الدم مع الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. يكونوا معنا. عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفون الثابت للإذاعة 01-33-01-31-08-82. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. حياكم الله دكتورة.
7: أهلا فارس، شكرا لكم وأنا سعيدة بوجودي معكم اليوم.
6: الله يرحمكم. ونحن تشرفنا كذلك باستضافتكم وتجاوبكم إلى إذاعة آفاق FM. وأنتم بالأمس تحيون اليوم العالمي لضغط الدم وبعنوان قص ضغطك تحمي قلبك.
0: نعم.
6: الكثير من المرضى يترددون عليكم في عياداتكم وفي المستشفيات، وأنتم تستقبلون الكثير من الحالات بصورة يومية، والمجتمع بحاجة إلى الثقافة الصحية وإلى نشر الوعي.
0: نعم.
6: لو تحدثنا ما هو ارتفاع ضغط الدم ليستفيد مستمعون الكرام من كل المحافظات الذي يستمعون لإذاعة آفاق.
0: أولا، مرض ارتفاع ضغط الدم هذا من الأمراض الشائعة في اليمن، وله عدة أسباب وعدة عوامل خطورة. أولا، ارتفاع ضغط الدم هو عند قياس ضغط الدم يكون القياس أكثر من 120/80.
6: نعم.
0: هذا الأول للتعريف قياس الضغط. ما هو ضغط الدم؟ ضغط الدم هو عدم مرونة الأوعية الدموية في تدفق الدم، وبالتالي له عدة أسباب وله عدة عوامل خطورة. فأولا، أول شيء أنه مثلا الأسباب الأولية أنه تكون أول حاجة وراثية.
6: نعم.
0: مثلا يكون المريض أبوه أو أمه أو أحد من أخوته يعاني من ارتفاع في ضغط الدم.
6: نعم.
0: هذا من ناحية المريض، هذا أنه احتمالية ارتفاع ضغط الدم عنده تكون بنسبة كبيرة. ثانيا، التدخين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. التغذية، نمط الحياة، مثلا المريض بيأكل نسبة أملاح عالية، هذا كمان من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. معنا السمنة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. معنا عدم الرياضة وعدم اللياقة، يعني مثلا المريض جالس واصل مخزن من 6 ساعات 5 ساعات ما فيش حركة يومية.

0: الرياضة، هذه من عوامل خطورة ارتفاع ضغط الدم، وأيضا السكر ومشاكل ارتفاع عدم انتظام السكر التراكمي، المريض يعاني من سكر وما بياخدش العلاجات بالطريقة الصح، أو بياخذ علاج ومش واصل إلى علاج إلى التارجت للHbA1c اللي هو السكر التراكمي، هذا مع الوقت يمكن يدخل في ارتفاع ضغط الدم. ثانيا أمراض المريض الذي عنده مثلا أمراض في الكلى يمكن تؤدينا إلى ارتفاع ضغط الدم، مثلا عنده حصوات وما بتعالجش لها ودخل في انسداد يعني في هذا في الحالة في الكلى، وبالتالي مع الوقت ما تعالجش لها بطريقة صحيحة يمكن تؤدي له إلى ارتفاع ضغط الدم. ثاني شيء معانا الاختلال في الغدة الدرقية تؤدينا إلى ارتفاع في ضغط الدم، المشاكل هذه كلها بشكل عام تعمل لنا ارتفاع ضغط الدم الذي قلنا هو عبارة عن ارتفاع في القياس السايستوليك على الدايستوليك من 120 على 80.
1: نعم هذا النورمال.
0: لكن في أعراض، أيوه هذا النورمال الطبيعي، لكن في أعراض للمريض أحيانا يجي المريض وما فيش عنده أي أعراض.
1: نعم.
0: تخيل يعني يمشي نقيسه الضغط فجأة 180 على 100 وهو لا يعاني ولا أي أعراض، لا صداع لا رعاف لا كتمة ولا أي شيء.
1: ولذلك تقريبا دكتور أنتم تسموها القاتل الصامت.
0: القاتل الصامت
1: لهذا السبب.
0: لهذا السبب، لأنه يمكن يجي المريض فجأة يكون داخل عملية أو جاي يتعالج لقولون أو يتعالج لأي شيء ثاني، وإحنا بنقيس الضغط نلاقيه 170-160. فعشان كذا لازم في حاجة يسموها إنه المريض لازم يعمل شيك أب دائم، يعمل فحوصات دائمة، يزور الطبيب حتى لو هو بخير.
1: نعم يعني كمتابعة.
0: أيوه حتى لو هو ما بيعانيش من أي حاجة مش بخير، يعني إنه ما فيش عنده أي أعراض ما فيش أي شيء، لكن يعمل روتين انفستيجيشن يعني فحوصات روتينية.
1: نعم دكتورة، طالما أنتم عرفتم ضغط الدم وذكرتم السيستوليك والدياستوليك، بالتأكيد على أن هناك أنواع لضغط الدم صح ولا لا؟
0: نعم في مراحل لتقسيم ضغط الدم.
1: نعم.
0: مثلا نبدأ مثلا في معنا الجمعية الأمريكية وفي معنا الجمعية الأوروبية لتقسيم الضغط، بس إنه مثلا يبدأ من 100 إلى 109 من 120 إلى الطبيعي، من فوق 120 إلى 129 نبدأ اللي هو يسموه بداية، وبعدين معنا من 130 إلى 139، بعدين معنا من 140 إلى 160، وبعدين فوق 150 إلى 160.
1: نعم هذه المراحل.
0: أيوة السيفيرتي
1: وأخطرها.
0: وأخطرها اللي هو مثلا في معنا أرجنت وفي معنا إمرجنسي وفي معنا أرجنسي هايبرتنشن، هذا اللي يجي للمريض مثلا قد داخل الطوارئ ضغطه مرتفع ويعاني مثلا من خلل في شبكية العين نزيف أو عوامل جلطة، أو جاي المريض بمشاكل في الكلى وهذه الأشياء.
1: نعم دكتورة، البعض مثلا من المرضى قد يشكو مثلا من بعض الأعراض، لو مثلا تكلمون الاستفيد المستمعين الكرام.
0: أشوف أغلب أمراض الضغط بيجوا بدون أعراض، يعني بنسبة كبيرة منهم يجي بس يقيس يعني بدون أي أعراض وما فيش أي شكوى، يكون جايب أمراض ثانية أو داخل العملية ثانية فجأة نقيس له الضغط نلاقيه مرتفع. طيب الناس الثانيين اللي يجوا بأعراض أغلبهم يجي لهم بصداع.
1: نعم.
0: تمام في الأوكسيبيتال في نهاية الرأس. تمام هذا الصداع يكون شديد وزي الطنين والوشيش يكون مرافق له. في ناس بيجوا برعاف، يعني يجي أول علامة للضغط إنه برعاف.
1: نعم.
0: وفي ناس بيجوا بكتمة، إنه مثلا لا يحس إنه بصعوبة في التنفس وكذا، ونقيس له ونلاقي الضغط مرتفع.
1: نعم هذه الأعراض التي تظهر.
0: التي تظهر.
1: ولا غالبا ما يتم ظهورها.
0: أغلبهم هو القاتل الصامت، أغلبهم يجوا بدون أعراض.
1: نعم دكتورة، بالتأكيد على أن هناك مثلا بعض المرضى يهملون السيستوليك والدياستوليك الذي هو الإنقباضي والانبساطي، أيهما أخطر مثلا؟
0: كله خطير الاثنين.
1: يعني
0: أيوة ما فيش إنه شيء، بس يقول لك إنه مثلا لما يرتفع أكثر من 90 هذا تركز عليه إنه في مشكلة، لكن الفكرة إنه مثلا لو أنت شخصت إن عندك ضغط، هي مش الفكرة في التشخيص.
1: نعم.
0: أغلب الشعب بيتشخص وخلاص أوكي عنده ضغط، الفكرة إنه بالتزام على العلاج.
1: نعم.
0: أغلبهم ما بياخذوش العلاجات، فاهمني؟
1: أيوة.
0: أو بيشرب العلاج يوم لما بيحس بالصداع أو بيحس بالكتمة بيروح يشرب الحبة، أو بيكون ضغطه مرتفع راح يشربها واليوم الثاني مش هيشربها. لا
1: عصا سحرية.
0: أيوة يشتيها يوم ولا يومين ولا كذا، بس لا لوقت ما يجي للصداع هشرب حبة، هذه دائما نواجهها وحتى مع ناس متعلمين educated.
1: نعم.
0: لكن المشكلة لا ما ينفعش هكذا، أنت لما بتاخد عندك شخصت أن عندك ارتفاع ضغط الدم لازم أول حاجة تاخد العلاج بالتزام بشكل يومي، لأنه يمكن يوم يعني لما تاخدها يوم أيوة يوم لا مش هتنفع معك.
1: نعم دكتورة، معنا سؤال بيقول ما أهمية متابعة الأطباء، لأن مثلا بعض المرضى يقول لك أنا عندي ضغط والطبيب بيقول لي أزوره كل 6 أشهر مثلا ولا كل سنة.
0: نعم. ليش؟
1: ما أهمية ذلك وهذه التوصية من قبلكم أخصائي القلب والأوعية الدموية؟
0: أول شيء الخوف مش

0: فدائما المتابعة هي أهم، والالتزام بأخذ العلاج هو مهم جدا.
1: نعم، ولذلك أمس أنتم ذكرتم موضوع العنوان، معكم عنوان بارز.
0: قصدقتك تحمي قلبك.
1: قصدقتك تحمي قلبك. دكتورة، بالتأكيد على أن هناك نسبة معينة، مثلا نسبة انتشار مرضى القلب مثلا في العالم، في بلدنا الوفيات التي بتحصل مثلا في بلدنا من هذا المرض.
0: شوف، هو الآن المشكلة إنه في كل دول العالم أغلبهم معهم طبيب أسرة يسموه.
1: نعم.
0: هذه بلادنا تفتقر لهذا الشيء، لهذا المجال، الأطباء الأسرة، بحيث إنه يكون كل مجموعة مثلا يعني مجموعة لكل منطقة في لها طبيب يكون مختص بهذه الأشياء، بقياس الضغط، بهذه الحاجات. فإحنا أغلب أمراضنا يكونوا من قرى ومن أرياف، ومش مهتمين بهذا الشيء.
1: نعم.
0: مش مهتمين إنه مثلا يجي له صداع حيروح للعلاج البديل، وهذه الأشياء ما بيروحش يقايس الضغط ولا بيشخص بالطريقة الصح، أو بياخذ العلاج وبياخذ علاج أولي وخلاص بيشرب الحبة هذه 20 سنة، يعني تشخص مرة واحدة يعني بالظروف المالية وهذه الأشياء، وأعطوه علاج واحد وجلس على هذا العلاج ناسبه وما ناسبهش سنين. يعني أشوف مريض عمره 60 سنة مع علاج واحد تشخص قبل 20 سنة وهو على هذا العلاج، وضغطه 170/100، ولا راح عمل فول أب ولا تابع طبيب ولا شيء، معه علاج الضغط هذا اللي بيشربه. فعشان كذا لا، لازم انه المريض ياخذ العلاجات ويتابع، لانه احيانا مثلا ياخذ علاج معين، ارتفعت وظائف الكلى لازم نغير لك العلاج لعلاج ثاني، ما ينفعش تستمر على نفس العلاج.
1: نعم.
0: مثلا دخلت في مشاكل سكر لازم تغير العلاج، حصل لك مثلا مضاعفات مع المرض، ورمت رجلك مثلا هذا علاج معين يعمل ورم في الارجل.
1: نعم.
0: مثلا اخذت العلاج وما عاد ناسبكش، يمكن نضيف لك في حاجه يسموها مونوثيرابي اللي هو علاج احادي، علاج كومبايند، مركب ثنائي، مركب ثلاثي، يمكن حالتك ما عاد تحتاجش هذا العلاج الاول، لازم تدخل في علاجات مركبه اكثر من علاج.
1: نعم.
0: فهذه الاشياء اللي احنا بنواجهها مع الامراض، انه لا حيشخص وحيمشي.
1: نعم.
0: مش حيرجع لك الا بعد 5 سنين 6 سنين
1: لو رجع،
0: لو رجع لو في مضاعفات. نعم. اما انه يعمل شيك اب ما فيش.
1: نعم. ولذلك من منبر اذاعه افاق توصلنا رساله للمجتمع باهميه المتابعه، ضروره
0: جداً
1: المتابعه
0: جدا، مش التشخيص فقط، شخصت لازم تتابع، ولازم تعمل متابعة بانتظام، لازم تتأكد من وظائف الكلى، تتابع النظر، تتابع يعني تلتزم بالحمية الغذائية، تلتزم بأخذ العلاجات.
1: نعم. الدكتورة، أنتم ذكرتم من الأسباب وعوامل الخطورة الذي هي السمنة وقلة الحركة.
0: نعم.
1: لو توضحوا هذه النقطة أكثر للمجتمع، وخصوصا للذين يعانون من هذه من هذا السبب.
0: أولا السمنة هذا هو ميتابوليك سيندروم، تمام، من الأشياء الخطيرة جدا على الإنسان، من ناحية ارتفاع الكوليسترول، من ناحية أنها الناس السمين هذا يكون عرضة للسكر وعرضة للضغط، الأوعية الدموية الناس في السمنة ما تكونش فيها مرونة.
1: نعم.
0: نفس كبار السن يعني، فبالتالي يكون عرضة لتدفق الدم في القلب، فبالتالي يحصل ارتفاع ضغط الدم فيهم، أغلب الناس اللي هم أوبيز.
1: نعم.
0: فعشان كذا نمط الحياة اللي الإنسان بيعمله وهذا الأشياء لازم يتغير، السمنة هذه هي أكثر خطورة يمكن تؤذي الإنسان.
1: نعم. أيضا دكتورة، العوامل الوراثية التي ذكرتموها، لأنه البعض مثلا بيظن على أنه نحيف، يقول أنا نحيف ومش معرض للسمنة.
0: أنت عارف يجينا مريض نحيف على موضوع النحف هذا وعنده ترايجليسرايد 900.
1: نعم.
0: الدهون الثلاثية مرتفعة ب 900 وهو نحيف ورياضي وهذه الأشياء، بس في حاجة يسموها كمان فاميليال هايبر ترايجليسيميا، إنه ارتفاع الدهون نتيجة الوراثة، فهذه هي مشكلة يعني العوامل الوراثية لارتفاع الدهون، فمش شرط الجينات، هذا عالم ثاني يعني، أتوقع إنه حتعمل يعني بعد فترة حتكون في الجينات حتكشف مواضيع ثانية في الطب.
1: نعم.
0: الهندسة الجينية، فارتفاع الضغط أحيانا بنسبة كبيرة يكون وراثي عن طريق الجينيتك موتيشن يعني.
1: نعم. أيضا موضوع أمراض الكلى والسكري، أنتم كان لكم باع في هذا الجانب ومسكتم قبل ما تدخلوا القلب، جلستم فترة طويلة في موضوع الكلى، باطنية الكلى والغسيل الكلوي وغيره، نصائحكم للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وأيضا السكري ومخاطر هذين المرضين على مرض القلب.
0: والله شوف، فترة إقامتي في مركز الغسيل الكلوي كانت أغلب الحالات الكلى اللي هم عندهم فشل كلوي نتيجة ارتفاع الضغط.
1: نعم.
0: وكنا نشوفها في ناس شباب يعني مثلا يعني يستهين بأخذ حبة الضغط، وبعد فترة كل يومين في الأسبوع هو جالس في مركز الغسيل الكلوي.
1: معانا شديد.
0: معانا يعني لو كنت أخذت الحبة ما كانش حتوصل لكذا. أنا نفسي يعني تكون في توعية إنه نرويهم إيش المضاعفات اللي تحصل لو ما أخذش الحبة، اللي بيستهين بشرب الحبات الضغط.
1: نعم.
0: يعني بالنهاية جالس في مركز الغسيل عشان ما يتحولش المرض الضغط إلى مضاعفات وبالنهاية غسيل كلوي، أو بالنهاية واحد مقلوط وهو في سن الشباب داخل في CFA وهذه الأشياء، فهي يعني خطيرة جدا. مرض الكلى وفي أغلب حالات تكون عندهم مثلا مشاكل في الكلى ويعانوا من ارتفاع الضغط، وعاد ضغطهم غير مستقر.
1: نعم.
0: فهي علاقة الكلى والقلب متلازمة. يعني اللي مش فاهم كلى مش هيفهم قلب، واللي مش فاهم قلب مش هيفهم كلى. في حاجة اسمها كارديو رينال سندروم، أنا قدمتها أكثر من مرة.
1: أي نعم.
0: علاقة القلب بالكلية.
1: أيضا دكتورة ألقات الآن شعبنا يعني.
0: ألقات كلهم يقولوا أنا لما خزن ارتفع الضغط، لما ما خزنش ما ارتفعش الضغط.
1: ولذلك نصيحتكم أنتم للمجتمع في هذا الجانب، لأنه الغالب الآن بيسمعونا من كل المحافظات.
0: والله.
1: وغالبيتهم مخزنين يعني.
0: فعلا.
1: تأثير ألقات على مرض ضغط الدم.
0: ألقات هو بيزيد دقات القلب.
1: نعم.
0: تمام. ومع الوقت بعد فترة طويلة بيعمل ضعف في عضلة القلب. فعشان كذا إنه ينصح إنه خاصة في الشباب إنه لا يضيعوش وقتهم بالقات، يعني يحاولوا يشتغلوا يعملوا لهم يعني أشياء مهمة، بدل ما تجلس 5 ساعات 6 ساعات وأنت في نفس المكان، لا تقدم لا خدمة للمجتمع ولا تقدم شيء ولا لنفسك أصلاً.
1: أيه.
0: فيعني الحركة فيها بركة، تحركوا.
1: نعم. أقل شيء يعني يخففوا من القات
0: يعني
1: وعدد
0: الوقت.
1: الساعات الوقت.
0: عدد الساعات حتى، لأنه هو بيزيد بيشتغل على الهارت ريت حق دقات القلب، مع الوقت حيضعف العضلة. يعني كثير حالات بتوصل لنا عندهم عضلة القلب 30s وهم شباب.
1: نعم.
0: وغير تليف الكبد ومشاكل من القات.
1: نعم.
0: من السموم.
1: ولذلك البعض مثلا بيقول انه احد المرضى بيسأل قال انا اسعفت الى طبيب القلب فقال علاجي ابطل القات، نصيحتكم في هذا الموضوع؟ قلت له صحيح.
0: اول شيء احنا بننصح كل الامراض انه يبطل القات، يبطل الدخان، الرياضة، المشي، تجنب الفاستنج فود، هذه نسميها احنا عوامل خطورة لأي انسان صحي.
1: نعم.
0: غير انه مريض، يعني حتى لو انت مثلا متعافي حنصحك بهذه النصيحة انه لا بطل القات عشان ما يحصلكش اي مضاعفات.
1: نعم.
0: في المستقبل. وبطل الدخان ومشي ورياضة وهذا الشيء، من بالك بالانسان اللي هو تعبان.
1: نعم.
0: فالتعبان هذا عليه مش انه ننصحه، لا اجباري انك تبطل.
1: نعم. ايضا دكتورة مخاطر التدخين والشيشة والمداعة، لانه للاسف الشديد الان انتشرت ظاهرة كبيرة.
0: ايوه.
1: التدخين
0: اصبحت موضة.
1: موضة
0: والله، يعني اشوف بنات شباب كذا اصبحت عندهم الان هذا الشيء زي الرفاهية، وانه انسان ستايل وانسان كذا لازم يشيش ويدخن وهذه الاشياء.
1: نعم.
0: هذه الحاجات. الدخان في ايش؟ لان احنا بدأنا نشوف الجلطات القلبية في سن الشباب.
1: نعم.
0: من عوامل الخطورة اللي بيعيشها الشعب، يعني مثلا مدخن، مخزن، ما بيتحركش كثير، أكل الفاستنج فود، أكل سريع التغذية، يعني هذا الأكلات الوجبات السريعة، ما فيش نظام صحي، ما فيش رياضة، توتر، عايش في كمية محدودة، يعني من طريقة تفكير محدودة، ضغط نفسي. هذه كلها بنشوفها أنه الآن أصبح يمكن أشوف جلطة في عمر 27 سنة، كانت زمان ما فيش هذه الأشياء.
1: صحيح.
0: يعني الآن بتشوف المريض اللي عمره 60 سنة اللي هو عاش فترة الأولى صحته أحسن من الشباب اللي عمره 30s و 40s.
1: نعم.
0: يعني أصبح 60 تلاقيه يمشي ويجري وكذا وصحته كويسة وعضلة قلبه كويسة، وتلاقي واحد في 30s وفي العشرينات بدأنا نحصلها.
1: نعم.
0: وهو مش قادر لا يمشي شوية وتعب ورسك وعنده خطورة إنه يدخل في MI في جلطات قلبية وضغط، يعني بدأنا نشوف ارتفاع الضغط في ناس في سنهم صغير جدا.
1: فعلا والله.
0: هي.
1: أعرف أنا واحدة قبل أسبوع توفي، يعني مقوتي،
0: تخيلي
1: مقوتي MI حصل له وعاده قبل شهر، بيقول لي يا دكتور أمانة توسط لي عند أبي زوجني هكذا بالنص.
0: أيوة فهمتني. فهي الآن بدأنا نشوف الجلطات بسن الشباب،
1: يعني مأساة فعلا.
0: مأساة.
1: ولذلك نصيحتكم أنتم في هذا الجانب، الشيشة والتدخين وأضرارها على القلب وأضرارها.
0: أيوة.
1: على الأمراض الأخرى.
0: أنا أشوف أن هذه المواضيع لازم تعمل تثقيف للشعب.
1: نعم.
0: خاصة لطلاب المدارس، طلاب الثانوي، يعني الثانوية، طلاب الجامعة، إنه يكون في توعية، في خطورة، إنه لازم يفهموها إنه لا أنت لما تسوي كذا كذا لازم حيحصل لك كذا كذا.
1: نعم.
0: أيل لازم هذه الأشياء تكون توعية للجميع.
1: نعم. ولذلك الآن تقريبا وزارة الصحة الآن والبيئة بتجهز منهج دراسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
0: أيوة.
1: لإعداد كتاب الثقافة الصحية.
0: جدا مهم.
1: اللي يكون في المدارس كتاب الثقافة الصحية خاص بالإعدادية، وكتاب بتوسع بالثانوية، وأيضا الابتدائية، الإسعافات الأولية، الأمراض المزمنة، الأمراض
0: المعدية. هذه أشياء مهمة جدا. لازم، لأنه مثلا الشباب أصبح الآن ما فيش عندهم توعية في الصحة، بيستهلك صحته بشكل سريع.
1: نعم
0: والله في استهلاك للصحة، يعني بيستهلكها بالقات، بيستهلكها بالدخان، بيستهلكها بالفاستنج فود، وهو شايف أنه هذا رفاهية، يعني أنه هذا موضة اللي هو بيسويه.
1: نعم. أيضا دكتورة، علاقة ضغط الدم بالضعف النظر.
0: جدا، ارتفاع الضغط بيأثر على شبكية العين مع الوقت، تمام، والشبكية تؤدي إلى اختلال لضعف النظر، فهذه هي العلاقة بين العين والقلب.
1: نعم. أيضا دكتورة، مخاطر إيقاف الدواء عند تحسن القراءة في ضغط الدم.
0: ما هو هذا اللي قلت، إنه مثلا يشرب حبة وشاف ضغطها اليوم الثاني بخير وما شربهاش، يعني بس يروح يشرب حبة الضغط لما يرتفع الضغط، وهذه كثير بتواجهنا.
1: نعم.
0: لا، علاج المرض الضغط هو مرض مزمن حيرافقك مدى الحياة، فلازم أنك تأخذ العلاج يوميا.
1: نعم.
0: بدون أي شيء، يعني حبة الضغط هذه زي ما تشرب الماء تشربها.
1: نعم. يعني بمعنى أنه لا يمكن السيطرة عليه بدون أدوية
0: أبدا.
1: نعم. أيضا التغذية ونمط،
0: يعني في مثلا أمراض يقول لك أنا حاخذ كركدي، حاخذ ثوم، مش عارفة إيش، خذها بس ما توقفش العلاج.
1: صحيح. أيضا التغذية ونمط الحياة، نصائحكم بخصوص التغذية، ما هي الأكلات الحبة ذا أن الإنسان يتجنبها؟
0: أكثر شيء يضر الضغط الملح، تمام، الصوديوم، فعشان كده مريض الضغط لازم يوقف الملح في الأكل نهائيا، وهو يفضل بعد، يعني مثلا إحنا أي واحد يوصل لسن يعني فوق 40 وكذا لازم يوقف الضغط والسكر.
1: نعم. نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا. إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، وحلقتنا في هذا اليوم مرض ارتفاع ضغط الدم، الأسباب، الأعراض، المضاعفات، الرغلوغات والعلاج، ومع ضيفتنا الدكتورة أماني صلاح بن حبيض أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. حياكم الله دكتورة.
0: أهلا.
1: وصلنا إلى نقطة أهمية التقليل من الملح والابتعاد عن الملح لمرضى ضغط الدم، هل هناك مثلا وجبات تنصحون بها تساعد المرضى تحسن من صحتهم؟
0: أول شيء، أي مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم لازم يتجنب الملح في الأكل نهائيا.
1: نعم.
0: هذه أول حاجة. ثاني شيء، يتجنب الفاستنج فود، نسبة الدسومة، الأجبان المالحة، فيحاول يبعد عنها، يحاول يكون أكله يكون أكل صحي. يعني مثلا الأكل حق أجدادنا اللي كانوا يأكله هو أفضل شيء.
1: نعم.
0: والله فأي حاجة مصنعة هي مضرة.
1: نعم. الوجبات السريعة،
0: الوجبات السريعة، أي شيء مصنع، أي حاجة مصنعة مضرة.
1: نعم. طالما هناك مشروبات بالتأكيد على أن لها أثر على مرضى القلب،
0: معنا مشروبات الطاقة، هذه الأشياء، المشروبات الغازية كمان كلها بتأثر، بترفع ضغط الدم.
1: نعم. ولذلك
0: لازم تجنبها.
1: نساء الحوامل، هل لديكم مثلا نصيحة معينة لنساء الحوامل خصوصا الذين لهن تاريخ مرضي سابق بتسمم الحمل ارتفاع ضغط الدم؟
0: أولا نشوف المرأة الحامل وهي عندها ضغط في معنى عدة أسباب.
1: نعم.
0: يا أنها مريضة ضغط من أول وحملت، وهذه لازم تتابع الطبيبة أنه حتحمل وهي عندها أصلا ضغط، عشان كم السنين الضغط عندها من أول، هل قد له فترة طويلة، عشان ما تدخلش في مضاعفات. الحمل دائما بيعمل خربطة في هرمونات الجسم وبيعمل خربطة في آليات الجسم كامل، يعني مثلا واحدة عندها ضغط وحملت وحصل لها ارتفاع وظائف الكلى، ولا واحدة حامل وحصل لها مشاكل، فلازم المريضة ما تحمل اللي عندها ضغط أول، ما تحمل لو ضغطها مستقر وهي أصلا كانت أمورها كويسة، مش تروح تحمل وأصلا ضغطها 190 على 100 كان من قبل ما تحمل وضغطها غير مستقر.
1: نعم.
0: فلازم تعمل استقرار لقراءات الضغط بعدين توحم، ولازم تتابع مع الطبيبة أنه لازم يتغير علاج الضغط عشان تأخذ علاج آمن لفترة الحمل. طيب، هذه المريضة الأولى. المريضة النوع الثاني من الأمراض اللي هو أصلاً كانت ما فيش فيها أي حاجة وحملت وفي الشهور الأخيرة حصل لها تسمم حمل.
1: نعم.
0: هذه لازم توصل مثلاً، بدأت المريضة تورم رجلها، بدأ يخرج في البول زي الزلالات، زلالة البيض، يعني كذا لون أبيض،
1: بروتين.
0: أيوة، بروتين يخرج، هذه معناها أنها دخلت في إكلامسيا اللي هو تسمم الحمل. هذه لازم تتابع الطبيبة على طول، طبيبة النسائية وطبيبة الباطنية والقلب.
1: نعم.
0: تتابعها عشان ترتب لها الضغط، ما تدخلش في أي مضاعفات. أحيانا نخسر كثير من الحوامل بسبب ارتفاع ضغط الدم.
1: نعم.
0: يدخلوا في تسمم حمل نخسرهم أو نخسر الجنين.
1: نعم.
0: فلازم متابعة شديدة الشهور الشهر الأخير لازم تكون الملاحظة عليها قوية عشان تسمم الحمل.
1: نعم.
0: طيب واحدة حصل لها تسمم حمل وبعدين حملت وراح ولدت وراح التسمم ما عاد فيش ارتفاع في الضغط، ولما جيت تحمل الحمل الثاني هي دائما أكثر عرضة من النساء الثانيات إنه يحصل لها ارتفاع،
1: يعني معرضة للتكرار.
0: أيوة للتكرار، فلازم تكون حالتها مستقرة وتتابع بشكل يعني من بداية الشهر الحامل تقول أنا حصل لي تسمم حمل في الحمل الأول، لعشان تكون الدكتورة النسائية عارفة إيش هتعمل لها، هتولدها قيصرية كيف يعني هتلحقها في الشهور السابع والثامن والتاسع، هل عشان ما تدخلش المريضة في مضاعفات.
1: نعم. معنا سؤال طبعا أحد المستمعات الكريمات تقول لو تكرمت أسأل الدكتورة ما هي أعراض ضغط الدم وكيف الوقاية منه، وإذا جاء ضغط دم أثناء الحمل. طبعا قد تحدثتم عنه وإنما إعادة للمستمع.
0: عادي بنعيد لها بشكل سريع. أول شيء زي ما قلنا الأعراض لضغط الحمل أغلب الحالات يكون صامت، عشان كده إحنا بنسميها القاتل الصامت.
1: نعم.
0: إلا لو جاءت أعراض دائما بيجي بصداع، بيجي بكتمة، أو بعض حالات بيجي برعاف.
1: نعم.
0: وبعض حالات بيجي الضغط بإرجنسي أو إمرجنسي، إنه ممكن يجي بجلطة في الدماغ أو مشاكل في الشرايين، هذه الحالات الخطيرة ونشوفها في الناس الكبار.
1: نعم.
0: طيب هي حامل الحمل، أي مريضة حامل لازم تعمل حاجة يسموها أنتينيتال كير اللي هو متابعة الحمل، فهي لما تروح تتابع الحمل لازم في الشهور مثلا الأولى أو في الشهر أو في السكند تريمستر أو الثيرد تريمستر لازم هتعمل فحوصات دم، هتقيس السكر، هتقيس الضغط.
1: نعم.
0: فهي لازم تروح تتابع، مش توهم وتجي وقت الولادة.
1: نعم.
0: لأنه في كثير حالات بنشوفها وقت الولادة تجي وعندها صمامات وعندها مشاكل، يعني تخيل طول الحمل هي متحملة وتجي على آخر،
1: وهذا مؤسف،
0: مؤسف جدا. فعشان كده لازم يتفعل حاجة الانتينيتال كير، هذا في كل العيادات لكل الحوامل.
1: نعم. ولذلك
0: أتوقع أنه قائم في اليمن هذا الشيء،
1: وقائم فعلا. أيوة. يعني تقريبا أنتم أكثر من بتستقبلوا مثل هذه الحالات.
0: أنا
1: مثلا
0: يعني
1: استقبلنا حالة،
0: مش مقصرين بهذه الأمور نهائيا.
1: أيوة. استقبلنا من ضمن الحالات الذي شفتها أنا شخصيا أحد الأصدقاء زوجته كان عندها تسمم حمل، وكانت كل الطبيبة تابع زوجتك وسير بها وكذا، فما اتصل لها وقديه بتشنج.
0: أيوة.
1: وصلت إلى مرحلة التشنج. أيوة. في البيت وبعدين شعفها قديه إكلامسيا.
0: أيوة. عشان كده الانتينيتال كير للحوامل هذا مهم جدا، مهم يعني انه لازم تروح تتابع تشوف ضغطك تشوف نسبه الدم، وفي كثير هنا الان مراكز الامومه والطفوله قد هي عامله في كل الاماكن.
1: نعم. يبدو ان شرحكم وصل الى المستمع الكرام واتضح لها الاعراض والطرق الوقايه والنصائح والارشادات بهذا الجانب. دكتوره، دور الاسره في ارتفاع ضغط الدم ودور المجتمع، لأنه الطبيب لحاله ما ينفع، ما بالله المجتمع يكون عون لكم في موضوع تلقي النصائح والاستماع إلى النصائح والإرشادات.
0: أولا لو بدأنا من ناحية الأسرة، إنه لا لازم يعرفوا إن هذا المرض خطير وله مضاعفات، عشان كده مش مثلا يكون واحد عايش داخل أسرته يقول لا كل ملح اليوم عادي سهل مش هيأثر عليك، لازم تكونوا حريصين إنه الملح في الأكل المريضة الضغط حيضره، التدخين حيضره، السمنة وهذه وعدم المشي والرياضة وهذه الأشياء حضرة. لازم يكون المكان اللي هو فيه فهم هذا الشيء.
1: نعم.
0: لأنه تخيلهم حيقولوا لا كل اليوم سهل وبكرة مش حيحصل شيء، يعني ما فيش أي مشكلة. هذه داخل الأسرة، أنه مثلا أول آباء لازم يكونوا حريصين على أبنائهم من ناحية التدخين، من ناحية الارتفاع الاندومي وهذه الأشياء، الأكلات كلها فيها نسبة صوديوم مرتفعة.
1: نعم.
0: لازم يكونوا حذرين أنه لا ابني حيحصل له كذا كذا في المستقبل، هذا لو كان من اللي هم شباب يعني. ثالث شيء انه مثلا ارتفع ضغطك، لازم انت تكون داخل الاسره لا تقول له تعال نوديك نقيس لك الضغط، هذه الاشياء الفحوصات الروتينيه كادوكيتد.
1: نعم.
0: يعني لازم يكون المجتمع يعني المكان اللي انت فيه هو حيساعدك، حيقول لك سوي ولا ما تسويش.
1: نعم.
0: اما من ناحيه الجيران وهذه الاشياء انا اتمنى مش انه واحد ارتفع له الضغط يروح يشوف يشرب حبه من اللي جنبه من جارهم نفس الحبة يشربوها، أو إنه يقول له لا خليها يوم وقت ما يرتفع لك الضغط. أحيانًا يجي في المجتمع ناس إحنا بنسميهم خاربين الضغط، يجي يدي نصائح، فهمتني، ينصح
1: الفضولي.
0: أيوة الفضولي. يعني يمكن ينصح ويكون كذا والناس مساكين عادهم مش مثقفين، هذاك الثقافة يعني إحنا يعني آباءنا وكذا ما مش هذاك المتعلمين.
1: نعم.
0: يجي يسمع لك واحد في الديوان وكذا يقول لك كذا كذا، يقول لك خلاص بعده هو غالي،
1: يصدقه بسرعة.
0: أيوة يصدقه هكذا، أو أنت ارتفع لك الضغط لا تسيرش المستشفيات وخسارة عليك واوا أشرب الحبة زي ما هذه، لا تفرق. علاج الضغط فيه عدة أنواع من العلاجات.
1: أيوة.
0: كل إنسان له علاج يناسبه غير العلاج غير المريض الثاني، يعني يمكن يناسبك علاج وما يناسبش حد ثاني.
1: نعم.
0: يمكن يضر الشخص الثاني.
1: نعم. دكتورة، معنا سائل يسأل قال أيهما أفضل العلاج أم الوقاية؟
0: ما هي الوقاية في حالات معانا أنت تعمل وقاية قم يرتفع لك ضغط الدم.
1: أيه.
0: لكن المريض اللي عنده ارتفاع ضغط الدم العلاج ليس كافي، لازم تعمل وقاية وتعمل حماية وتبعد عن التوتر والمشاكل وهذه الأشياء.
1: نعم. أيضا معنا سؤال، قالت هل المشاكل والتأثيرات النفسية تسبب ضغط دم؟
0: نعم،
1: خاصة الرجال يرفعوا ضغط الدم.
0: النساء مقهورات. جدا جدا المشاكل هذه تعمل لنا هذا الشيء. من الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم التوتر والقلق وضغوطات الحياة.
1: أيه.
0: ويمكن هذه الأشياء اللي بدأنا نلاحظها أنه نشوف ارتفاع ضغط الدم في سن صغير.
1: نعم، وهذا أحد الأسباب الذي هي في مجتمعنا بالذات.
0: أيه. نعم.
1: نتيجة الحرب وانقطاع المرتبات والحصار أيه. الاقتصادي زادت المشاكل الأمراض القلب. طبعا المستمعة هذا وصلتها النصائح، ونتمنى أنه زوجها لا يرفع لها ضغط الدم، والجميع يعني يكونوا الأسرة متعاونين، ويكفي الواحد ما فيه من دحس مع شيء دحس
0: الثاني ما تحتاجش
1: ما يحتاجش دحس. طبعا دكتورة قال الالتزام بالعلاج يحمي القلب والدماغ، هذا مهم صح ولا لا؟ هل يمكن الشفاء نهائيا من الضغط؟
0: يمكن يستقر.
1: نعم.
0: أيه. لكن إنه شفاء نهائي نادر ماش.
1: نعم.
0: يستقر، ويمكن يحصل عمليات هبوط في أوقات معينة لما يكون مؤثر على عضلة القلب، مؤثر على الأوتونوميك سيستم، يمكن نلاقي هبوط، بس مش معناه إنه راح. في حالة استقرار لو أخذت علاجك بطريقة كويسة وتجنبت الملح وتجنبت التوتر، يمكن تلاقي ضغطك مستقر وأنت تأخذ العلاج.
1: نعم. أيضا دكتورة معنا من الأسئلة قال ما أفضل وقت لقياس ضغط الدم؟
0: شوف هنا معنا شروط، انه مثلا ما تكونش شارب قهوه قبلها بنص ساعه يعني عشان تقيس الضغط بطريقه صحيحه.
1: نعم.
0: انه ما فيش منبهات، متجنب التوتر، تكون جالس وضعيه اليد بطريقه كويسه. فعادي حتقيسها باي مكان يعني باي وقت، بس انه مثلا معك اشياء قبلها، انه تتجنب القهوه، تتجنب المنبهات،
1: القات
0: فهمتني، وضعيه اليد اللي بتعمل فيها القياس بطريقه صح، الجهاز اللي بتقيس فيه ويكون جهاز إبقي افضل، مثلا جهاز الكتروني النوع يكون كويس، احيانا تكون في اجهزه مخبوطه، او احيانا مثلا يكون الكف اللي بنقيس فيه مثلا مش مناسب لليد، تكون اليد ضعيفه والكف كبير.
1: نعم.
0: او تكون اليد اوبيز والكف اصغر.
1: نعم.
0: فهذه الاشياء وضعيه اليد في طريقه القياس هذه اللي هي مهمه. اما انه صباح وظهر ليل ما تفرقش.
1: ما تفرقش. ايوه. طبعا سؤال قال هل قهوه ترفع الضغط؟ قد جاوبتم عليها.
0: أيوة.
1: وايضا سؤال قال هل توتر وحده يسبب المرض؟
0: نعم.
1: أهمية الرياضة لمرضى ضغط الدم
0: جدا مهم، يعني أنت لو إنسان رياضي وعندك لياقة بدنية وتمشي وهذه الأشياء، احتمالية ارتفاع ضغط الدم لك بسيطة، أقل من الناس الثانية.
1: نعم.
0: وارتفاع السكر كمان.
1: نعم. ولذلك دكتورة كخلاصة مثلا طرق الوقاية من ضغط الدم وما يتعلق بأمراض القلب بشكل عام للمستمعين بحيث يخرجوا بفائدة.
0: أولا النظام الغذائي، تجنب نقص الملح في الأكل للإنسان اللي ماشي عنده ارتفاع ضغط، الرياضة، تجنب التدخين والقات، رابع شيء التوتر والقلق، يعني واحد يحاول يقلل عن نفسه الهموم والمشاكل.
1: أيه.
0: يتجنبها،
1: يطنش يدعم
0: ومتابعة الروتينية، الفحوصات الروتينية، يعني لابد أنك تدخل عند الطبيب حتى لو ما فيش فيك أي شيء، أو أي مراكز تقيس ضغطك، تقيس السكر، كفول أب أي مرض يشخص في البداية غير لما يشخص في المضاعفات.
1: نعم.
0: وفي النهاية قيس ضغطك تحمي قلبك.
1: نعم. أيضا دكتور سؤال أخير، أهمية القسطرة القلبية للمرضى الذين يعانون من جلطات، لأنه للأسف الشديد انتشرت ظاهرة لدى المجتمع وما ندري من وين بيأخذوها هذه الثقافات على أنه لا تركب قسطرة، القسطرة تضرك، بينما أنتم أخصائي القلب لو عيتم وياه بتنقذوا بهذا القسطرة المريض.
0: أكيد. هو الآن إحنا نمشي على نظام، يعني مثلا معنا الجايد لاين الأمريكي، الجايد لاين الأوروبي، أي مريض يعاني من جلطة في القلب، تمام، يعني جاي وفي معنا ارتفاع في إنزيمات القلب وتغيرات في التخطيط ويعاني من ألم في الصدر، هذا ندخله بريمري بي سي آر، يعني الدخول طارئ، فهمني، عشان لو أنت في مركز مش مهيأ أو شيء ممكن تعطي له ستريبتوكاينيز وهذه الحاجات. لكن وفي حاجة سموها إلكتف، هذه البريمري اللي هي الطارئة، في معنا إلكتف كاش ولا إلكتف بي سي آي اللي هي القسطرة، اللي هو المريض يكون بخير، يعني مش إم آي تروبني حقه نجده في الإي سي جي ما فيش هذاك التغيرات، بس نعمل له إيكو نلاقي فيه عنده مشاكل في الشرايين، مثلا مدخن، عنده ضغط، عنده الكوليسترول مرتفع، يعاني من ألم شديد. فهي القسطرة مش حاجة مخيفة، القسطرة هي نفس الروتين الانفستيجيشن، نفس السي تي انجيو، يعني تبى تاخذ وقت كثير، نصور الشريان بدل ما تعيش يعني عمرك وانت تعاني من الم وفي عندك سكر وفي عندك ضغط وفي عندك مشاكل تمام في القلب، وما تروحش تتعالج او تجلس على علاجات طول عمرك، يمكن نشخصها ونعمل ونشوف الانسداد ونحل الموضوع.
1: نعم، وهو نعمه من الرحمن الرحيم.
0: أيوة.
1: على من العصر الطب
0: التطور. يعني في ناس كثير زمان اتذكر انه كان لما تجيهم جلطه يموتوا.
1: نعم.
0: أنا بالحالات يعني يقول لك قلت له جلطه وما عاد لحقش. الان كثير حالات جلطات ونعمل لهم القساطر ويتحسنوا.
1: نعم.
0: ويعيش حياته كويس.
1: نعم، ايضا الموضوع حتى اليه القسطره في الطب حديثه
0: يعني
1: وسهله بسيطه.
0: الشيء بيفتجعوا من الاسعار وهذه الاشياء، فهمتني انه سعر القسطره وكذا تكون غاليه عليهم، بس ان شاء الله تكون في حلول في المستقبل لهذه الامور
1: باذن الله. موضوع الاسعار ما اسعار
0: هي الاسعار.
1: نعم،
0: فان شاء الله تكون في حلول كثيره لهذه الامور.
1: نعم، نشكركم دكتور على حضوركم وعلى هذه النصائح القيمة التي استفاد منها المجتمع المستمعون الكرام، واستفدنا نحن منكم أيضا. وبإذن الله ستكون لنا حلقات قادمة، لأن مرضى القلب مثلا فشل عضلة القلب معنا عدة مواضيع سنناقشها إن شاء الله معكم ومع الأخصائي من زملائكم أخصائي القلب والأوعية الدموية.
0: سعيدين جدا معكم إن شاء الله.
1: نشكركم دكتورة أماني. المستمعين الكرام، الدكتورة متواجدة في عيادتها في مركز وطني سكان شارع
0: 45.
1: شارع 45. لمن أراد أن يتابعها أو يزورها، سواء خصوصا المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، أيضا متواجدة في مستشفيات أخرى العسكري.
0: أيوة، في مستشفى غزة.
1: مستشفى غزة.
0: والألماني.
1: والألماني والمستشفى العسكري.
0: أيوة.
1: نعم، المستشفى العسكري المستشفى العسكري في مركز القلب متواجدة الدكتورة أماني صلاح بن حفيظ أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية. لمن أراد أن يتابعها أو يتردد عليها لضبط ضغط دمه ومتابعته
0: إن شاء الله.
1: نشكركم دكتورة.
0: أهلا وسهلا.
1: كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط 3 قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ، ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على 3 أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: الله.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، ها هو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهوى؟

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم أحبابنا الكرام في مسائل من مسائل الطلاق. على المجتمع أن يعي لهذه المسائل، فإنها مسائل اجتماعية يحتاج لها المجتمع حتى يحصن نفسه من الانهيار الأخلاقي والخلقي. هيا ابصروا، هذا الفصل الذي سنذكره شامل حافل لما سبق. نعم من الله قد خدموا العلم وخدموا المسائل وبينوها بأبين بيان، ما على الإنسان إلا أن يبادر. الأول أن الطلاق لا يتوقت في نفسه، قال أنت طالق يوما، أنت طالق شهرا، أنت طالق عاما، يعني سنة، خلاص وقعت. ما معنى لا يتوقت؟ لأنه فرضا سيأتي لكم فيما بعد، قال أوصي لفلان أو لفلان بسكن الدار عاما أو شهرا أو يوما، فدخل الموصى له الدار ليسكن إليها المدة المحددة الصحة، وحينما تنتهي المدة يعود لصاحبه أو لوارثه. لكن الطلاق إذا قال أنت طالق شهرا وقع الطلاق ولغى التوقيت، فقول الشهر لغوا لا عمل عليه ولا يعتبر قيدا للطلاق، بل يقع الطلاق. فليعوذب الإنسان ولا يتعجل. هذا الأول، مفهوم هذا سيأتي لكم إن شاء الله في كتاب الإيلاء والظهار والعتاق، سيأتي لكم إن شاء الله هذا. أما في الطلاق لا يصح التوقيت. ما شو التوقيت الذي سبق؟ إذا جاء رمضان فأنت طالق، هذا وقت وقوع الطلاق، وهذا الذي نحن فيه هذا وقوع الطلاق، يعني في أول جزء من نهار رمضان. لكن هذا أراد الطلاق نفسه أن يكون مدة وقوع كذا، ما إذا وقع وخلاص وحسبت على الزوج طلق واحدة، حسبت طلق واحدة خلاص وقعت. يعني للإنسان ثلاث، كما قلت لكم الطلاق مرتان، إمساكم معروف وتسريح بإحسان، قلتكم حافظي مع الإنسان ثلاث. الآن بعد ما يطلق الإنسان يبقى له اثنتان لا غير، بمعنى أن التوقيت الذي وقته لغوا. احفظوا هذا، يجي لك واحد يقول أنا ما قصدت إلا اليوم بس، غثتني وما عاد الشيشة حاكيها، ما قصدت إلا أنها تكون طالقاً اليوم بس فقط، بس ما عدلش بعض ما معناها فقط. يعني قلنا أما الطلاق فقد وقع اليوم لا يوم القيامة، فإذا هي الأولى أو الثانية فلك أن تراجعها واتق الله ولا تكرر. عقلوا عقلاءكم وقيدوا ألفاظكم بدينكم وأخلاقكم. انهارت الأخلاق وبصورة متسارعة مفجعة، صحيح هذا حقيقة مشاهد، كم من كل قرية عاد بعضهم بيسأل وعادوا بيخاف الله ونقالعه وننصحه ونسدي إليها الموعظة والنص فيتأثر، وبعضهم وكأن الأمر لا يعني الله يسأل ويبقى مآسي أمانك. كم من امرأة مؤمنة تأتي إلينا وتقول هل لي من حل للمشكلة؟ زوجي وبصورة مستمرة وعلى أتفه الأحوال وأتفه المشاكل يتلفظ بالطلاق بلا خوف ولا رادع ولا يسأل حتى في نفسه، فكأنه قد استغنى بهواه واتبع مناه وتمنى على الله الأماني ما عيدرا بل والتافه إلا يوم القيامة. الناس الله كلهم اليوم اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن، ترك الحبل على الغارب ابتلى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن يوم الحساب اقرأ كتابك. ما نمع تقول لك جوبنيها، ما نقول كلنا يوم القيامة حينما تقرأ كتابك وتشهد عليك من تخشى عليها في الدنيا إذا أصابها مرض أو وجع أو ألم تبادر إلى الطبيب لإزالة الوجع لإزالة الضرر، وأما في دينك فلا تبالي، إن لم تبالي في الدنيا فستعض على أنامل أصابع يدك. ويوم يعض الظالم، الظالم كل من ظلم نفسه، والذي بجسم لا يحلف بالحرام والطلاق من الظلمه، والذي بحرم المخلف من حقه من الظلمه، والذي بيؤذي جاره من الظلمه، والذي بيوالي الظالم هو من الظلمه، والذي بياكل الاوقاف هو من الظلمه، والذي ما بينصفش المظلوم هو من الظلمه، والذي بيحبس خصمه بغير حق هو من الظلمه، والذي بيترك في الحبس ايام لو ما تجل جلسه ولا ينظر إلى هو من الظلمة، والذي بيرشيه من الظلمة، والذي بيكذبه من الظلمة، والذي والذي والذي كل واحد كل امرئ بما كسب رهيب، كل امرئ كل نفس كل شخص كل ذكر كل أنثى. هذا لو تسأل الطار في البدء ولا في الحضر في القرى في العزل داري، لكن من العجائب من العجائب كأننا مخلدون وكأن الموتى غير مكتوب علينا، إنا لله وإنا إليه. الثاني وقد سبق أن متعدده سواء بلفظ أو متكرر لا يعتبر إلا طلق واحدة، قال أنت طالق طالق طالق طالق أو أنت مئة ألف مليون طالق، هذا تعتبر طلق واحد وما فاض عليك إثم ذلك لأنك لم تتأدب، لا أصبت السنة ولا استحييت من نبيك الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدبنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني ما بشيها لا غبش ولا اختلاط ولا شبه، ولا احنا الذي بنغبش الأمور ونخلط الأمور ونغالط وندخل المجتمع في المشاكل لو كل

واحد خاف الله وراقبه وخاف ذنبه وعرف حقه وعرف مقامه وعرف مآله وصدق الله في معاملاته ترجما للصلاة، ترجما لقوله كونوا مع الصادقين، ترجم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لخفت يعني بشكل كبير ملحوظ المشاكل الاجتماعية والدينية والأخلاقية، ولنقينا مجتمعنا ولصار مجتمعا طاهرا مجتمعا ملكيا، يعني ملكي يعني كأنه ملائكة تقولوا نحن مدري ما جيد أول كلامي ملكيا أي صرتم ملائكة في صوري بشر كما قال الله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فماذا هيا بسروا الطلاق لا تلحقه الإجازة فلا يصدر إلا من الزوج أو ممن ملكه أو من وكيله إذا وكله أو من الحاكم إذا رفعت الزوجة وانكشف صدقها وأنها كارهة له بسبب المعاملة أو ما إلى ذلك، فهنا إذا ترجح له وثبت لديه يفسخ، هذا فسخ، هو حكم الطلاق ما هو فسخ، هو حكم الطلاق. هيبسروا بعضهم قليل عقل أب مسألة مهمة، قال ويتمم كسره، قال أنت طالق ربع طلقه، قال وقطوا الربع الثاني، وقلنا ما هذا لعبه وما هو، قول أنت طالق وقعد طلق وقول الربع طلقه لغوان، قد بيقول أنت طالق صح، ما يقول أنت طالق 100,000 طلقه ولا ثلاثا ولا خلعيا ولا قد يطلق واحدة، هذا ربع طلقة خمس طلقة عشر طلقة ثلث طلقة نصف طلقة تسعة أعشار طلقة تكون طلقة كاملة واحدة. احفظوا هذول المسائل، هذول مسائل مهمة يتعجل بها الإنسان. هيا بسروا عب مسألة مهمة، ويسري الطلاق، قال اشهدوا يا من حضر، قلنا ما نشهد، قال إن الرأس زوجتي طالق بس ولا يتا ولا رجله، قلنا الرأس هو من الجزء، قالنا نعم، ما يسمى جسم إنسان بتقول مسعج مع الرأس مع الباط مع الظاهر مع هرجل مع هيدي، لو ما بش رأس ما بشي، وذا من شلوا رأس ما طالما وهذا الجزء متصل بالإنسان بالمرأة وقع الطلق على كلها، مثل ما يقول أنت طلقت نصفك طلقت ربعك طلقت ثلثك طلقت خموسك طلقت عوشة كلهم بمعنى أنت طالق، لا يتخيدف واحد ويظن أنه ما يقعش الطلاق ويجي يفعل هذا الحكاية، الطلاق واقع يصل لسانها الإنسان، ما نكون اسمعوا النصايح واعملوا بها، وما فضل الله أمة الحبيب المصطفى إلا أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يبادروا، ما تكسو القلوب إلا عندما يعرض المكلف عن الشرع بعد علم إياه. يا مفهوم هذا، احفظوا هذا. إذا وقع الطلاق على جزء منها شمل الكل ووقع الطلق كاملة، هي مثل ما حنبه نقول أنت طالق ربع طلقة، هي مثلها ربع طلق الله كذلك، ولو قدم رأسك طالق قلنا كله. هيبسروا الآية، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم ما بيجعلون لا رأس الأصبع رأس الأنملة رأس أنملة أصبع اليد، لكن في لغة العرب أن الجزء قد يطلق على الكل وقد يطلق الكل على الجزء، ولغة العربي بينكم ظاهرة مشهورة، فإذا قال كذلك مفهوم هذا، فإذا قال كذلك وقع الطلق على كلها. احفظوا هذا ولا هيا بسروا عب مسألة، بعضهم مدري ما احنا داري ما نعبر، قال انتي طالق، قال ما نشناوي انها بحق الضحكة، قلنا قعوا رجال ما يضحكوش في هذا الأمور، ثلاث جدهن جد خلاص جدهن جد وهزلهن، أتخوى عد النوع يقولوا هزلهن.

0: ويمضون على وبتمدحوهم، واحنا معانا قانون لا صبرنا ولا انتظمنا ولا التزمنا. ما اني عجايب هذا، ما اني عجيب الصدق. ونرجو الخير ونخل نحن من اهل الجنه، نخرج المسابح في رمضان ونزيد السجود بين الاناء. اين الدين المعامله؟ الدين المعامله ثمره الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله. اللهم اختم لنا بالشهادة والحسنى والعفو والعافي والرضا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن يبث الفرق والاكتتال بين أمة الحبيب المصطفى. اللهم ألف فيما بين اليمنيين وبين أمة الحبيب المصطفى. اللهم انصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى. اللهم اكفنا شر من أرادنا من الإنس والجان، ورحمة لوالدينا ووالدكم، أمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين. وبنية الشفاء كم لو بنتي الفاتحة كل مرة منصق ما يقع بنا عله. الله وعدنا ادعوني استجب لكم، وانا قد وعدتكم يرجع الطي لكم في شرح الفاتحة ما فيها من أسرار من أسمائها الشافية. لو كل واحد بعد الفريضة يدي الفاتحة بنية الشفاء ودفع البلاء وما أحببت منصق ما يقع بناشي، لكن أي علها الخارج عند الطبيب مدري ما هو ما بش. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وفقنا الله للخير بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخراء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وإلى لقاء قريب بكم متجدد إن شاء الله، نترككم في رعاية الله. يا مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.